يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله رب

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
5: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إن عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
6: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتال الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر المغرب عشية، أو ظهر عصر المغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
5: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي بنقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا. عن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن للشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين ان يدفع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حزة هذه هذا ظلم يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى يعني هذه كلمة الحق إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلو مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار عايشة على الكهرباء المية ما فيش كهرباء ما فيش مية يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش أضف إلى ذلك الحرارة أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا فريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد كلام ليه أول ماليش آخر الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره حدث ولا حرج حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ أنا يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما قلت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم

0: المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
0: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق ربما حتى بكون علي دين بين علمين على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يريد مني مال فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك لكن لا يلزمه شيء لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه ما في حدة ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص هذا أقول لهم يقدر تقدير لكن شخص هيك يعني المبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: رجع لي سؤال الأخ سعد سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر الساعة فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري

0: خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله، سل هذا فيما قتلني كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه، الآن قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ، اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس ونرغب أنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعض منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
2: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
3: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، احنا مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى خمسة قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك ثلاثة أربعة ماتوا خمسة ماتوا ثلاثة أربعة ماتوا خمسة ماتوا، هذا كل ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا، يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أعود

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة. هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره، ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال، خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الثيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل اللي متعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ماهوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأول شيخنا سأله عليه مكان صندوق الزكاة.
7: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم.
7: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
8: حتى أجنبية، يعني
7: حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخد الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
8: تسمع بي يا شيخ؟
7: نسمع فيك.
8: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
7: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن تقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
5: أمين بارك الله فيك شيخنا.
7: أمين يا رب.
9: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة.
3: تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
4: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
9: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
10: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
9: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
10: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب لهش واعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
9: نعم بارك الله فيك.
2: دار الافتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. اولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
13: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة، فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
14: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
6: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشرى لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بل الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز روحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الى الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا

0: عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي. أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود ما عادش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض ما عادش توقف. مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راهو عظيم راهو، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاه جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرض

0: زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث. لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معيناً. أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
5: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش يقعمز يقول لنا أم تيجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
4: من سنوات
5: هذا سنين سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي قال لا قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي. البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
4: تربية بالقدوة يعني
5: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
4: وهو أبردمته أمام الله
5: يعني. هو أبردمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
7: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثله، الأبناء بيكون للذكر مثله حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
6: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
7: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
6: نعم.
7: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
6: نعم.
7: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته، مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
5: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسعى الجبيرة. فعندنا رخص المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
4: على الشاش ولا
5: يعني على الشاش ولا اللصقة مرات حتى نايله. نعم مرة حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
4: نعم.
5: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
7: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
4: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
11: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مثلا ما هيش أمر هين رهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
9: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل إن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة، إداريا مثلا جمع الأصوات شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديرة باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
7: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تولع زي الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكفين قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
0: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
3: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء، نعم يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
0: الإسلامية. نعم جيد.
3: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
0: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
3: تشجيع على المعاصي.
0: نعم
3: تشجيع على المعاصي.
0: نعم. ذكر الخمر وذكر
3: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
0: نعم
3: امرأة عامة
0: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
3: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
0: بداياته
3: صحيح.
0: طيب الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصل يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، راهو عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، رأوا أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، رأوا كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، راهو تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راهو عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك انا عالجه اول حاجة، انت اول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
6: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
7: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام، الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة، راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بقى تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل بنحقق أو بنذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم او بجول الطريق، فانت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من اساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من اول مرة ومن اول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
12: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك أنا حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
13: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
13: نهارك مبارك.
6: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
13: معلش نبي نسال بخصوص فيه يوم الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره فهمت؟
6: نعم.
13: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت؟
6: نعم.
13: الحب ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحه، هم مجموعه
6: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
13: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
6: تمام. نجيب لك ال باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
13: والله لا لا تمام
6: تمام تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقى شيء ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
7: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه، ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي بس، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
6: نعم
7: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا.
14: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو السؤال واضح.
11: نعم.
14: يعني
11: نعم
14: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
11: إيه؟
14: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
11: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليش

0: يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء. انت تو رب العمل هذا، قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابله معه. فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم يبشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر خاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيبك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعض. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
1: نعم.
0: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
0: هذا صار هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كان تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره بتاع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
0: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم.
0: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
0: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أن يجيش لي منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بش حصل التخفيض، ما هي حق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي يكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذ تعبي وانت تفهم معاه من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك العادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش تروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال اللي صاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيل هذيك الحاجة.
1: لا.
0: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنى

0: إلى ركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
1: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
0: نعم شيخنا، سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
1: لا؟ جائز جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
0: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
1: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
0: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
1: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
0: يستعيذ بالله من الشيطان.
1: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أن اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بـ1. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 28 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، كنا توقفنا في حلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فضائل الوضوء، حيث قال: وفضائله موضع طاهر واستقبال وتسمية وتقليل الماء بلا حد كالغسل. فضل شيخنا.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث حول فضائل الوضوء، وقد ذكر قبل ذلك واجبات الوضوء وكذلك السنن، وتناولناها بشيء من الشرح والتوضيح. واليوم نتناول تبعا لما يتناوله المصنف الفضائل أو المندوبات. والمندوب كما هو معلوم يعني هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فعندنا مثلا الواجبات لو لم نفعلها هذه ستؤدي إلى بطلان الوضوء، لأن الواجب هو أو الركن يعني ما كان داخل فيه الماهية ويلزم من عدمه عدم الشيء. وعندنا الواجب والركن والفرض طبعا بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج فرق علماؤنا بين الفرض والواجب. وبالنسبة للسنن كذلك ينبغي الإتيان بها، وذكرنا يعني أن من نسيها يفعلها لما حضر، وكذلك يندب مثلا الإعادة ما دام في الوقت وكذا، هذا فيما يتعلق بالسنن. لكن بالنسبة للفضائل، من أتى بها يزداد أجره ويتحصل على تمام الأجر، ومن لم يأتي بها فوت على نفسه الأجر ولكن لا يبطل وضوءه. أول هذه الفضائل الموضع الطاهر. فمن المندوبات في الوضوء أن يكون الوضوء في مكان طاهر، فلهذا يعني ينبغي أن ما يكونش في الخلاء في دورة المياه حتى وإن كانت طاهرة يعني نظيفة وكذا، قالوا لأنك أنت في الخلاء لا تستطيع ذكر الله. والمكروه الثاني يعني لو كان هي فيها يعني مش نظيفة وفيه بعض النجاسات المكان اللي الإنسان يتوضى فيه، فعندك مكروهين بالنسبة لدورة مياه: مكروه أن في بيت الخلاء وكذا ولن تستطيع ذكر الله فيه وكذا، والمكروه الثاني كونه فيه بعض النجاسات. وقالوا محل الكراهة يعني أو محل استحباب عدم المكان النجس هو يعني الخشية من أن تصيب هذه النجاسة ثوب الإنسان أو يتناطر عليه شيء يعني من جراء نزول الماء عليه، فهذا لهذا يستحب أن يكون الوضوء في مكان طاهر. والمندوب الثاني هو استقبال القبلة، بما أن هذا عبادة يعني الوضوء عبادة كما أن الدعاء، بل هي في غالب العبادات إن لم يكن شرط فيها، طبعا عندنا الصلاة شرط صحة يعني من شروط صحتها استقبال القبلة وغيرها كذلك. فعندنا يا إما يكون شرط صحة، تو مش شرط صحة يعني صح هو الوضوء حتى لغير القبلة، لكن حبذا طالما هو عبادة أنك أنت لو تمكنت من استقبالها من غير مشقة أنك أنت تستقبل القبلة عند وضوئك فهي من المندوبات. أتيت بها يزداد أجرك، لم تأتي بها وضوءك صحيح ولا يعني يبطل بهذا. وعندنا التسمية اللي هي بسم الله لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالمشهور في مذهبنا هي أنها من المندوبات والفضائل، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هنا لا وضوء يعني عندما نقدر المقتضى، هل هو لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل؟ فالذي عليه علماؤنا أنه نفي للكمال على كلام أهل العلم في تصحيحه وتضعيف هذا الحديث. فلهذا عندنا التسمية وهي قولك بسم الله في بداية الوضوء، إذا لم تكن في الخلاء في دورة المياه ينبغي أنك أنت تقول بسم الله في البداية، فهذه من المندوبات والفضائل حتى تخرج بها من الخلاف أهل العلم اللي يقول واجب واللي يقول مندوب وكذا، فهذا شيء. وبالنسبة حبد الاقتصار على بسم الله فقط وعدم إكمالها، فإن أكملتها فالأمر قريب، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم في مذهبنا، لكن الأولى والأفضل هو الاقتصار على بسم الله فقط كما ورد في الحديث. نعم.
3: ثم قال: وتقليل الماء بلا حد كالغسل.
4: نعم، يعني هو طبعا قصده بكالغسل المندوبات الأربعة التي ذكرها، اللي هي الموضع الطاهر واستقبال القبلة والتسمية وتقليل الماء، هذه مندوبة في الوضوء كما هي مندوبة في الغسل. وتقليل الماء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو المتوضي ولو كان على نهر جاري ينبغي عليه ألا يسرف في الماء، فأولى يعني إحنا عندنا تو الصنبور أو الحنفية أو الشيشمات، إحنا نقول الشيشمة يعني تجي الواحد تلقاه فتحها على وسعه، وخصوصا في المساجد عندنا في المواضي، لا ينبغي الانتباه. فأنت هنا بتكون يعني دخلت البعيد في التبذير والإسراف، والنبي صلى الله وربنا عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، ولا شك أن هذا تبذير وهذا إسراف، ولا شك أن الماء هي عصب الحياة. وخصوصا في العبادات هي طبعا التبذير مطالب به، سواء كنت أنت في عبادة أو في غير عبادة ما تصرفش في الماء بقدر الحاجة. لكن يتأكد في جانب العبادة في الغسل وفي الوضوء يتأكد جانب عدم الإسراف، ويكون هذا من الفضائل حتى يزداد أجرك ولا يقل في وضوئك. فينبغي أن تقل من الماء أو تقلل من الماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني مد يعني حفنة واحدة من الماء يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع يعني أربع حفنات. أول واحد منا تجد وخصوصا في الغسل يحتاج إلى يفتح الشيشمة على وسحة وتقعد المي تصب سواء في وضوء ولا في غسل، فتجد أن 20 لتر 100 لتر من أجل وضوء، وهي لتر واحد أو نصف لتر يكفي المسلم لأن يتوضأ. فلينتبه إلى هذا الأمر حتى يزداد أجرنا وحتى نحافظ على عصب الحياة اللي هو الماء. نعم.
3: ثم قال وتقديم اليمنى.
4: نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها، في تناوله وترجله وغير ذلك، فالأمور التي فيها التشريف، وإحنا في باب تشريف وباب فعل عبادة من العبادات، نبدأ باليمين بدل قبل الميسر. فإذا أنت غسلت يدك اليسار قبل اليمين ما يبطلش وضوءك، لكن أنت خلفت المندوب ويقل أجرك في هذا. فلهذا ينبغي للمسلم وللمتوضئ أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، ولما نجو للرجلين مثلا تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. نعم.
3: ثم قال وجعل الإناء المفتوح لجهتها.
4: نعم، الإناء اللي أنت بتتوضى منه طبعا تبدأ عندنا في الغالب اللي هي الشيش محنة بتجي أنت مقابلها وبتتوضى، لكن إذا كانت اللي بتتوضى منها إناء، فهذا الإناء يبقى نقوله إناء مفتوح مثل المالقي عندنا مثلا، ولا كروانة ولا سطل ولا غيره، وإما أنها تكون يعني مش مفتوحة مثل البريق، الإبريق مثل البريق، فكانك أنت تتوضى من مالقي
3: البراد يعني نقول
4: احنا نعم بريق. البراد ولا إبريق ولا في اللي يقول البريق، اللي يقوله البريق
3: حتى عندنا
4: نعم نقول البريق. فالبريق كان هو بريق، هذا بتخليه يسارك باش أنت تصب بيسارك على يمينك به، وكان هو مفتوح بتغرف منه غرف، طبعا خاطي اليدين لرسغين، اليدين لرسغين من صب عليهم صبان. نعم. كما سبق معنا. نعم. لكن في سنن الوضوء طبعا، لكن كان هو مفتوح وبتغرف منه غرف خليه على يمينك باش تغرف بيدك اليمين. نعم. وكان هو بتصب صبان خليه على يدك اليسار باش تصب بيدك اليسار على اليمين. نعم، هذا من الفضائل. نعم. لو خلفت هذا يعني لا يبطل وضوءك، لكن أنت خلفت الصفة المندوبة.
3: ثم قال وبدء بمقدم الأعضاء.
4: نعم، هذا إعمالا لما ورد في الآية، لأن الله عز وجل أول شيء، وكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية في ذلك. فعندنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإلى تفيد انتهاء الغاية للانتهاء، فاليدين إلى المرفقين. إذا نبدأ من أطراف الأصابع ونستمر إلى المرافق، نجولي مثلا الرجلين نبدأ من أطراف الأصابع الرجلين أيضا ونستمر إلى الكعبين. فلو أنت خلفت وبدأت من المرفق ومشيت لأطراف الأصابع وضوءك صحيح طالما عممت ودلكت، لكن أنت خلفت الصفة المستحبة اللي تحصل فيها على أجر أكثر. وكذلك في الوجه، ما تجيش يعني تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، ولا في اللي شطف تشطيف يعني أو يخبط فيها خبط المية على وجهه يبل نفسه واللي جنبه وغيره، لا، وإنما تأخذ الماء تتناوله وتصب على أعلى الجبهة وحتى ينزل على الوجه، وبعد تالي تدلكه أنت. يعني عندنا خطأان مشهوران في هذا، يا إما في اللي فرغ في المية يا شيخ، وهذا مسح خطأ يعني يبطل به الوضوء، يعني عبي في يده مية
5: ويفرخهم ويجي على وجهه، راه هذا مش غسل، هذا مسح، وهذا خطأ. ربي قال فاغسلوا وجوهكم. نعم هذا الديرة في مسح الرأس، في مسح الأذنين، ماشي هذا كمسح، لكن أما في غسل اليدين ولا في غسل الوجه ما تفرغش يديك، خلي المية فرخها على وجهك من أعلى وجهك. وفي اللي يبدأ تقول زي سطال ملعق يعني من الأسفل، يبدأ يجي يغطس وجهه من الأسفل ويرقى به إلى الأعلى، هذا وإن حصل فيه يعني تعميم للوجه وغسل لي وكان صحيح، لكن هو خالف المستحب. إذا المستحب كيف يكون؟ يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا المقصود بالبدء بمقدم الأعضاء. نعم، وحتى في مسح الرأس وسبق معنا هذا، يعني البدء بمقدم الأعضاء بصفة عامة، الرأس وغيره، هذا يعني مستحب وفضيلة من فضائل الوضوء. نعم.
6: ثم قال والغسلة
5: المعذرة، يعني هو أشار ابن عشر رحمة الله عليه لهذه المندوبات أو لأكثرها، قال وإحدى عشرة الفضائل أتت، يعني 11 تسمية اللي هي بسم الله، وبقعة قد طهرت، تقليل ماء، وتيامن الإناء. وفصلنا احنا في الإناء، قلنا التيامن هذا كان مفتوح وكان مغلق، بتصب صبان خلي على يسار، وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، اللي هي توي شير لها ولا
6: نعم.
5: الشفع والتثليث، الشفع المقصود به الغسلة الثانية،
6: وقال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل.
5: نعم، يعني الغسلة الثانية والغسلة الثالثة سواء فيما مثلا حتى المضمضة والاستنشاق والاستنشاق داخل معنا في هذا، وكذلك غسل الوجه، يعني الغسلة الثانية والثالثة، كذلك عندنا غسل اليدين، الرجلين. طبعا الرجلان عندنا فيهم كما جاء في الحديث يعني صفة انك انت تغسلها ثلاث مرات، وفيه يعني انك انت توعبها بالغسل مرة واحدة تكفي. فقال بالنسبة للتثليث هذا راه مندوب عندنا سواء في اعضاء الوضوء كلها غير الممسوحات، تو الممسوح قال لك تمسح مرة واحدة، راه مكروه انك تمسح اكثر من مرة، يعني مسح الرأس الشيخ عبد الرحمن، وكذلك عندنا مسح الاذنين قال هذا مكروه انك تزيد عليه مرة. لكن بالنسبة للمغسولات قال هذه تغسلها ثلاث مرات، المرة الأولى هذه واجبة إن كانت في الواجبات طبعا، وكان هذا سنة، هي كان في المسنونات مثل المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الرسغين. فعندنا إذن الغسلة الثالثة هذه مندوب، الثانية والثالثة مندوب، يعني عندنا مندوبان، كانك أنت درتهم الاثنين فأنت أتيت بمندوبين هنا، وكانك اقتصرت على واحدة لأن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يعني مرة، وكذلك جاء في بعض أنه توضأ مرتين مرتين، وفي بعضها أنه توضأ يعني أو غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. فلهذا ذهب علماؤنا إلى أن المرة الثانية والثالثة هي من المندوبات وليست من الواجبات، فمن اقتصر على واحدة تجزيه، لكن كما يسميه فقهاؤنا قالوا هذا وضوء الفقهاء، يعني المرة الواحدة، يقصدون بهذا إن هذا ينبغي ألا يقتصر على غسلة واحدة،
6: الذي متأكد أنه أوعب
5: وهو الذي راية بالوضوء ويحسن الوضوء، قالوا هذا تكفيه مرة. لكن اللي عارف روحه ما يجيبهاش من المرة الأولى، ما يحصلش إعاب للعضو واستيعاب له بالغسل، فقالوا هذا ينبغي أن يجيب المرة الثانية والثالثة حتى لا يترك لمعة يعني.
6: نعم. ثم قال وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض.
5: نعم، هذه مندوبان أيضا، ترتيب السنن في أنفسها، لعندنا عندنا سنن أربعة قبل الفرائض، اللي هي غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، والسنة الثانية اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه أربع سنن. ترتيبها فيما بينها بأن نجعل غسل اليدين إلى الرسغين قبل المضمضة، والمضمضة قبل الاستنشاق، والاستنشاق قبل الاستنثار، ترتيبها في نفسها هذا مندوب. وجعل هذه السنن الأربعة قبل الفرائض اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح رأس وغسل الرجلين، إننا نجعل هذه السنن قبل هذه الفرائض هذا مندوب. إذن عندنا مندوبان. ويذكر يعني بعض أهل العلم قالوا يعني ترجع الحكمة في تقديم هذه السنن الأربع، قالوا لأن يعني الماء الذي يصح الوضوء به هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فأنت لما تغسل يديك إلى الرسغين هذا بتشوف بيظهر لك الماء كان متغير لونه أو كذا، ولما بتتمضمض لو طعمته متغير بتظهر لك طعمه، وعندما تستنشق يعني بيظهر لك هذا رائحة
6: رائحة
5: الماء. فهذه يعني كما ذكروا هي الحكمة في تقديم هذه السنن على هذه الفرائض. ويعني هو البحث في الحكمة أو في العلة ليس مطلوب، لكن إن وفق العلماء للوقوف عليه ونبهون عليه واطلع عليه المسلم فهذا أمر طيب لا بأس به، وإلا فالأصل في العبادات التسليم خلاص، هي طالما جاءت هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القولية وكذلك الفعلية التي تصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نسير على منهاجها وعلى وفقها.
6: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واستياك وإن بأصبع كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم.
5: هنا أشار إلى فضيلة من فضائل الوضوء وهي الاستياك، والاستياك ليس من فضائل الوضوء فقط، فهو فضيلة في الوضوء وفي غيرها من الأماكن أو المواضع التي يطلب فيها الاستياك التي ذكرها المصنف. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في موطأ مالك وفي الصحيحين وغيرهما، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وهو يشرع، يعني اختار علماؤنا أن الاستياك يكون في الوضوء، للرواية الموطأ التي ذكرنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالوا لو لم يكن مع المتوضئ عود أراك أو سواك أو حتى الفرشاة والمعجون، هذه يعني تعتبر نوع من الاستياك هي رأي، فيستاك بأصبعه، يعني لما أنت بتتمضمض تأخذ بالماء غرفة من الماء وتضعها في فيك، تدخل فمك أصبعك في فمك، ويعني حتى تدلك الأسنان ولو بالأصبع. فقالوا هذا يحصل لك شيء من المندوب أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا قالوا هذا أضعف الإيمان، يعني كان مش معاك عود أراك ولا سواك ولا كذا وبتستعمل أصبعك فهو أفضل، خير من أنك أنت ما تستعمل الشيء. ويعني هناك من يرى، يعني بالنسبة لفعل الأصبع هذا كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال يعني هذا يعني ليس بشيء، من شاء فليفعل ومن شاء فليترك، رأه يعني. ومع ذلك يعني من استحبه ورأى أنه أضعف الإيمان، يعني أفضل من أنك أنت تترك السواك بالكلية، أفضل شيء تأتي بشيء يسير وهو الأصبع، وإلا فالأصل أنك أنت تستاك بعود سواك أو أراك أو كذا يعني. نعم. وهذا موضع من المواضع. وبعدها قال: كصلاة بعدت منه، يعني إذن الموضع الأول في الوضوء، فإذا أنت استكت في الوضوء عند المضمضة أو قبل المضمضة استعملت السواك، طيب خلاص ما عادش يطلب منك طالما هي بعدها مباشرة أنت صليت، ما يطلبش منك السواك للصلاة. لكن إن كانت الوضوء بعيد في الزمن عن الصلاة فقالوا يطلب الاستياك للصلاة. ولكن ينتبه لأمر السواك، هل يعني يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فيعني هن يعني السواك هو إزالة أذى، وهناك البعض يعني يحصل منه فضلات في الأسنان أو يعني السواك نفسه يعني الفتات متاعه وكذا، فلهذا يعني يذكرون أن الأفضل الاستياك خارج، أنت بداخل المسجد تستاك لما بتدخل للمسجد، ولو استكت داخل المسجد فلا بأس، لكن على أنك ما يكونش من اللي هم عندهم التهاب في اللتة وغيره، لأن اللي عنده التهاب في اللتة وبيترتب عليها نزول الدم من الاستياك والدم نجاسة، يعني هل بتبصق أنت ولا بتخرج في الخارج ولا بتبتلع الدم، فبتبدأ في إشكالات. فينتبه لهذا الأمر أن نحن نأتوا بالسنة وبالمندوب يعني كما ينبغي، لا بأس. حتى الاستياك في المسجد هذا ثابت عن طائفة من الصحابة، وبل هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيستاك قبل الصلاة ما فيش بأس لو استعمل السواك، لكن الأصل قلنا احنا ان السواك عند الوضوء، وإلا وكان هي الصلاة قريبة ما فيش داعي للاستياك، ما دام كنت استاكت في الوضوء وصلت به، لو فيه فاصل تستاك قبل الصلاة، لكن حبدا قبل دخولك للمسجد استاكت داخل المسجد الأمر قريب ما فيش بأس. نعم،
6: لكن مع الاحتياط، يعني
5: مع الاحتياط والانتباه لهذا الأمر،
6: ما ينزل شيء على الفرش
5: وإنك أنت ما تؤذيش، لأن هذا من التطهير ومن إزالة الأذى، وإزالة الأذى والتطهير ما تكونش داخل المسجد، تكون خارج المسجد. نعم.
6: ثم قال: وقراءة قرآن.
5: نعم، عندك من المواضع التي يندب فيها ويستحب فيها الاستياك عند قراءة القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أن من التوقير والإجلال والتعظيم لكلام الله عز وجل أن يكون فمك على صفة من الطهارة، ما يكونش متغير الرائحة ولا غيره، لما تستاك يعني لو في شيء من الرائحة وكذا تزيلها بهذا الاستياك، فلهذا يعني يندب الاستياك عند قراءة القرآن. نعم.
6: ثم قال وانتباه من نوم.
5: نعم لا شك، وكثير عندنا مثلا تلقاه يستعمل الفرشاة والمعجون عند الاستيقاظ، نعم هذه نوع من الاستياك، وكان هو استعمل عود الأراك خير وخير شيء طيب.
6: الفم نعم. يعني يبقى مدة طويلة مغلقا أثناء النوم.
5: نعم يتغير روائح تصدر. نعم. من في
6: بقايا
5: في
6: الطعام
5: نعم. نعم فعند الاستيقاظ والانتباه من النوم يستعمل الفرشاة والمعجون. نعم الفرشاة والمعجون هذا نوع من الاستياك يعني باش نبدو. نعم. احنا نضيفوه انت انوي به ان هو استياك وان السنة وكذا تتحصل على فضله واجره، وإلا فبعود الأراك يعني ما فيش باس، بل هو أولى وخير يعني. نعم.
6: ثم قال وتغير فم.
5: نعم لما يشعر الإنسان ان رائحة فمه تغيرت ولو بمحاضرة في العلم او في ولو بقراءة قرآن ولو ب يعني كثرة ذكر لله او كذا، اذا شعرت بتغير رائحة الفم مهما كان سببها فهنا يندب ويستحب استعمال السواك. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا. وهذا شيخنا الندب وفي الندب استعمال السواك في هذه المواضع فيه يعني إشارة لعظم ديننا يعني الإسلامي يعني.
5: لا شك لا شك، واهتمامه بالنظافة. نعم. الشخصية وبالطهارة
6: حتى برائحة الفم وبي... نعم. نعم.
5: حلينا يعني، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يعني خصوصا مع التدخين ولا غيره، حتى غير التدخين يعني لما الإنسان تكون رائحته كريهة ويدخل للمسجد ويؤذي المصلين هذه مشكلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجر يشير إلى البصل وكدوت فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم.
6: وشيخنا يعني حتى مش بس في المسجد أو عند قراءة القرآن فقط، بل حتى عند الانتباه من النوم أو حتى عند تغير الفم بإطلاق، يعني ما يكونش الإنسان فم رائحته كريهة حتى عند يعني مخالطة للناس أو حديثة مع الناس.
5: لا شك لا. نعم. شك الملائكة. نعم. تتأذى مما يتأذى منه. أيه. بنو آدم يا شيخ سواء في المسجد يعني بس يعني أو غير المسجد أي شيء يؤذي المسلمين.
6: الدين يعني ما اختصرش بس على المواضع اللي في المسجد ومقراءة القرآن، بل حتى بمعاملة الناس ومخالطة.
5: نعم.
6: الناس يعني
5: ومعاشرة الزوجين
6: يكون ريحة طيب وفم. نعم. ريحته طيبة.
5: نعم, نعم. معاشرة. نعم. الزوجين وغيره ينبغي. نعم. أن يكون الإنسان على طهارة.
6: صحيح.
5: ويعني يعجبها منه كما يعجبك منها، كما أن الإنسان يريد زوجته أنها تكون نظيفة وما تصدرش منها روائح كريهة وغيرها، كذلك هو ينبغي أن يكون كذلك، مش هو ما يوقفش الدخان وغيره ورائحة كريهة ولا يأكل في البصل وغيره وبالمقابل يطلب من لا هي يعجبها يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا ينتبه فيه في المعاشرة، وربي قال وعاشرهن بالمعروف. نعم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على مكروهات الوضوء، حيث قال: وكره موضع النجس.
1: شوف يا شيخ، بداية ننبه ما المقصود بالمكروه. يعني هو المكروه عكس المندوب، كما أن المحرم عكس الواجب. فالواجب مثلا مثل الصلوات الخمس والزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، ما يثاب على وبر الوالدين وغيرها، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الصلوات الخمس أنا أديت الصلاة نحصل على الثواب، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن يعفو الله، يعني أستحق العقاب على الترك. فهذا الواجب. والمحرم يعني عكس الواجب، مثل السرقة والزنا وقتل النفس، يثاب على الترك امتثالا ويعاقب على الفعل. يعني السرقة وغيرها من المحرمات إذا أنا تركتها خوفا من الله فأتحصل على الثواب، وإذا أنا فعلتها أستحق العقاب. فإذا المحرم عكس الواجب، كما أن المكروه عكس المندوب. سبق أن ذكرنا أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المندوبات والفضائل وكذا، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فهنا ذكر أولا يعني الموضع النجس، يعني الوضوء في مكان نجس مكروه. يعني أنا إن تركت الوضوء في مكان نجس أتحصل على الثواب، وإن أنا توضأت في مكان نجس يعني فوت على نفسي هذا التواب.
0: وضوءي صحيح،
1: وضوءي صحيح، اللهم إلا كان أصابتني نجاسة فذاك أمر آخر، يعني ينبغي إزالتها، يجب علي إزالتها، لكن وضوءي صحيح. نعم.
0: ثم قال: وإكثار الماء.
1: نعم، ذكرنا من المندوبات إقلال الماء أو تقليل الماء بلا حد، وإكثار الماء قلنا هذا من الإسراف وكذا، فهو من المكروهات. فأنا لو ما كترتش من الماء واستعملت شيء قليل، لتر نصف لتر ثلاثة أربعة لتر، حاجة توضأت بها يعني الذي يتوضأ به في المعتاد المسلم من غير إسراف، فهني أنا تحصلت على الأجر والثواب وجبت مندوب. لو كثرت أنا درت مكروه وفاتني المندوب. نعم. وفاتني الفضل. نعم.
0: ثم قال: والكلام بغير ذكر الله.
1: نعم، ينبغي في الوضوء ألا يعني ينشغل المتوضئ بالكلام، لا بأس لو هو سلم على حد السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام، لأن رد السلام واجب وكذا، سواء قلنا لو هو كان بروحه هذا واجب يتعين عليه، ولو كان فيه مجموعة مثلا في المواضي وكذا هو واحد قال السلام عليكم يبدأ واجب على الكفاية رد السلام، فلا بأس. الذكر اللي هو عندنا ذكر مشروع اللي هو بسم الله في بدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاء في أنه تفتح له أبواب الجنة من قال هذا الكلام وكذا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر، فهذا فضله عظيم. الذكر لله عز وجل بما ورد ما فيش باس في أثناء الوضوء، لكن الكلام والهدرز الفاضية مكروه، كانك أنت درت فوت على نفسك الأجر. نعم.
0: ثم قال: والزائد على الثلاث.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. عرفنا أن احنا الغسل الأولى في الواجبات واجبة ولا؟
0: نعم.
1: والثانية والثالثة مندوبات في الفضائل، ذكرناها في الفضائل. طيب، الزيادة على الثلاث قالوا مكروه، كانك أنت درت أربعة خمسة وغيرها، قالوا هذا من الغلو في الدين فلا يطلب، ويسوق الإنسان إلى الوسوسة وكذا، اقتصر على ثلاث، ثلاث سدات كل مغسولات، وفي الممسوحات ما تزيدش على واحدة. وكره الزيد على الفرض يعني على المرة الأولى لدى مسح، وكره الزيد على فرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، ومعلوم أنه حدد بثلاث.
0: نعم. ثم قال: وبدء بمؤخر الأعضاء.
1: ذكرنا في المندوبات يا شيخ البدء بالمقدم، فالبدء بالمقدم هذا مندوب، وترك المندوب مكروه هو.
0: نعم.
1: أو خلاف الأولى، فإذا خلاف الأولى أو المكروه أنك أنت تبدأ بمؤخر الأعضاء، مثلا جي في اليدين للمرفقين تبدأ بالمرفق وتمشي لأطراف الأصابع، أو في الرجلين تبدأ من الكعبين وتمشي لأطراف الأصابع الرجلين، فقالوا هذا مكروه، يعني أنت فوت على نفسك مندوب، وتفويت المندوب قلنا مكروه، لأن المندوب والمكروه عكس بعضهما.
0: نعم. ثم قال: وكشف العورة.
1: نعم، طبعا محل الكراهة هذا إن لم يطلع عليه حد أحد، يعني إنسان هو في دورة مياه مثلا بيتوضى، وقلنا إحنا مكروه الوضوء في دورة مياه، لو بيتوضى هو في دورة المياه
0: أو في غرفة مقفلة أو في مكان
1: مقفلة
0: نعم
1: بروحها،
0: أو في مكان يعني
1: يعني محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه من يجوز له أن يطلع، مثلا زوجته يعني، فهمت؟
0: نعم
1: فهنا محل الكراهة. وإلا فإن كان قد رآه شخص أجنبي يعني غير الزوجة، سواء من محارمه ولا من غيره، فهذا أمر محرم لا يجوز، يعني سواء في الوضوء أو في غير الوضوء أن يطلع على العورة. فهنا محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه زوجته أو
0: شيخنا،
1: الزوج بالنسبة للزوجة، لأحد الزوجين يعني.
0: المقصود بالعورة هنا العورة المغلظة ولا العورة المخففة ولا شنو؟
1: لا، العورة بصفة عامة عندنا عورة مغلظة وعورة بالدرجة الأولى، العورة المغلظة يا شيخ
0: نعم،
1: اللي هي ما بين السرة والركبة. نعم،
0: وهي من الرجل من بين السرة للركبة.
1: لا، هذه مغلظة ومخففة، السوءتان بالنسبة للرجل،
0: لا نعم،
1: لكن كلها مغلظة ومخففة
0: نعم،
1: بين السرة والركبة بالنسبة للرجل. نعم.
0: ثم قال: ومسح الرقبة.
1: لكن هي المخففة لا تطلب الشيخ، لأن المرأة أصلا هي ذراعيها وكذا، هذا كله من العورة، فيعني يطلب بالنسبة للمرأة ما تقدرش أصلا. هي هل تتوضأ أمام الأجانب أو أمام محارمها؟ معلش، تغسل يديها
0: يعني
1: وتمسح على رأسها،
0: لأن عورة المرأة أمام المرأة بين السرة والركبة حتى هي.
1: نعم،
0: يعني
1: بالفعل
0: فيش مشكلة.
1: نعم.
0: ثم قال: ومسح الرقبة.
1: نعم، هذا من المكروهات، اللي هو مسح الرقبة، لأنها ليست عضو من أعضاء الوضوء، وكذلك الزيادة يعني على بالنسبة للغرة يعني تطويلها وكذا، فسرها علماؤنا: من أطال منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني المحافظة قدر الإمكان استدامة الوضوء، أنك أنت تكون على طهارة دائمة، أو في الغالب ليس المقصود يعني أنك أنت مثلا
0: على الحد
1: تغسل اليدين إلى المرفقين، تغسل تشرع في تغسل حتى العضدين أو في الرجلين إلى الكعبين، تزيد تغسل فوق الكعبين، لا، عندنا ما يطلب هذا، اللي يطلب هو المحافظة على وجيف مثلا في الوجه، تجي تمسح الرقبة، لا، مش مطلوب مسح الرقبة، ولا مطلوب غسل الساقين أو شيء من الساقين، ولا شيء من العضدين، اقتصر على ما طلب منك. نعم، المرفقين هادو معانا في الوضوء تغسلهم، الكعبين تغسلهم، لكن ما تزيدش على أكثر من ذلك. وقلنا احنا: فمن أطال استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود
0: الله
1: به
0: سنة.
1: المحافظة أغلب الوقت على الوضوء، أنك أنت في الغالب تكون على طهارة، فالوضوء سلاح المؤمن.
0: ثم قال: وكثرة الزيادة على محل الفرض.
1: هذا اللي أشرنا إليه الآن يا شيخ، لأن قلنا يعني يقتصر على محل الفرض، الزيادة اليسيرة لا بأس، ما قارب الشيطة حكمه، بل مرات هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهمت؟ لكن الزيادة تزيد أكثر من المرفقين وأكثر من الكعبين وكذا، وتمسح الرقبة في غسل الوجه تنزل للرقبة، لا، مش مطلوب منك.
0: وشيخنا يعني نصوا على الرقبة بالتحديد، لأن فيها يعني الأمر خاص يعني، ولا ليش نص على الرقبة يعني؟
1: النص على الرقبة لأن لعل بعض أهل العلم استحب ذلك الزيادة على الفرض، لأنهم فسروا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يزيدوا على الفرض، يعني مثلا غسل الرجلين إلى الكعبين يزيد ياخذ شيء من الساق يغسل الساق، فهمت؟ غسل اليدين إلى المرفقين ياخذ شيء من العضد، غسل الوجه يزيد معها الرقبة معاي، يعني يوسع عليه محل الفرض، وكأنه هو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني سألوه: كيف تعرف أمتك أنهم يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فبعض أهل العلم فسرها بأنها الزيادة على محل الفرض، أنك أنت تطول في الغرة وتوسعها وغيره، وقلنا علماؤنا فسروها بالمحافظة على الوضوء أكثر مدة. نعم.
0: ثم قال: وترك سنة.
1: نعم، ترك هذا من المكروهات، ترك سنة من سنن الوضوء اللي سبق أن أشرنا إليه إليها الثمانية الأربعة، التي هي في أول الوضوء وترتيب الفرائض ومسح الأذنين وتجديد الماء لمسح الأذنين وكذا. السنن هذه التي ذكرناها في الوضوء، أنك تترك سنة من هذه السنن، أنت أتيت بمكروه. نعم.
0: ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يندب لأجله الوضوء، قال: وندب لزيارة صالح وسلطان وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به أوطاف.
1: نعم، شوف يا شيخ، هنا يعني ذكر لنا المصنف المواضع التي يندب فيها الوضوء ولا يجب. طبعا عندنا لمس المصحف واجب، هذا للصلاة واجب الوضوء هنا، يعني شرط صحة
0: للطواف واجب. نعم
1: الطواف وللصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة ولا نافلة الوضوء لها واجب،
0: نعم،
1: وشرط صحة.
0: نعم.
1: لكن الآن يذكر لنا أنواعا من الوضوء ليست هي واجبة، وسبق أن ذكرنا يعني في النية كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. فأنا لو توضيت للنوم مثلا هذا وضوء مندوب، ولا ما نقدرش نمس به المصحف ولا نقدر نصلي به.
0: نعم.
1: لأنني توضيت وضوء مندوب، لكن توضيت أنا باش نمس مصحف نقدر ندير به، يعني نطوف به ونقدر نصلي به لأنه وضوء واجب.
0: يقولنا حتى لو كان رافض نوع من أنواع المباحات.
1: أيوة نعم. طيب
0: أو ما يبيحه الوضوء يعني.
1: نعم. إذن هنا أشار إلى بعض الوضوء المندوب، وقلنا الوضوء المندوب هذا ما تقدرش أنت لو توضيت ونويت وضوء مندوب ما تقدرش به تدير به شيء من الفرائض التي يشترط في صحتها الطهارة والوضوء، لأن هذاك لابد يكون وضوء واجب. به قال زيارة صالح والسلطان. عند زيارة رجل يعني صالح مشهور بالتقوى والعلم والفضل، فأنت أنك أنت تتوضأ قال مندوب، الأفضل أنك أنت تلاقي على طهارة سواء كان هذا الرجل حي أو ميت. وطبعا هنا ينبه إلى شيء، يعني مثلا التعلق بالأشخاص، مهما كان الرجل صالح أنك أنت بتزوره زيارة الموتى هذه مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فأنت عند زيارتك لهذا الميت يعني هو فيها مصلحة له هو بالدرجة الأولى، أنك أنت يعني تدعي له، والمصلحة التي هي لك هي أنك أنت تتعظ، يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على حال على آلة حذباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. والنبي قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهنا إذن هي محل اتعاظ وموعظة لك أنت، مش تمشي لقبر ولي صالح ولا غيره وتطلب منه يا فلان أعطيني وكذا، هذا راه لا ينبغي أن يصدر من المسلم، لأن الدعاء يكون لله عز وجل والتوسل يكون لله، فلا تصرف الدعاء هذه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فينتبه إلى هذا الأمر، بتزور ولي كويس بتتوضأ لزيارة الولياه وقال لك من المندوبات، لكن نمشي وندعو له هو بالمغفرة والرحمة إن يحشرنا الله معاه في جنات النعيم، لكن ما نقول لاش يا فلان ارزقني الدرية اعطيني المال كذا، هذا لا ينبغي. فالمهم إذا عندنا زيارة صالح سواء كانت على قيد الحياة أو متوفى حبذا أنك تكون على طهارة. به وسلطان كذلك، يعني عندما يعني تنوي زيارة رجل له سلطة في الدولة ولا غيره مسؤول وكذا، وهذا يخشى مثلا منه ومن جانبه وغيره، فإنك أنت تكون عليه طهارة حتى تكون متحصن، وتكون يعني معروف أن الوضوء سلاح المؤمن، فأنت تكون متسلح بهذه الوضوء وبهذه الطهارة، فهذا أمر مطلوب وأمر مندوب. نعم.
0: قال وقراءة قرآن وحديث. نعم. وعلم.
1: يا شيخ قراءة القرآن نفرق بين مس المصحف وقراءة القرآن، أما قراءته عن ظهر قلب فهذه لا تحتاج فيها إلى طهارة، يندب مندوب حبذا أنك أنت تكون على طهارة، لكن التي يشترط لها الطهارة هي مس المصحف، فلابد أن نفرق بينهما. فإذا قراءة القرآن نقدر نقرأ وأن مش على طهارة، لكن مش متوضي.
0: يلحق بهذا القراءة من الأجهزة الذكية والحديثة؟
1: لا يختلف، يعني ذكر علماؤنا أن حكم الأجهزة ليس مثل حكم المصحف، ليس لها حكم المصحف، فلهذا أنا لو مش متوضي نقدر نمس النقال هذا ونتصفح منه ونقرأ منه القرآن، لكن ما نقدرش نمس المصحف لأنهم يختلفان. نعم.
0: قال وحديث وعلم وذكر.
1: نعم هذه كلها لا يشترط، والحديث وقراءة القرآن قلنا عن ظهر قلب، وكذلك الحديث النبوي والعلم والذكر وكذا، هذه لا يشترط لها الطهارة، تقدر تديرها وانت مش على طهارة مش متوضي،
0: يعني تسبح وتستغفر
1: وتذكر الله عز وجل، لكن حبذا انك انت تكون على طهارة. ومروي عن مالك رحمه الله خصوصا في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يعني عندما كان يأتي الطلبة يسألهم فإذا قالوا له يريدون الحديث وكذا، فكان يغتسل ويتطيب ويتهيأ أيما تهيب يعني تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عند قراءة القرآن وأولى قراءة القرآن طبعا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب علم ولا تعليم، وكذلك الذكر الأذكار هذه قلنا ما يشترطش، لا يشترط لها الطهارة، لكن حبذا احنا نتكلم على الوضوء المندوب، يندب لها انك تكون متوضئ في هذه. نعم.
0: قال ونوم.
1: نعم، من الوضوء المندوب النوم. لكن يا شيخ هذه كلها أنا نقدر نديرها بوضوء، ويعني لما أنا في الوضوء ننوي رفع الحدث أني أنا نكون على طهارة، فنقدر ندير به الأشياء هذه، ونقدر نصلي به ولا نطوف به ولا نمس به المصحف. لكن لو نويته لأحد هذه الأمور اللي هي الوضوء لها مندوب، أراني ما نقدرش ندير به الأشياء الواجبة، فلابد أن ننتبه لهذا الأمر. نعم.
0: قال ودخول سوق.
1: نعم، لأن وإياكم هيشات الأسواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها الشياطين وغير ذلك. الإنسان يقول الذكر المشروع فيها، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، عند دخول السوق، وحبذا إن كان على وضوء حتى يكون متحصن، فهذا مندوب. مش نقوله لا شرط، لابد تتوضأ قبل ما تدخل للسوق. نعم.
0: ثم قال وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف.
1: نعم، من المندوبات أيضا أن يكون مداومة على الوضوء، يعني متى حصل له ناقض تخلي دورة مياه قضي حاجته وكذا، حبذا أنه يتوضأ وينوي بهذا الوضوء رفع الحدث حتى يكون دائم متواصل أغلب وقته وهو على طهارة، هذا من المندوبات. نعم، وكذلك تجديده إن صلى، يعني أنت لما تتوضأ توشوف هنا مكروه من الخطأ أنني نتوضأ وقعد على طهارة ولا صليت به ولا طفت به، قالوا من المكروه أني أنا نمشي نتوضأ، يعني نتوضأ عليه مرة تانية نجدد الوضوء. لكن أمتى يندب في حقي تجديد الوضوء؟ قالوا يندب في حقي تجديد الوضوء إذا أنا صليت به مثلا صلاة الظهر وقعدت على طهارة للعصر، قالوا يندب في حقي تجديد الوضوء طالما أنت سبق أن صليت به أو طفت به. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على فرائض الوضوء وسننه وفضائله وما ومكروهاته وما يندب له الوضوء، شرع في بيان شروط صحة الوضوء وشروط وجوبه، فقال وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف.
1: نعم، أول شيء يا شيخ نبو نعرف الشرط، يعني بأخصر تعريف له وأشهرها اللي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني من المعلوم أنه يترتب على تخلف الشرط تخلف المشروط، وعندنا شرط صحة وعندنا شرط وجوب، فإذا تخلف شرط الصحة لا توجد الصحة، وإذا تخلف شرط الوجوب لم يوجد الوجوب، وقد يوجد الصحة توجد الصحة، فنفرق بينهما، لأن عندنا شرط صحة فقط وعندنا شرط وجوب فقط وعندنا شرط وجوب وصحة معا كما ذكر لنا المصنف.
0: نعم.
1: فقال شرط صحته ثلاث، اللي هي الإسلام، والإسلام الوضوء هذا عبادة وشرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحته الإسلام كما جميع العبادات، لأن الوضوء عبادة من العبادات يشترط لها الإسلام لصحتها. يعني وبهي هل لماذا لم يقل إنه شرط وجوب أيضا؟ قال لا شرط صحة بس، يعني الكافر يجب عليه الوضوء وتجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة، لكنها لا تصح منه
0: لو
1: إلا توضأ
0: بالإسلام. أو صلى أو نعم هو كافر لا تصح من هنا،
1: فإذا هو شرط صحة فتتخلف الصحة، والوجوب هو شرط واجب عليه لكنه لا يصح منه إلا إذا أسلم. وعندنا عدم الحائل، يعني إذا كان شمع مثلا ولا الزمالط ولا شنو يقولوا له هذا، يعني اللي يديروا به الأظافر كوافير ولا مش عارف إيش، اللي يدهنوا به النساء أظافرهن، هذا يعني يعتبر عازل من الوضوء. المرأة ممكن تدير الشيء هذا وهي عليها في زمن الحيض ولا غيره تتزين به لزوجها، مش البرة تبدأ، يعني كانت بتطلع برة وكذا ينبغي أنها تبدأ لابسة شيء باهي، هذا قريب الأمر لأن ما فيش صلاة في الوقت هذاك، لكن مجرد أنها ينقطع عليها الحيض ينبغي أن تزيله، توفيه مزيلات، يعني لو أزالاته بشيء من هالمنظفات هذه وكذا وحولاته ماشي، لكن في غير هذا الزمان وهي مطالبة بالوضوء ومطالبة بالغسل وغيره أراه بيكون عازل هذا، فلا ينبغي أن تفعله. وكذلك الشمع وغيره من أي
0: أو المكياج الثقيل أو الثخين،
1: نعم يعني نعم، هذا أي التخينة. شيء يمنع من وصول، وكذلك بعض الأسباغ ولا مش عارف شنو يديروا فيه هذا، فيه يعني بعض الأسباغ تكون هي فيها تدير عازل على الشعر، فأيضا هذه هي حتى ما يجوز لهاش المرأة تدير بحناء ماشي، لأن هذه ما هياش عازل على الشعر، لكن أي شيء فيه عازل على الشعر ولا على الوجه ولا على الأظافر ولا على غيره أراه ما يصحش معه الوضوء، وهذا شرط صحة. عدم الحائل، إذا وجد الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء فهذا راه أنت تخلف عندك شرط من شروط الصحة ويبطل عندك الوضوء. راه مش مثلا تو بخلاف الزيت ولا الكريمة ولا الحاجة، لما الإنسان عنده جفاف ويدهن بها أعضاءه ما فيش باس، راه بيقول لك لا ما هي
0: تمتص هذيك يعني تمتص
1: تمتص وتمشي داخل وما هياش عازل عادي. لو أنت دهنت بالزيت يدك ولا وجهك ولا غيره في عندك شيء من الجفاف وفي من يعاني من هذا ما فيش باس، نقول لك ما دامك أنت دلكتها وامتصتها البشرة وغيره عادي راه ما هياش عازل. نعم
0: شيخنا، ممكن نقول ان الضابط او الضابط العازل انه يكون لو صب عليه الماء ينزل الماء ويتقاطر
1: العازل ما يصلش للبشره، تو مثلا زي ما قلنا احنا الزواج هذا الزمالط ولا كذا اللي يديروا فيه للاظافر النساء هذا ما يسمحش. تو الحناء لون بس يا شيخ لون، لكن ما هوش عازل انه ما يوصلش للضفر، بينبل الضفر لما، لكن بينما لما نديروها الزمالط ولا غيره هذا ما عادش يوصل للمي. أيوة. حاجه
0: ما تستقرش الميه ولا تمتص
1: ولا تستقر. نعم. أي حاجة تمنع من وصول الماء إلى العضو سواء كانت شمع ولا صبغ ولا غيره رأي هذه تعتبر منافي من منافي للوضوء وحائل من الحوائل، وهذا لو أنت تخلف عندك شرط صحة
0: لا يصح معه الوضوء.
1: نعم.
0: ثم قال ومناف.
1: نعم قال إسلام وعدم حائل وعدم المنافي. نعم. عدم المنافي يعني الناقد من النواقض، يعني الإنسان وهو يخرج من ريح أو بول وكذا هو يتوضأ خلاص هذا ما يصحش الوضوء متاعه، لأن حصل الوضوء قاعد ما تمش وهو خرج من هنا حدث من الأحداث، فهذا يعتبر منافي لصحة الوضوء. نعم
0: هيك الوقت بالضبط، نوقف ولا نكمله؟
1: خلينا نكمله إن شاء الله ما نطولوش بسرعة إن شاء الله، لو خدوه خمس دقائق.
0: ثم قال وشرط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض.
1: نعم تو هذه شروط وجوب يا شيخ، إذا لم يوجد الوجوب لكن ليس من بالضرورة أن تنتفي الصحة.
0: نعم.
1: فمثلا هل دخول الوقت، أنا لا يجب علي الوضوء مثلا لصلاة الظهر أو العصر أو غيره حتى يدخل وقتها.
0: نعم.
1: لأنه وجبت علي الصلاة عندها، وطالما وجبت علي وجب علي ما لا تتم إلا به وهو الوضوء.
0: لكن لو كنت متوضي من قبلها
1: ما فيش بحث.
0: صحيح وضوئي صحيح والصلاة بها صحيح.
1: نعم. ولو أنا بنتوضى قبل الوقت وضوئي صحيح، أنا توضيت قبل الوقت ما وجبتش علي صلاة المغرب، لكن أنا بنتوضى بنمشي نجهز روحي، يقولوا لي صحيح وضوءك ولا مش صحيح؟ صحيح، بل أنت أتيت بمندوب وأتيت بفضل، فهمتها؟ فإذا هنا نتكلم على شرط وجوب، أمتى يجب عليك الوضوء غادي، لكن أنت لو درت قبله إذا أنت أتيت بالفضل وبالمندوب أنت هنا.
0: نفس يعني الصلاة مثلا صلاة العصر مش واجب عليك لين يدن العصر، لين يدخل وقت العصر يعني،
1: لكن ولا تصح منك.
0: إيه لا
1: دخول الوقت إن شاء الله
0: هيك على الوجوب يعني.
1: إيه نعم نعم
0: الوجوب.
1: إيه لكن في فارق بينهما. إيه. لاحظت الفارق بينهما. إن الوضوء نقدر نتوضى قبل الوقت.
0: إيه.
1: لكن الصلاة ما نقدرش نصلي الصلاة. إيه. قبل وقتها. نعم.
0: قال وبلوغ.
1: نعم البلوغ يعني الصبي يصح من الوضوء ولا ما يصحش؟ يصح من الوضوء وتصح من الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا هو الوضوء يصح من الصبي، والنبي أمر وليه أن يأمره بالصلاة ويعلمه عليها، فإذا وضوءه صحيح ولو أتى به على ضوابطه وواجباته وأركانه وغيره. لكن هل يجب عليه؟ قالوا لا ما يجبش عليه، يجب الوضوء أمتى ما تجب عليه الصلاة وأمتى تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه بالبلوغ.
0: يا شيخنا ممكن الطفل الصغير يصلي من غير وضوء؟
1: لا قلنا يعني مش يصلي من غير وضوء، يعني ما يشترطش لصحة الوضوء البلوغ، فيصح من الصبي الوضوء.
0: مش صحة إيه تمام صح
1: إيه فيصح لكن مش واجب عليه.
0: إيه لكن لو صلى من غير وضوء
1: لا ما تصحش الصلاة.
0: الصلاة ما تصحش.
1: إيه نعم هو
0: لكن ما نقولهاش يتوضى بالجبر يعني.
1: لا مش هذا المقصود،
0: مش واجب عليه الوضوء،
1: لكن الوضوء شرط لصحة الصلاة يا شيخ. إيه؟ نطالبوه احنا بالوضوء نطالبوه،
0: لكن
1: هو راعوا انه هو مش مكلف. إيه؟ ومش واجب عليه. ايه نعم ما ننفروش يعني. إيه؟ فهمت، لكن ننبهوه ونعلموه، هو في فترة التعليم الان. إيه؟ ننبهوه ان راي صلاتنا ما تصحش الا كانت وضينا، فهمت؟ إيه؟ ننبهوه، لكن هو مش واجب عليه الوضوء ولا واجب عليه الصلاة، واضح الأمر
0: واضح
1: ولا؟ إذا نتكلم إحنا على شروط الوجوب إحنا الآن.
0: نعم. ثم قال وقدرة عليه.
1: نعم، وقدرة عليه، يعني اللي هو عاجز عن الوضوء هذا يسقط عنه وينتقل إلى ماذا؟ إلى البديل اللي هو التيمم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم. يعني عند عدم وجود الماء أو مع وجوده وعدم القدرة على استعماله، خلاص أنت معاش يجب عليك الوضوء. ما نشين يجب عليك، يجب عليك التيمم. واضح ولا؟
0: واضح.
1: تمشي للبديل هنا يا شيخ، يعني العاجز على استعمال الماء. لكن ينتبه لشيء يا شيخ، مسألة العجز يتوسع فيه. يعني أحيانا واحد مثلا عنده يده مكسورة ومجبسة ولا رجلة ولا كذا، مش يتيمم طول هذا، هذا عندك مسحة للجبيرة. أمتى؟ لما الإنسان معاش يقدر يتوضأ، آه ماشي. ولا الطبيب قال له ما تقربش المية، آه ماشي. لكن مدام هو يقدر يغسل أكثر أعضاءه، لما تجي في عضو عندك فيه عملية ولا عندك عليه فاشة ولا جبس ولا غير

0: إلا ماذا؟ إلا إذا حصل ناقض من النواقض. باهي كويس، لكن سبق معانا احنا انها مندوب التجديد ولا كان بنجدد لكل صلاة، هذا مندوب بس لكن مش واجب علي. واضح الكلام؟
1: واضح. نعم
0: نعم.
1: وشيخ توالينا 55 دقيقة بعدك، ما زال طويلة شوية هذه ولا
0: باهي؟ خلينا نوقف عليها،
1: نوقف عليها وخلاص، لان نعم. بيزورنا نعم. الوقت وبنفوت الساعة.
0: نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، وبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
1: فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
3: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف. كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا

0: خيالك إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في، خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: ما
0: الأمور
1: يتشوش
0: هذه
1: يعني.
0: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يدير مكيف ولا يدير بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديروا حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدا عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نيه بيخشع من هذه الجهه، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا، هذا نوع خير من تبدا ارض حرشه ولا مسخه تحتك. وجود لاقه الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامه باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقول بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاه، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هذو ماني أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
3: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
4: نعم.
3: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟
4: نعم.
3: هذه الصلاة،
4: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظاميا،
6: دارت امتحان
5: وتخرجت.
6: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شريه أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
7: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
8: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
7: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
8: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
7: نعم.
8: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق. يعني
1: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي للمرأة فلوس كاش.
0: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا.
0: ما نعرفش هذا، إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوى، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمون.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قابل. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا. يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
2: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: أخ عبد الله من مصراتة قال شنو حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح، لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعلها على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
4: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
5: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بأس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
8: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جاهز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا، بعضهم عادي يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
7: التساهل
8: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن، زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول لا تتواصل معها في الدراسه، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسه.
7: نعم
8: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القران، تبي تعلمها هي تحفظ القران وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
7: نعم
8: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته. ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
9: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
10: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
11: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويردمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
10: نعم شيخنا.
12: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي التلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب في نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
11: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
8: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع، هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت يعني؟ وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها، أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
7: نعم.
8: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
3: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
12: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء، تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
13: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقوله لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5-9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6-9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6-9 كم يوافق؟ 6-9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6-9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا؟ هذا 6-9 21 صفر. هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6-9، بنحسبه من يوم 6. ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3-10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام. صفر هذا اخذنا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر واحد بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
4: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
5: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة. ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
4: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
5: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، أن يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني، الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن مدام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني، هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
4: طيب شيخ يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
5: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له شي واحد من الخوت، قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
4: انكر يعني
5: ايوه انكر احد الورثه. إذا أنكر أحد الورثة يعني من جولي طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
4: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
5: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني. الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني، كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا أما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
4: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
5: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت، لكن قول يعني ممكن العكس يعني، اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش، هذا لا ينتفع بهذا، لان كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
4: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
5: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من ألفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، أسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على أن كل هذه الأشياء ما هيش ألفاظ صريحة في مسألة الهبة. الهبة صحيح تثبت يعني بأي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك. لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونص يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا، سواء كان صغير ولا كان كبير، إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
4: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وابني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
5: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، فكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحة من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بناه باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الاخ احمد شيخنا الكريم يسر على الصلاه الجهريه وقراءه الفاتحه، هل يقرا او يسمع من الامام ويسكت ينصت يعني؟
8: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في سدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها

وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا. القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي

0: وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا. القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم. وبالتالي
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث

0: النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
4: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المز وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10، زي ما قلنا مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار، أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
2: لا بأس بذلك، زاد من عنده فخير وصدقة يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
5: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
6: أول إنسان لما يشك، إذا كان في شك وغيره، ممكن يستعمل رقي يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، أو يقدر أصلاً يقدر يتخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها. إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بأس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
8: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جاهز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمر، وبعضهم عادي يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
7: التساهل
8: في التواصل. هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
7: نعم
8: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
7: نعم
8: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنك تتيب هلبة. والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه هي الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدمن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا. يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
2: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني صدقة يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أخ عبد الله من مصراتة قال شنو حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
4: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف، كيف تصرف فيه؟
5: أول إنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
7: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
6: نعم.
7: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
6: التساهل
7: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطعوا دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
6: نعم.
7: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
6: نعم.
7: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
8: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
1: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
9: لا شك وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
1: نعم شيخنا.
10: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء. للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
9: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
7: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنه وتعليق طلاق منهي عنه، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
6: نعم.
7: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع ما دام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
3: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
10: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
13: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9 يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9 نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0 باهي. هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0 ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9 بنحسبه من يوم 6 باهي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3-10 أيام اختتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا خدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12/1/12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
4: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
5: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها. ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها يأجرها يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها ياخذ مفاتيحها ويسكرها هذه كل حيازة إن أخذ مفاتيح ولا لا هذه حيازة كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فاها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
4: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب ولا حاضر مجلس التنازل ولا مش شرط؟
5: لا ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني إن يقبل هبة كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني الهبة هذه من العقود والعقود هذه تنعقد بشنو بالإجابة والقبول يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
4: طيب شيخ يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد كأنه في حالة الأخ أشرف كأنه يعني الهبة لمجموعة أبناء لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو
5: لا بس؟ في حقه هو بس يقدر ياخذ ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة وأن الأب يعني وهبها له شيء واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة يعني إذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابة
4: أنكر يعني
5: أيوة أنكر أحد الورثة إذا أنكر أحد الورثة يعني من جولي طرق الإثبات بعدين إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات الإثبات كيف نثبته بشهادة شهود
4: نعم أستاذنك شيخنا ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر الظاهر انقطع الاتصال بعمر لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليهم مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
5: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني كان حصلة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما لكن بالنسبة للقضاء القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهادة، يعني شهادة البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
4: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
5: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط، إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن قلنا يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش إن هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
4: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
5: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه، الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها، يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
4: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
5: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا، ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنا باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: الاخ احمد شيخنا الكريم يسر على الصلاه الجهريه وقراءه الفاتحه، هل يقرا او يسمع من الامام ويسكت ينصت يعني؟
7: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش، إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية، فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه، هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش علي كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني

0: خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني طيب.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج واعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والده أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والده حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال راو لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث، نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط، فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
2: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
3: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية، فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخدش منها.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها

0: الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أنها الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
6: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
9: نعم شيخنا.
10: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم الـ كم الـ كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
11: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
10: أبو طهر
11: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
10: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
11: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه.
8: مستمعي اذاعه دار الافتاء، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: شركة، فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، جدت واقف اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته. إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
2: نعم
3: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
2: نعم
3: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
3: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
2: أيوة والله.
3: يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عندها حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم بارك الله فيك.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثواب
8: ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
8: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
0: وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
9: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات

0: بالغة كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار

بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفناء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات الماضية عن بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام وما جرى في المرحلة الأولى من تاريخ البشرية، نبدأ اليوم مرحلة جديدة من هذا التاريخ مع أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد انتشار الشرك، وهو نبي الله نوح عليه السلام. لكن قبل أن نبدأ الحديث عن نوح عليه السلام، نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا في جميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: بارك الله فيك شيخنا. قبل أن نبدأ في الحديث عن نوح عليه السلام، فضيلة الشيخ، نريد أن توضح كم كانت المدة تقريبيا بين آدم ونوح عليهما السلام، وهل ورد في ذلك دليل صحيح، وكيف كانت حياة الناس في تلك القرون الأولى بعد آدم عليه السلام أو بعد وفاة آدم عليه السلام؟ تفضل فضيلة الشيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما ذكرت الشيخ مالك اللي هو بعد ما تكلمنا عن آدم عليه السلام، نبدأ الحديث عن سيدنا نوح عليه السلام، وبينهما وثبة هائلة يعني لا ندري مداها، ولذلك اختلف أهل العلم في المدة بين آدم ونوح عليهما السلام. وردت في ذلك بعض الحديث، منها ما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه، قال لما قال كم يعني كم كان بينه يعني بين آدم عليه السلام وبين نوح، فقال 10 قرون، فقال 10 قرون. وفي حديث ابن عباس كان بين نوح وآدم
0: 1000
1: يعني 10 قرون، يعني كلهم على الإسلام. نعم، وكلهم على الإسلام، يقصد من كلهم على الفطر يعني على التوحيد. وهذا المعنى كما ذكر ابن جرير في تاريخه وغيره من المفسرين، وروي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، يعني كلهم على ملة الحق، وأن الكفر بالله جل وعلا إنما حدث في القرن الذي بعث فيه نوح عليه السلام. ولذلك قالوا أن أول نبي أرسله الله جل وعلا إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى التوحيد هو نوح عليه السلام. وهذا كله يؤكد أن المدة بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة ما بينهم يعني
0: فترة طويلة.
1: نعم، يعني في بعض أهل العلم يقول الفترة يعني المدة يعني أكثر مما ذكره المؤرخون، اللي يقول يعني 100 طبعا المدة هذه أكبر، المؤرخون بعض منهم يقول حتى 126 سنة، ولكن هذا كله ما فيش
0: اعتماد. 10 قرون ما أعتقد،
1: لا هذه 1000 عام. نعم، لك لنا بعض الذين ذكروا يعني ذكروا المدة، خصوصا معتمدوا على الإسرائيليات، ذكروا يعني أسماء نوح إلى آدم وذكروا بالأسماء وذكروا أنه 126 عام، لكن هذا لا شك أن فيه يعني فيه ما فيه.
0: فيش قصدك شيخنا أنبياء أو رسل ما بيناتهم زاز؟
1: نعم،
0: في رسل وأنبياء.
1: لا هذا طبعا فيه ما ذكر فقط من كثير يعني وغيره من أهل العلم أن إدريس عليه السلام هو بينهما، لكن سنذكر أن الراجح أن بين آدم ونوح ليس هناك نبي. لكن اللي اعتمدوا على الكل على الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات ذكروا يعني مولد نوح ومولد آدم وبيناتهم 126 أو 146 على الأكثر، فالعمود النسب بين آدم وبين نوح عليهم السلام 10 آباء، يتناسب مع القرون العشر المذكورة في الآثار السابقة، ومن زي ما يذكروا هم في 100 و120 وغيرها، لأن سلسلة مذكورة وذكروا فيها 10، هذا على فرض صحتها. فكل أب يعني يمثل قرن من الزمن، كان الواحد منهم يعني يعمر وطبعا فكان في تعمير، كان واحد منهم يعمر 1000 سنة أو يعني ينقص منها قليلا. لكن الخلاصة أن تحديد المدة بين آدم وبين نوح عليه السلام هو متوقف على معرفة كلمة 10 قرون. القرن طبعا في اللغة، وهذا المشهور وغيرنا وهذا معروف عند المتأخرين، نعم هو 100 سنة، يعني إذا كان القرن 100 سنة زي هو المتبادر هذا عند كثير من الناس، معناه ما بينهم 1000 سنة. لكن ما ينفيش أن يكون يعني أكثر من ذلك، باعتبار يعني ابن عباس قيد هذا بمسألة الإسلام، يعني كانوا 10 قرون على الإسلام، يعني مرات فيه قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام، يعني ما كانوش على التوحيد وبقوا يعني أكثر من قرن. وطبعا فيه من أهل العلم فسر القرن مش بالمئة سنة، فسرها بجيل من الناس، يعني القرن هو جيل من الناس كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يعني كان الجيل قبل نوح يعمرون يعني الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح منها مش السنة فقط، بيكون آلاف السنين، آلاف السنين على هذا القول
0: لو بتحسبها أجيال.
1: نعم، لو نحسبها جيل 10 أجيال بيكونوا يعني أكثر من 1000 سنة، ربما توصل يعني 10,000 سنة يعني. وهذا يذكر فيه بعض الكتاب حتى المعاصرين وغيره، وهذا يأيد الكلام هذا حتى الدراسات، بعض الدراسات اللي هي علاقة بالآثار وغيرها تذكر في آلاف السنين. فالخلاصة أن عندنا رأيين على القول بأنها 10 قرون، 10 قرون المقصود بالقرن هو 100 سنة، وفي قول بأن المقصود بالقرن هو
0: الجيل.
1: الجيل، وإذا علمنا أن الأجيال اللي بعد آدم كانوا يعني أمة واحدة على شريعة من الله جل وعلا مدة من الزمن، وثم بعد ذلك انطمست عندهم عالم التوحيد واختلفوا فيما بينهم، وبقي بعضهم على التوحيد وانحرف آخرون عن التوحيد، لذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا التحول عادة يبي سنوات، يبي يعني 100 سنة وقتها مش يتم التحول هذا بهذه الصورة. فالمجتمع الأول على الكرة الأرضية ما بين آدم وبين نوح يعني كان مجتمع فردي، وبداية تكون من نبي الله آدم عليه السلام وزوجته حواء، وبعدين بطقة أسرة، وبعدين عشيرة وجماعة بشرية، وبدت في التطور وتلقي بعض العلوم وبعد مجد القراءة والكتابة والخياطة والطب والمبادئ الأساسية ونحو ذلك. فالحضارة البشرية قبل الطوفان يعني لم تكن يعني ما فيهاش مسألة بناء السفن، والنشاط البشري في هذه المرحلة لم ما كانش نشاط يعني بشري لمجتمعات منفصلة، لا كان نشاط بشري لجماعة بشرية واحدة، وهم كلهم ذرية نبي الله آدم عليه السلام اللي هو قبل الطوفان. وطبعا أعمار الناس بداية التاريخ البشرية
0: يعني شبه كانوا في قارة واحدة،
1: نعم كانوا في مكان واحد يعني نعم. وأعمار الناس بداية التاريخ البشرية كانت طويلة، كانت يعني كان أحدهم يعمر مئات السنين. إذا كان نوح عليه السلام يعيش مع قومه نبيا رسولا قبل الطوفان 950 سنة كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يعني أن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة أو أكثر، وهذا يعني أن متوسط الأعمار بين آدم ونوح عليهم السلام يعني 1000 سنة، بينما أعمار الناس في زماننا هذا ما بين 60 و70 أو 80، يعني قل من تجاوز 80 من عمره. نعم، متوسط الأعمار إحنا عندنا نقدر نقول 70 سنة، يعني مدة القرن لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهم السلام هي 1000 سنة، بينما مدة القرن لأبناء جيلنا إحنا توه هي 70 سنة. 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام يعني زي ما يقول ابن عباس هي حوالي 10,000 سنة، لما روي هذه هي 10,000 سنة، وهذا يرجح كثير من من أهل العلم، لأن الجيل المتقدم عندهم يعني لما يقولوا 10,000 سنة ممكن هذا جيل واحد فقط، لكن هو 10 أجيال، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا في سؤالك يرد على المستمعين، هل كان بين آدم ونوح أنبياء أو رسل؟ ولو توضحنا شيخنا ما الفرق بين النبي والرسول؟
1: ليس بين آدم ونوح رسول كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وطبعا أدخل بعض المؤرخين بينهم إدريس عليه السلام، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكر ذلك بكثير في البداية والنهاية، لكن هذا الحقيقة على الصحيح أن هذا يعني أن الراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك رسول بين آدم ونوح. وفي جملة من الأدلة تدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا بصوت الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. فهذه الآية صريحة في أن جميع الأنبياء والرسل هم من ذرية نوح عليه السلام وذرية إبراهيم، وإبراهيم هذا من ذرية نوح عليه السلام. فإذا ثبت بالإجماع أن إدريس من الأنبياء بنص كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فتبين أن إدريس من ذرية إبراهيم ثم من ذرية نوح عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال إن الله جل وعلا قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. هذه الآية تبين يعني وحدة الرسالة في رجالها، فهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام، هي شجرة واحدة باسقة متشابكة الفروع، فيها النبوة وفيها الكتاب، وممتدة من فجر البشرية منذ نوح حتى إذا انتهت إلى إبراهيم، بعد ذلك تفرعت وامتدت وانبثقت النبوة من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. فالذرية اللي جاءتها النبوة والكتب لم تكن يعني على شاكلة واحدة كما قال الله جل وعلا: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وهذا بيان. أما من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بهذه الآية يدل لأن جميع الأنبياء هم من بعد نوح عليه السلام، وبهذا يعني تتضح يعني يتضح هذا الأمر، يعني والآيات واضحة في إثبات أن جميع الأنبياء هم من ذرية نوح عليه السلام. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فيعني الصحيح هو ما ذكرنا، أن ابتدأت الآية بنوح عليه السلام وبينت أن النبيين جاءوا من بعده، فنوح عليه السلام وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وممن لم يقصصهم عليه. فهذا واضح في هذه المسألة، كل الرسل تلقوا الوحي من الله جل وعلا، وما جاء أحد منهم يعني بشيء من عنده، وإذا كان الله جل وعلا كلم موسى تكليما فهذا له من الوحي، لا يعني لا يعرف أحد كيف كان يتم، لأن القرآن الكريم هو المصدر باعتباره هو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك، لم يفصل لنا في ذلك شيئا، فنحن لا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته وكيف تم وبأي حاسة أو قوة يعني كان موسى يتلقاه، كل ذلك يعني فيه من مسائل الغيب، هو ضرب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن، وما فيش يعني من غير القرآن في هذا الباب إلا يعني ليس وراءه إلا أساطير وكتابيات لا تستند إلى الأبرهام. فهؤلاء الرسل يعني من قص الله على رسوله منهم، ومن لم يقصص يعني اقتضت عدالة الله جل وعلا أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين، وينذرونهم بما أعده الله جل وعلا للكافرين العصاة من جحيم وغضب، كل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلهي الحجة البالغة في الأنفس والأفاق، وأعطى الله جل وعلا يعني البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيمان. أيضا من الأمور اللي رجح يعني بها أهل العلم مسألة تقديم نوح عليه السلام على إدريس، أن الله جل وعلا سرد يعني قصص عدد من الرسل في سورة مريم، وذكر من بينهم إدريس عليه السلام في قوله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بعدين جيت في هذه سورة مريم، ثم بعد ذلك يعني ذكر الله جل وعلا في آخر الآية: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا طبعا دليل من أقوى الأدلة على أن إدريس من ذرية نوح، ووجه دلالة الآية واضحة على أن يعني قول الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فهي إشارة إلى أن أولئك الرسل الذين ذكرت يعني قصتهم قبل الآية، ومنهم إدريس اللي هو في الذي هو آخرهم في الذكر، دل ذلك على أن كل من سبق ذكرهم من الأنبياء هم من ذرية نوح بل ومن ذرية إبراهيم. ما عندناش دليل واضح يحدد زمان إدريس، واللي يرجح كثير من العلم أنه هو من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام وليس من أنبياء بني إسرائيل، فلم يرد ذكره في كتبهم، والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا فأعلى قدره ورفع ذكره. وعلى أي حال يعني نكتفي بما جاء في القرآن الكريم، وهو نبي سابق على أنبياء بني إسرائيل، وأنه من ذرية نوح عليه السلام، هذا هو الظاهر من الآيات، ويعني ونبوته ثابتة كما قال الله جل وعلا من ذرية آدم، هو ممن حملنا مع نوح، هو من ذرية إبراهيم وإسرائيل، فآدم يشمل الجميع، ونوح يشمل من بعدهم، وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين، ويعقوب يشمل شجرة بني إسرائيل، وإسماعيل إليه ينتسب العرب، ومنهم خاتم النبيين، أولئك النبيون ومعهم يعني من هدى الله جل وعلا واجتبى من الصالحين من ذريتهم، يعني صفتهم البارزة الواضحة التي ذكرها الله في قرآن سورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني هم ترتعش مشاعرهم حين تتلى عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يعني لا تسعفهم الكلمات، مش يعبروا عما يخالج نفوسهم من التأثير والتأثر، وتفيض العيون بالدموع ويخرون سجدا وبكيا. وهذا كله، وأيضا مما يؤكد أن إدريس عليه السلام من ذرية نوح، أنه كلما ذكر نوح مع غيره من الرسل يعني فيه إشارة واضحة إلى أسبقية نوح عليهم في معظم السور،
0: مقدم دائما
1: واضح دائما، وهذا واضح. شوف أنت في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله، أو سورة التوبة: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، سورة غافر نفسها: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، سورة الداريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة النجمة: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هذه كل
0: الشورى
1: يعني كل الآيات اللي فيها نوح فيها أنه هو الأنبياء بعده وهو قبلهم، ففي حين أن إدريس عليه السلام لم يذكر بالقبلية على غيره من الأنبياء ولو مرة واحدة في القرآن، ولو كان هذا واقع يعني لا توصف بذلك ما هو الحال في شأن نوح عليه السلام. أيضا في بعض الحديث يعني مسألة حديث أبي أمامة لما تكلمنا أن كان بينه وبين نوح 10 قرون، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون، في هذه قدوم منها أن إدريس لم يكن قبل نوح عليه السلام، واقتران نوح بآدم عليه السلام فيه في تحديد المدة دليل لأنه ليس بينهم رسول آخر، ولو كان بينهم يعني إدريس لذكر هو بدلا من آدم عليه السلام، يعني كان قلنا كان بين إدريس ونوح، كان بين آدم وإدريس، فبالتالي دل ذلك على أن النبي الذي الرسول الذي جاء بعد آدم عليه السلام هو نوح عليه السلام. أيضا حتى لما نشوفه الشيخ مالك في الحديث المشهور في الصحيحين في قول أهل الموقف يوم القيامة في الحديث الصحيح،
0: قال أنت أول
1: نعم لما جولي نوح عليه السلام شنو يقول: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا فيه دليل واضح على أن نوح لم يسبقه رسول بعد آدم عليه السلام. وتاني حاجة حتى ابن كثير، وهو طبعا ابن كثير ممن قدم إدريس على نوح في كتاب المعروف المشهور البداية والنهاية، وطبعا قدمه اعتمادا على ما اشتهر عند المؤرخين يعني في تقديم إدريس على نوح، وبعد ما ذكر نسب نوح اللي ذكر فيه نوح بن لامك كذا يعني كذا، وقال وابن خنوخ، وبعدين خنوخ قال وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، قال فيما يزعمون، هو دليل لأن تقديم إدريس
0: يعني هو مجرد أنه نقل،
1: هو نقل وقال فيما يزعمون، ودليل أن تقديم إدريس على نوح حتى في نظر ابن كثير هو مجرد زعم معلش دليل. ولما نشوفه في يعني تصريح يعني تصريح ابن كثير يصرح بخلاف هذا في كتاب التفسير، كتاب التفسير في الشورى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. بعدين ذكر ابن كثير قال: فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح واضح من ابن كثير أنه يرى أن نوحا هو أول الرسل، بخلاف يعني ما صنع في كتاب البداية والنهاية، لعله قلد المؤرخين في ذلك، وهذا واضح. أيضا حتى في من الأدلة اللي استدلوا بها بعض أهل العلم من في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة في اليوم رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال له إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لم يقل له يعني كما قال آدم وإبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يعني كان إدريس هو الجد الأعلى لنوح عليه السلام، لكن هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما سلم عليه آدم وإبراهيم لما قالوا له النبي الصالح والابن الصالح، لكن هو قال له بالنبي صالح هو الأخ الصالح، دلل أنه هو يعني هذه يعني أحد الأمور اللي استدلوا بها، وثبت أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وهذه مسألة يعني مشهورة في التاريخ، وأطلنا نعم وأطلنا الكلام عليها والأدلة مش نبينه أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، ولكن كثير من المؤرخين وكما ذكرنا أول بكثير ذكر إدريس في البداية والنهاية ولقصة الأنبياء ذكروه هو بعد آدم عليه السلام.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا المسافة اللي بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، يعني لما جاء سيدنا آدم الأرض كان هو النبي الأول للأرض وعلم أبناء التوحيد وذريته كلها التوحيد، نريد أن نعرف شيخنا كيف بدأت أول بذور الانحراف العقائدي في الأرض؟ نعم. لو توضح لنا.
1: هو الأصل في الإنسان التوحيد والشرك، هذا أمر طارئ، الشرك طارئ هذا الإنسان. وآدم عليه السلام يعني كان نبيا يعبد الله جل وعلا وحده وعلم أبناء التوحيد، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آدم أنا نبي، قال نعم نبي مكلم خلق الله يعني بيده ثم نفخ فيه روحه. وبنو آدم وقعوا في الشرك بعده بأزمنة بسنوات طويلة، والشرك هذا زي ما ذكرنا لم يكون أصلا في عقيدة البشر، لأن آدم وبنيه كانوا على التوحيد
0: رغم الجريمة وكل نعم شيء في العقيدة.
1: نعم العقيدة حتى وإذا أخرى لكن العقيدة صحيحة واتبعوا نعم الأنبياء، وآدم أمرهم بما أمره الله جل وعلا به، حيث قال الله جل وعلا له قال فإما يأتينكم من يهودا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الكلام الذي خاطب الله به آدم ويعني لم وغيره لم أهبطهم، قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هدى الله تبارك وتعالى المنزل. والله جل وعلا بين أن البشرية كانت في أول أمر على التوحيد، البشرية كانت أول أمر على التوحيد، ولكن لما طرع عليهم الشرك وتعدد الآلهة طرع عليهم بعد ذلك. وهذا
0: شنو السبب هيك يا شيخ؟ شو اللي خلاهم يدخلوا الشرك؟
1: هذا من الشيطان، وهذا الله جل وعلا ماذا
0: قال؟ لكن يعني نبغى نفهم كيف الشيطان جاهم من أم طريق.
1: نعم الله تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفطرة طبعا اللي كانوا عليها البشرية هي فطرة الإسلام كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني فأقم وجهك الدين حنيفة، يعني هذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة يعني التي لا تستند على حق ولا تستند على علم، وإنما هي اتباع شهوات ونزوات من غير ضابط ومن غير ومن غير دليل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية عرضت مسألة التوحيد وقضية التوحيد من زاوية أخرى واضحة وعميقة،
0: يعني فيش تبرير لحد.
1: نعم الفطرة التي فطر الله عليها البشر وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكوينهم وذات تكوينهم وهو الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى وحده، هذه فطرة أودعها الله جل وعلا الخالق في الكائن البشري. والرسالات راهي كلها هذه تذكير وكلها تحذير لمن ينحرفون عن الفطرة الأولى، فيحتاجون إلى التذكير وإلى التحذير. فالتوحيد هذا ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ الكينونة الأولى، يعني لا حجة لهم في نقض هذا الميثاق، حتى لو لم يبعث الله جل وعلا إليهم الرسل يذكرونهم ويحذرونهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى وحده اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه، فقد تنحرف، والله جل وعلا يعني لم يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم، لأنها قد تضل. وبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقضية الفطرة والعقيدة يعرضها للسياق القرآني يعني في صورة، يعني في صورة واضحة. ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ ف يعني تعترف له
0: بلا. نعم يعني الكفر بلاهم اجتهاد يعني شخصي
1: يسك الله جل وعلا، وتعترف بالربوبية وتقر بالعبودية وتشهد له جل وعلا بالوحدانية. وهذا الأمر واضح، وعرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع يعني الفريد لهذه الحقيقة الواضحة، حتى لا يتشبت إنسان بعد ذلك بيقول يعني لم يبلغني شيء أو غير ذلك. لا، بين الله جل وعلا أن هذه هي الفطرة الحقيقية، وهذا هو الأمر الواضح، وهذا الذي فطر الله جل وعلا الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد يعني يعني بهيمة جمعاء، يعني هل تحسون فيها من جذع الحديث. بعد ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا شيخ مالك جواب عن سؤالك، يعني شنو هو السبب الأول في خروج الناس وبعد الناس عن التوحيد
0: وقربهم
1: الشرك؟ اجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لكن الشياطين لها عدة طرق في ذلك، يعني لها عدة طرق في ذلك، ومن الطرق التي ذكرها الله جل وعلا ذكر أول الأقوام وهم قوم نوح عليه السلام، كيف يعني كيف انحرفوا بعدة أمور، منها مسألة التصوير. المهم قبل ما نجوب التوضيح بتوضيح هذه المسألة بتفصيل، نبين أن الله جل وعلا بين في القرآن أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل، وكل الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد. لذا الله جل وعلا أشار عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني وصى به نبينا نوح، والذي أوحينا إليك يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالآية واضحة توضح حقيقة الأصل الواحد والنشأة اللي ضاربة في أصول الزمان، وهو تتابع هؤلاء الكرام من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل هذا نستشعر يعني أنه امتداد لهؤلاء الكرام، وأنه على دربهم يعني على درب النبي صلى الله عليه وسلم، على درب الانبياء يسير. والسلام بين المؤمنين يعني بدين الله جل وعلا الواحد، ويسيرون على شرعه الثابت، واذا قاموا بذلك فان الخلافة سينتهي، الشقاق سينتهي، ويزداد الشعور بالقربة وتتوثق العلاقات، وهذه يعني تدعو إلى التعاون والتفاهم، ويصل يعني الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر. وهذا كله يعني لماذا حتى إحنا الآن تو الخلافات فيما يتقاتل يعني أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل يعني أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى، وفيما يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتقاتل يعني من يزعمون أنهم يعني على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين، ما حتى ولا شو غير يقولون احنا يعني
0: على ملة
1: إبراهيم. لكن هي الوصية الواحدة الصادرة للجميع كل وصدرت لهم جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
0: كأن شيخنا نقطة الضعف هي الفرقة في كل شيء.
1: نعم
0: هذا نستاذنك شيخنا لنأخذ بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا حول بداية بعثة نبي الله نوح عليه السلام. فابقوا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مستمعين الكرام لنكمل بعثة نبي الله نوح عليه السلام. توقفنا عند قولك فيما يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة مع أتباع عيسى. شيخنا، في يومنا هذا أصحاب المذهب الواحد يتقاتلون فيما بينهم.
3: نعم، رغم أن الوصية الواحدة صادرة للجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني يقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ولا ينحرفوا عنه وما يحصلش التواء، ويقفوا تحت راية الدين صفا واحدا، وهي راية واحدة رفعها على التوين، يعني رفعها نوح ورفعها إبراهيم ورفعها موسى وعيسى صلوات الله عليهم، حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد الأخير في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والدعوة إلى طاعة الله وإلى تقوى الله. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: شيخنا، الآية هذه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، عمد أن بعض المريخين يأخذوا منها إن في نبي قبل أو رسول قبل نوح، يستدل بهذه الآية.
3: إيه نعم، لكن إحنا بينا الآيات الواضحة كل أمة رسولة، لكن بينا أن
2: نعم
3: الفترة الأولى كانت على التوحيد، يعني
2: أمة واحدة.
3: نعم، هي كانت أمة واحدة. نعم، في أمة واحدة، والثانية كانت على التوحيد، كانت على التوحيد. وأول الشرك حصل من القوم الذين بعث الله إليهم نوح عليه السلام. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلها شوفها كل الدلالة لمسألة التوحيد، وكل رسول يعني افتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فقال أنتم احنا شوفوا إلى داود هم صالح وإلى كل الآيات شو نقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الآيات الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح كانوا على التوحيد والإخلاص، زي ما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام، إلى أن ابتدعوا مسألة الشرك وعبادة الأوثان، وهذه بدعة من تلقاء أنفسهم، لم ينزل الله جل وعلا بها كتابا ولا أرسل بها رسولا، وكلها شبهات زينها الشيطان، هي فاسدة من جهة المقاييس والفلسفة، كلها أمور فلسفية. يعني قوم منهم زعموا أن التماثيل هذه طلاسم الكتل الكواكب السماوية والكذا وارواح الوهية ودرجات فلكية والكلام زي هذا، وفي قوم جعلوا الأصنام هذه يعني جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين، وهذه كل الديانات اللي تو نشوف فيها من تعالى الصابئة والبوذية والهندوسية وغيرها. يعني فالكل هؤلاء يعني كل الرسل يعني بعثهم الله جل وعلا إلى يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما يعني بعث الله نبيه نوح عليه السلام لما أشرك ووقعوا في الشرك، يعني بعث الله نبيه نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه. وجاءت الرسل بعد نوح تترى إلى أن عم الأرض، يعني حتى لما عم الأرض لدين الصابئة والمشركين، زي ما كان يعني مثلا النماردة والفراعنة، وبعث الله جل وعلا إماما للحنفاء وأساس الملة الخالصة والكريمة الباقي إبراهيم خليل الرحمن، دعا الخلق إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب ونهاهم عن عبادة الأصنام. وبعد ذلك جعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل، ثم بعث الله عيسى المسيح ابن مريم. هذه كلها تؤكد مسألة التوحيد. وحتى تو الآن يعني بعض الناس يعني خصوصا اللي يتأثر بالكلام المؤرخين والعلماء الآثار ونحو ذلك، يعني حتى علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان يقولوا إن الأصل في الناس كان التوحيد قبل العبادات، يعني الأصل
2: مش مسلمين.
3: نعم، هم مش مسلمين. نعم، هذه من دراسات تاريخية معاصرة يعني غيرها كثيرة. ابتدى كثير من علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان من الغربيين كلهم يقولوا يعني ان الناس الاوائل يعني كانوا على التوحيد، يعني كان التفكير الديني عندهم موحد، وغيره، وبعد ذلك يعني حصل يعني تطور آخر، بدأ من مسألة عبادة الأرواح والأشباح، وجي مسألة التعدد ومسألة يعني ثم بعدين جو الأنبياء بمسألة التوحيد. عدة مؤرخين سواء يعني من القرن الماضي أو القرن الحالي ذكروا أن الناس يعني في أستراليا وفي أفريقيا والهند يعني ما شاش يعني اعتقادهم طول مباشرة، كانوا يعني عندهم أساس فكرة التوحيد، وفي مجموعة من البراهين والأدلة يعني تبين هذا وتؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله جل وعلا هو أن الواحد العظيم وهو التوحيد. وأكد عدة مؤرخين سواء حتى بعض منهم الملايو في أندونيسيا وغيره يعني كان يقول أن أهل ديارنا وغيره كانوا يعبدون الله الواحد قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديار، وقبل أن تدخل النصرانية، وبعد ذلك دخلت عليهم لوثة من الهندوسية والديانة الأخرى، ثم بعد ذلك جاء الإسلام إليه. فكل المؤرخين سواء من الهنود ولا من الأندونيسيين وغيرهم وإلا من الأوروبيين ذكروا أن قبل ما ولا الأوروبيين اللي هم الفايكنج وغيرهم مديما اللي كانوا وثنيين كانوا قبل ذلك على التوحيد. بعدين جت الآلهة، التعدد الآلهة اللي حصل عندهم بسبب يعني وجود مثلا تلاعب الشيطان بهم، وذكر لهم أن في إله نور وإله ظلام وإله خير وإله شر،
4: ويجيب لهم في بعض الأدلة
3: في بعض المسائل اللي هي
4: يخدع فيهم
3: بها. وطبعا أول شرك وقع في بني آدم هو الشرك اللي وقع في قوم نوح عليه السلام كما ذكرنا.
4: شن السبب شيخنا في الشرك هذا؟
3: نعم، وقلنا السبب الأول
4: الشيطان.
3: نعم الشيطان، لكن الشيطان ما جاش بطريقة طول يعني
4: أشرك بالله
3: أيوة مباشرة،
4: خطوة خطوة.
3: الشيطان طريق التزيين، وإحنا ذكرنا حتى في قصة آدم
4: صح.
3: إنه قال لا أزينن لهم في الأرض، ما جيش مباشرة يقول لك أنت مؤمن بربي لا أكفر بالله خير لك، لا
4: هو يخليك تقتنع أن صح
3: يعني الكفر. والمسألة قد تحتاج منا إلى سنوات، يعني مرات 100 جيل، هذا مرات ما يتأثرش الجيل اللي بعد يتأثر، وهذا اللي حصل اللي حصل من قوم نوح. إنه جت على أجيال، جاءت على أجيال. يعني لماذا مثلا في الكثير من الأمور المحرمات أو ابتداع شيء في الدين يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثة الأمور وكل محدثة بدعة وغيرها، لأن بمرور الوقت قد يعني يجعل بعض الناس كثير من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة وكانت الأصل فيها هذا الإباء، بعدين يحصل فيها كأن هي سنة وهي من الواجبات وتنتقل بعد ذلك الوجوب، وبعدين يعني يجعل بعض الناس كثير منهم حتى عندهم عادات أصبحت
4: عبادة.
3: أدخلوها للأمور الشرعية.
4: نعم هذه البدعة.
3: نعم هذه البدعة. نعم لهذا حذر الإسلام منها. نفس الأمر هذا حصل لقوم نوح يعني، وحصل لهم هو بسبب الشيطان كما ذكرنا، والتدرج من تدرج الشيطان في إغوائهم حتى وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ألم يأتيهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأول طبعا الآية اللي ذكر فيها أن أول شرك وقع في بني آدم هو قوم نوح، هم طبعا أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام كما قال الله جل وعلا، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
4: شنو مشيخنا ما؟
3: هؤلاء الخمسة هي الأصنام اللي كانوا يعبدونها.
4: لا قبل بيول الأصنام.
3: نعم قبل بيول الأصنام، هذا ذكر الإمام البخاري في حديث من عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذه أسماء ابن عباس ماذا يقول هذه أسماء رجال صالحين الخمسة يهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني كانوا هم ناس صالحين. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. يعني من الأول ما قالوا لهم اشتروا شركوا غيره لا لا قالوا لهم أنتم
4: بس تتفكروا
3: ربي وتعبدوا ربي ديروا يعني تماثيل لهؤلاء وسموا بأسمائهم ففعلوا هي فلم تعبد هم ما عبدوهاش الآن حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت
4: يعني هم يعني عبدت من الجيل اللي بعده
3: عبدت من الجيل اللي بعده من الأول قال لهم لا أنتم خلي تذكروهم بس تو خلي تجيروا تماثيل كل ما تذكروهم تم تذكروا ربي أنتم لكن لما جاء الجيل اللي بعده قال لهم راهو أباهم كانوا يعبدوا فيها ما دام فزي ما ذكر يعني ابن عباس فهؤلاء كانوا قوما صالحين خمسة ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كانوا بين آدم ونوح وكان يعني لهم أتباع ويقتدون بهم فلما ماتوا قال يعني أصحابهم اللي كانوا يقتدوا بهم لو صورناهم أدرناهم تماثيل وكانوا أشوقوا لنا إلى العبادة لما نتذكروهم نحو ذلك لما ماتوا جاء القوام آخرين دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم و
4: يعني زين لهم كأنهم عليها
3: نعم زين لهم كأنهم عليها فإذا في حديث ابن عباس في عدة طبعا فوائد أول شيء أن الشيطان هو اللي زين لقوم نوح مسألة تعظيم الرجال الصالحين بعد موتهم وقال لهم يعني انصبوا لهم مجالس وسموهم بأسمائهم ويعني إلى أن جاء قوم آخرون من قوم نوح أوحى إليهم الشيطان يعني أن رأوا من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوه والأمر الثاني استخف الشيطان بقوم نوح هنا فأطاعوه وأصبحوا جنودا في جيشه وأعضاء في الحزب في حزبه وكان من الواجب عليهم أن يحذروا منه الشيطان هو العدو المبين كما قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هو بديهم خطوة خطوة كأن أسقطه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن عبادة الله جل وعلا يعني هي عصيان الشيطان ومخالفة الشيطان في كل وسوسة في كل وسوسة وأخذ الله جل وعلا العهد في هذا على عباده الله جل وعلا ماذا قال قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال الله أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لما حصل يعني نسخ العلم وزاد العلم ودور يعني ذهاب العلماء وعم الجهل صاروا لا يميزون بين التوحيد وبين الشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله إذن لم يستطع الشيطان أن يحقق يعني هدف واحد من أهدافه في 20 قرن ما بين آدم ونوح عليهم السلام لأن كل حيلة لم تنطلي على العلماء وعلى العباد في ذلك الوقت وبضاعة يعني لم تجد رواجا بينهم لأنهم يعني كل مجيء حاجة جديدة يعرضونها على شرع الله جل وعلا والعبادة عندهم لا تكون إلا بما شرع الله لكن لما عم الجهل وماتوا العلماء أصبحت أوامر الشيطان هنا نافذة وأقوالها هي المسموعة لهذا أول آية نزلت على نبي الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم يعني ربهم في مدرسة الأرقم نبي الأرقام وتخرج من هذه المدرسة يعني رجال علماء عرفوا كيف يتصدوا للشيطان وكيف يتصدوا لوساوس الشيطان من خلال القرآن الكريم وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلب الشيطان من قوم نوح راه عبادة غير الله دفعة واحدة زي ما قلنا وكان فعل هذا راه ما استجابوا لاش لكن هو تدرج معهم هو من جهة زعم حب للرجال الصالحين وأنه أوحى لقوم نوح بوجوب صنع تماثيل مش يخلوا ذكرهم لكن بعد انقراض
4: يعني هي زلة من الجيل الأول صناعة التمثال نفسها
3: نعم هذه هي وسيلة ما جيش انت مرات يجيك الأمر هذا بيدافع يعني بيدافع ديانة وبيدافع صلاح وبيقول لك يعني احنا نبوا نكتروا من العبادة ومنكتروا كل ما نتذكروه ونتعبد لكن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى
4: يعني زي ما نقول
3: وحدات البدع هذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان في سبيل إضلال العباد
4: مثلا قصدي توه في وقتنا هو يجيك واحد يجيب لك سجادة يقول لك سجادة هي صلي عليها هي بس وتقبل صلاتك طوله
3: أمي بدي أي فضل الله إحنا لماذا عندنا أي شيء في العبادات الأصل عند قاعدة يقول الأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع. الأصل في العادات الإباحة. نعم. لكن الأصل في العبادات المنع. ما يجيش واحد يجينا يجيب لنا صلاة معينة في وقت معين وبنديرها كل يوم كأن فيها أجر. نقول لهم هذه بدعة. يجيب لنا صيام يوم معين في يوم لم يثبت ويقول هذا اليوم اللي بيصيم اليوم الفلاني راحوا فيه كذا. نقول له كذا. يجينا سورة قرآنية يقول السورة هذه اللي بيقراها له كذا ولا له كذا ولا بيحصل. نقول هذا هذه بدعة. ما يجيش أي شيء حد يشرع.

0: عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وبل كما ذكر يعني بعض أهل العلم قال له حتى لو حلف إنسان يعني بين الركن والمقام أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، قال لم يجزه إلا ما ورد. يعني ما يجيش واحد يقول لا أنا هذه الصلاة النارية والصلاة المعينة هذه أفضل صلاة، لا نقول لا. إذا أقسمت بالله تبارك وتعالى يحصل الإجزاء بمادة وتبر بيمينك إذا يعني صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة، لأن هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو أما ادعاء عبادات أخرى لم يأتي بها الشرع فهذا من البدع. لهذا هذه المسألة ديما نركزوا لها،
1: الاجتهادات في الجانب هذا ممنوع
0: الأصل في العبادات التوقف والمنع. فالخلاصة شيخ مالك أن عبادة الأوتان لم تتسرب إلى عقائد البشر بين عشية وضحاها، هي استغرقت يعني شوطا من الزمن منذ الانحراف الأول، وكان طبعا للطبيعة المادية وتسلط الشيطان على الإنسان أثر في انتشار هذا الأمر واتساعه. لذلك لا يظن أحد أن راه تطور البشرية في العلوم وتقدمها في الميدان الحضاري إنما يعيدش الإنسانية إلى مرحلة الوثنية، لا، ما زلنا نرى صورا مختلفة من الوثنية الحديثة اللي تذكرنا بالجهرية الأولى. كثير من الأشياء اللي يطلقوا لها الآن دور عبادة هي مليئة بالأوثان ومليئة بالأصنام التي يقف أمامها يعني بعض البشر في عصرنا، يعني هو في ذات الوقت هو سائلا ومتضرعا، وهذا كله بعيد عن توحيد الله جل وعلا وبعيد عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهنا نجد عظمة الإسلام في تحصين العقيدة عند المسلم، والعقيدة هي العامل الوحيد في منع الانحراف، وهذا ظاهر في التوحيد الخالص ومنع كل المظاهر اللي تذهب بالإنسان إلى هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءت يعني أم سلمة ذكرت يعني عنده في مسألة لما في الكنائس التي رأوها في أرض الحبشة، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كله يعني وكل ما يجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الأمر، يعني حتى لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بعض من الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتما فصلوا وادعوا الله تبارك وتعالى. يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد كيف عالج الإسلام مظاهر الانحراف اللي تظهر في العقيدة ولتتسرب إلى البشر عن طريق العلاقة بالناس والمعروفين في الحياة ولا بعد وفاتهم.
1: والإصارة شيخنا في رسالات اللي قبل صلى الله
0: عليه وسلم. نعم يعني الإسلام الخلاص سد كل منافذ الشرك ودعا إلى التوحيد الخالص، كما قال الله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص.
1: نعم بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سنعرف في الحلقة القادمة بإذن الله لماذا اختار الله نوحا عليه السلام ليكون أول رسول إلى البشر. إلى أن نلتقيكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
4: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضية حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعرف عنده فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى تستخدم.

0: أذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الأذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله فجأة أو كذا أو آخره هذا ليس لا يطلب إذن.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات هي كانت بدير مقاصة أو أيوة فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي وكان يقول لهم نزلوا كذا يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع ماذا بيع جائز نوع من البيوع
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. ونذكر الإخوة الذين أرادوا أن يتواصلوا مع هذا البرنامج بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0. عندنا من الأسئلة المعدة سؤال يقول: مؤخر الصداق، هل يطالب أهل الزوج بتوفيره بعد وفاة الزوج؟ إذا توفي الزوج هل يطالب أهله بتوفير مؤخر الصداق؟ طبعا الجواب في مثل هذه المسألة أن الشرط هو على الزوج، الشرط هو على الزوج وهو في ذمته ويتعلق بتركته، ومؤخر الصداق هو دين من الديون، ولذلك ما دام هو دين من الديون فإنه يقدم على الميراث، يقدم على الميراث. إذا مات الميت سواء كان زوج أو غير زوج، أول ما ينظر في الديون، هل عليه ديون تتعلق سواء تتعلق بالله سبحانه وتعالى كعدم زكاته مثلا، أو تتعلق بالعباد كسلف مالية، أو عند شراء أشياء اشتراها ولم يردها وعند كذا، فهذه هي الأولى ينظر في هذه الديون، ترد الديون إلى أصحابها ولو استغرق كل المال، أي ولو جاءت ترد الديون على كل ما يملك الرجل، ومن هذه الديون هو مؤخر الصداق. فالزوجة تنصف من مال زوجها، يعني لو أنه ترك مزرعة، ترك بيت، ترك حتى الشقة اللي كان سكنها، ينظر في مؤخر الصداق كم قيمته مثلا، خاصة الناس اللي عليهم مثلا بالليرة ومعدد كبير من الليرات، أحيانا قد تساوي الحوش أو أدنى أو أكثر، فهني نقولهم شوفوا قيمة الليرة كم في السوق، وشوفوا البيت كم سعره في الآن في حسب المكان متاعه والزمان، وبالتالي تباع هذه الأشياء وتقضى بها حق الزوجة هو الأول، ثم بعد ذلك ينظر في الميراث، إذا كان بقي شيء تعطى للزوجة حقها، وكان عنده أبناء يعطوهم، وكان عنده أبوه، وكان عنده أم، وهكذا. الأخ محمد فضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: تحية طيبة ليك، إن شاء الله ربي في ميزان حسناتك، وإن شاء الله ربي يجعلكم دائما مفاتيح للخير ومغارق من الشر يا رب العالمين.
1: آمين يا أرحم الرحمين، وإياكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله. شيخنا بعض يعني لاحظت حاجات واجدة بالذات عندما تأخذ ذهب، شيء تأخذ ذهب مرات طبعا وأنت واقف، يعني تأخذ بالخاتم مثلا ولا السوار، تقول في فصوص من يعني من الجواهر كفصوص خارجية،
1: نعم،
2: يعني تأخذها بنفس المقياس، لكن عندنا بتشي بتبيعهم يقول لك لا ما نخدمش لابد من نحيهم، يعني فيه قيمة غير عادية، فلما تجي تبدأ بالفصول يحسبهم عليك بالفصول، فلما تجي تردم حتى وانت واقف يقول لك لا بد ان شرط من النحي الفصول، ما الشرح في هذا يا شيخ. الله
1: باهي حاضر. نعم. نعم. هذا إذا ما يتعلق بمؤخر الصداق، إذا الزوجة حقها يتعلق بمال الميت، بمال من مال الزوج. ولذلك أهل الزوج إذا أرادوا إنصاف الزوجة، وخاصة يقع الظلم في الواقع كثيرا على الزوجات اللي هي يعني لم ترزق بأبناء من هذا الزوج. أحيانا نجد مرأة لم ترزق بأبناء، وقدر الله سبحانه وتعالى أن توفي الرجل. فأحيانا من الصراع الذي يحصل في مجتمعنا أحيانا أن أهل الزوج يهيمنوا على البيت ويهيمنوا على الممتلكات، ويظنوا أن المرأة حقها ضاع وأنها لا حق لها في شيء. فنقول لهم لا، ما تظلموش، لأن هذا حق رأي يتعلق بولدكم اللي توفاه الله الزوج المرأة، وبالتالي انصفوها بحيث حتى هو يسلم في قبره، لأن الميت إذا مات وعليه دين راه يبقى مؤاخذ بدينه أو مرهون بدينه إلى أن يسدد عنه الدين. فهذه أمر، هذا أمر لا بد منه. عندنا مسألة أخرى، سائلة تسأل قالت جبر الأم والإخوة، نعم، جبر الأم والإخوة على الزواج من رجل معين. مرأة تسأل. نعم تفضل الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الفاتح.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا.
3: تحية طيبة ليك ولزملائك في المنبر الطيب، وطلب النصر والعزة ويحول علينا كل.
1: الله يبارك فيك،
3: بارك الله فيكم. والله إذا بخدر مع اثنين أسئلة بخدر من السجيدة من استفساركم وتوجيهاتكم الطيبة اللي تحبي النفوذ، ونذكركم جدا جدا.
1: تفضلوا.
3: من ضمن هذا يعني الظروف اللي احنا فيها حقيقة، وتستخدمها المنبر وضع حابل ورد الضجر، احنا مرة تقول مرضي الحساك في الطوعول وآخرها يعني كورونا تحدثت عليها قدام مرة. أتمنى أن نتكلم يعني بالتحديد نفس نفس الشيء، يقولوا شيء أو المشيء ما يكون إنسان بما أمر خير، طبعا ربي يصلح حالنا ودي نفوته ويأخذ الحد في الظالمين.
1: أنت تقصد معاناة الناس في العلل هذه والأمراض يعني؟
3: مرض الضجر المضرة فيها زمات هدية يعني، في شيء مبرر فيه ونحن كلنا عايشينه، لكن هنا رأي فينا نعم الأبناء الحقيقة شوفوا هل هذا المبرر فيه يعني العالم والدنيا يتعاني في أسوأ الظروف يعني.
1: نعم إن شاء الله ربي يقدر الخير.
3: الله العظيم أن يبارك فيكم وإن شاء الله.
1: أي والله
3: كلامكم معه والبناء
1: بالوصف إن شاء الله
3: وعنا كل خير
1: إن شاء الله.
3: كول
1: باهي. إذا نرجع للأخت السائلة التي سألت عن جبرها عند الزواج. نقول لا، الأم لا حق لها في جبر ابنتها، ولا تجبر من قبل الإخوة على الزواج. في بعض الصور صحيح الأب قد يكون مجبر لابنته، ولكن لمحض مصلحتها فقط، مش لكون يعني نقول الآن من الحقيقة من عدم الحكمة ومن عدم العقل. أحيانا حتى الأب ما عندهش حق يجبر بنته للزواج من رجل لكون هذا الرجل صاحب فلوس، او لكون صاحب، لكون هذا الرجل يعني نقول احنا يعني صاحب مكانه، وهو يعرف انه ضائع في دينه وضائع في كذا، لكن هو طامع لخاطر نفسه هو، مش لخاطر ان بنته بتعيش. لا، هو بيوصل لهالرجل هذا بيجعل بنته كانها مطيه، كانها ثمن. فنقول انت اخطات الشرع لما اعطاك هذه الصفه، صفه الاجبار لتحقيق مصلحتها فقط. ولكن ردوا بالكم من الإجبار لا يؤخذ بواسع ما فيه من معنى، لأن راه في الغالب إذا أجبر الإنسان على الزواج من مكان معين قد يكون يعني محفوف بالمخاطر والفشل، محفوف بالمخاطر والفشل، ولذلك هذا يجعل في نطاق ضيق جدا. نعم الأخت سعاد فضي. بحي. إذن هذا ما يتعلق بالجبر. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشورة الفتاة عند الزواج، أمر بمشورتها، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تعجبت كيف تستشار البكر، فقال صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، يعني هي لو سكتت دليل على رغبتها. وإذا صرحت بالرفض خلاص يحترم رأيها، لكنه يعني ترشد وتنبه إلى ما يصلح من حالها. نعم الأخت سعاد فضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت الشيخ إيه؟ أنا عندي جوزي توفى يوم 13 يوم الخميس الساعة 9:04
1: أمتى توفى يوم 13 القعدة؟
4: 13 القعدة
1: نعم
4: الساعة 9 في الليل بعد صلاة المغرب.
1: أيوة يوم 13 بعد المغرب.
4: إيه موافق 30/4 أنت نير من عدة بالضبط. والله ما فهمتش يوم يقول لي تحسبيه يوم 13 ودين يقول لي
1: لا متحسبيه. هو أنت غارب تحسبي بروحك اليوم الأول ما تحسبيش شيء، لأن هذا تحسبي من أول فجر، لكن ننتظرين إن شاء الله بعد الفاصل كان لقينا التقويم إن شاء الله نحسبهم بإذن الله.
4: أيوة
1: طب إن شاء الله. ما هي هذا بالنسبة لقضية الجبر، لكن تبقى يعني لا شك أن للأب يوصف بأنه مجبر كما تقدم أحيانا لتحقيق مصلحة ابنته فقط. لا هذا بالنسبة للبكر طبعا، لكن الطيب أنها لا تجبر مطلقا، وأنها حتى تأذن بالقول. اللي متزوجة من قبل يعني مطلقة والله أرملة، لا يمكن لإنسان أن يجبرها على الزواج من رجل يعني إلا أن تتكلم إذا نطقت وبينت بأنها راضية به كزوج. ثم بعد ذلك بقية السؤال، قالت وعند الاختلاف مثلا مع الزوج يجبرونها على خلاف مرادها. أحيانا هي لما دارت معها أطفال هم الآن ينزعجوا من تصرفاته كذا، فيحملوها حمل على الفراق وعلى تشريد أبنائها، مع أن هي يعني لما هي حملت عليه حمل وجبرت أرادت أن تحافظ على كيان هذه الأسرة وتربية أبنائها. فقالت لي أدنى مناسبة هم يتخاصموا معاه، أحيانا لخصومة شخصية معاه والله حتى معها هي، تجي لي بيتها بتشكي لأبوها مثل ولا أمها، فيشدوها ويقولها معاش فيه رجوع، لأن الزوج فيه صيف تكيت وكيت من الأخطاء أو السلوكيات، مع أنها هي حريصة أحيانا على الرجوع كما تقدم، لأنها خلاص يعني تريد أن تضحي لأجل أبنائها. فنقول لها حتى هذا الموقف من جهة الأم والله من جهة أخوتها هذا ما ينبغي أن يكون تنظروا من باب تعالجوش الموضوع من باب الحمية، ما ترى تعالجوش الموضوع من باب الحمية، ولكن انظروا لما هو أصلح، انظروا لما هو أصلح للمرأة هذه ولأبنائها، بل لربما أحيانا حتى تكون فيه شيء من عدم المصلحة التامة الرجوع، ولكن في عندنا قاعدة فقهية تقول بأخف الضررين. انظروا لقضية أخف الضررين أيهم أكثر ضرر، طلاقها وتفريقها والله المكت مع الرجل. إذا كان الطلاق هو أخف ضرر تطلق، إذا كان الطلاق أخف ضرر يعني هي لما بتعود لبيت سبب لها في أمراض وعهات زي الناس اللي يتعاطوا في المخدرات وعندهم يعني نوع من الفجور، يقولوا والله ينقل لها عدة يعني عاهة والله ينقل لها أمراض، هذا نعم الطلاق خير. لكن لو كان هو عنده سلوكيات يعني ليست من هذا الباب، كونه يعني كسول في الشغل، كونه مرة يخدم ومرة لا، يعتمد عليها أموالها ودارت معها صغار، هني انظروا مرات هي تصبر عليه لأن يهديه الله عز وجل خير من الفراق وأفضل. فيبقى أحيانا الطلاق هو أكثر ضرر من عدمه. فهذا الموازنة هي اللي ينبغي ينظروا لها الإخوة والأب وكذلك الأم، وما ينظروش غير من باب الحمية. وش كنت بنتهم قالوا لها معاش فيه رجوع حتى هو بيردها، وهي قالت لهم بنولي، قالها خلاص هذا معاش رجعي، هذا خطأ، موقف خاطئ. السائلة أخرى تقول هناك مرأة مسنة طريحة الفراش، هل بكونها طريحة الفراش تنتقل من الوضوء إلى التيمم أو لا تنتقل من الوضوء إلى التيمم؟ طبعا هذه مسألة نقول يعني بحسب حالها، هل هذه طريحة الفراش هل يضرها الماء أو لا يضرها الماء؟ إذا كان الماء يضرها فنقول إحنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان الماء يضرها تتمم، إذا كان الماء يضرها يعني يجيبوا لها الحجارة أو كذا وتتيمم عليها ويعلموها التيمم. إذا كان الطبيب بين بأن أي جسم من جسمها يعني يصل إليه الماء تزداد علة المرأة هذه، لكن إذا كان هو الماء لا يضرها فهذا لا يسقط عنها الوضوء، تتوضأ ولا تنتقل التيمم. إلا إذا عجزت عن الوصول للماء، إلا إذا عجزت. نعم عندنا الأخ سعد، تفضل.
5: الشيخ
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا.
5: تحية ليك يا شيخ، معك فريق دعاء مبارك
1: بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
5: جميع الشيوخ في الدار الإفتاء الليبية، هذا اليوم مبارك. نحييك يا شيخ في برنامج الديني وهذا الحفلة الجبال، وأنا ما عندي سؤال. نحيي فيكم في هذا اليوم مبارك.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله. بارك
5: شكرا
1: الله
5: يا شيخ،
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن هذا ما يتعلق بقضية المرأة طريحة الفراش، ننظر هل هي يعني الماء يرتب عليها ضرر في جسدها فتنتقل للتيمم، أما إذا كان لا يترتب عليها الوضوء ضرر ننظر بمنظار آخر بعد ذلك، هل هي تستطيع أن تصل للماء حتى عن طريق غيرها من الناس في من يعاونها من أهل بيتها. الفقهاء قالوا ولو بالأجرة، الفقهاء قالوا ولو بالأجرة، يعني ولو تقيم مرأة أخرى تعاونها على الوضوء، تقرب لها الأمية زي بعض العاملات الآن أو الممرضات أو كذا، تعاونها على الوضوء، هذا ولو كان بأجرة يجب عليها تتوضأ ولا ينقلها هذا إلى التيمم. لكن أحيانا المريضة نسأل الله العافية الجميع تبقى هي طريحة الفراش وما تقدرش تنزل للأمية وما تلقاش من يعاونها على الماء، زي مثلا بعضهم اللي يبدو في المستشفيات وفي أماكن العامة أو حتى في بيتها وما عندهاش قدرة من تأجر ولا من يسمعها، فهذا نقول لها لا بأس، خلي الحجر أحداك، خلي الحجارة أحداك، ولما تلقي من يجيب لك المية توضي، ولما أنت ناديتي وما لقيتيش من يجيك ما تخليش الوقت يطلع، وقت الصلاة لا يخرج، تيممي وصلي ولا بأس عليك إن شاء الله. هذا إذا ما يتعلق بقضية المرأة هذه اللي هي تنتقل التيمم. لا سائل آخر قال أريد أن أخرج الزكاة، أريد أن يخرج الزكاة، فما هي المعايير لمعرفة الفقير؟ نقول له والله هو عندك عدة أصناف، الشرع جعل أصناف عدة، جعل الفقير والمسكين وابن السبيل ويعني الغارم، هذه كلها يعني هي من الأصناف التي تعطى لهم الزكاة، لكن السؤال سأل على الفقر، سأل عن الفقر، قال ما هو المعيار للفقر، لم يسأل على ابن السبيل والله الغارم. نقول للفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، يعني ما عنداش ما يسده مؤونة السنة، إما أنه هو عنده نقول إحنا مبلغ معين والله أشياء عدها، وبالتالي يعني ينفق منها بشوي بشوي، ننظر هل هذا المخزون اللي عنده يسدها كفاية العام أو ما يسداش كفاية العام. فإذا كان هم يسدش كفاية العام نعطوه من مال الزكاة، أما إذا كان يسده يغطي له العام هذا يعني المخزون اللي عنده، فهذا يبقى هو غني بما عنده ولا يعطى من مال الزكاة. لا شك أن الآن نعم تفضل يا أخ عبد الرؤوف. تفضلوا.
6: الله يفتح فتح العارفين يا شيخ، بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
1: امين واياكم ان شاء الله، تفضلوا تفضلوا.
6: بس عندي استفسار يا شيخ، عندي اختي كانت في غيبوبه من شهر اللي فات.
1: نعم.
6: وتوفت، عندي اختي رحمه الله عليها كانت في غيبوبه
1: بح.
6: من شهر اللي فات.
1: ايه.
6: شهر 2 وتوفت تو يوم الاثنين الماضي.
1: ايه.
6: كيف نديرها في ايامات الصيام رمضان؟
1: باهي حاضر تسمع الجواب.
6: وبعدين كيف البرنامج الورد متاعها، يعني الورد هي ما عندها حد إلا أبوها طبعا مش متجوزة هي.
1: إيه.
6: وعندها أخوت، عندها أخوت أخوات، هل لهم الحق في الورد أو لا؟ ربي يفتح عليك وسمعنا على الإزعاج
1: لكم. تفضل.
6: بارك الله فيك، شكرا.
1: حاضر. هذا إذن بالنسبة للمعايير، قلنا الفقير هذا إذا كان عنده مال مخزون ننظر في المخزون يسد عامة ولا. الآن في وقتنا هذا الناس بدأت تتقاضى في مرتبات، سواء المعاشات ولا معاشات ضمانية، يعني تتقاضى في مرتب. نعم أيوة تفضل الأخ عبد الواحد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
7: شنحال.
1: طيبة. الحمد لله رب العالمين.
7: الله يجزيك خير إن شاء الله على البرنامج الطيب إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
7: شيخ عندي سؤال، أنا عندي شاري أضحية، شاري خروف ودير عقيقة سني. تمام.
1: أنت بدير عقيقة؟
7: إيه خروف شريته بدير عقيقة لابني.
1: إيه.
7: الخروف هو أعطيته لصديق لي، هو تحشم مني مسكين بيقول لي أنت ما عنديش ولا شطة، قال لي تمام هات تكون الشطة عندي، أعطى لي شخص ثاني. حط عنده. تمام. هلو.
1: به يعني صاحبك أعطاه لي لصديق آخر.
7: بالضبط. المهم الشخص هو الثاني اللي حط عنده شورى العام الضربة الخروف. المهم اتصل بي صاحبه قال له تعال أرى الخروف را مضروب في القرنة وتعال أرفع خير ما يضربوه الخرفان. شي كلمني قال لي رسمع صار مني واحد اثنين ثلاثة. وانا تحشم بنكلمه قلت علاش خرفان يعني في نفس الكبر متاعها، قال لي لا لا اصغر منه. قلت له قصدي لما جيت نشوف الخروف لقيت القرن متاعها الخارجي متنحي متكسر والقرن الدخلاني بس قصدي لي فاصل منه شوية وقعد يصب الدم الحق. رفعته للبيطري درت له ابره متاع الدكتور قال لي هذه ضروري ما نضربوه له ابره مش من ثلاث نزيد داخلي واعطاني بخاخه الدكتور قلت له بخاخه الحق مشت اموره توا اموره تمام التمام. نبي هنايا هل يجوز لي انه هذا يسمى عقيقه لابني ولا لا؟
1: هو قداش ليه المولود تو الان؟
7: نعم
1: قداش ليه المولود يعني؟
7: والله الحق هو في البدايه في لي تو بالضبط سنتين في البدايه الولاده نتاعها ما كانش الامور
1: باهي تمام باهي تمام. الخروف تو قرنه بري باري يعني
7: ايه باري اموره تمام تمام يعني
1: ايه. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
7: الله يفتح عليك الله يجزيك خير يا شيخ.
1: اي والله
7: مع السلامه. سلام الله سلام.
1: باهي بعد هذا إذن قلنا الناس الآن تتقاضى في مرتبات سواء مرتبات نظير العمل والله معاش ضمان يسوسوا. فهذا كيف نعرفوه فقير ولا مش فقير؟ ننظر للمصروفات الضرورية، هل المعاش اللي حصل فيه يغطي في حاجياته الضرورية ليه ولأسرته لأفراد أسرته اللي يجب عليهم الإنفاق عند أصغار وعند زوجة وكذا، كان هو يغطي في الضروريات يغطي في الضروريات لنهاية الشهر لين يجيه الشهر الآخر، فهذا غني حقيقة. ما نقارنوش بالناس، نقارنوا بمصروفاته هو، يبقى غني بما أعطاه الله عز وجل ولا يعطى من مال الزكاة. لكن إذا كان هو قبل الشهر نقول يوم 25 ولا يوم 20 يكمل المعاش ومعاش يلحق على الضروريات. شنو الضروريات؟ الماكلة هذه متاع الخبزة والمكرونة والرز والكلام هذا، معاش يلقى يلحق عليه يبقى يصرف بالدين يشري بالدين، فنقول أو أدوية وغيره يشري بالدين، فنقول له هذا فقير، هذا فقير الدورة وتعطيه مال الزكاة أو مصروفات مدرسة والغيره تعطيه من مال الزكاة إذا كان ما يغطيش هالمصروفات. طبعا ما نتكلموش عن المصروفات الكماليات، الكماليات متاع النقالات والكروت وغيره وغيره، لا نتكلموا على الأمور اللي يحتاجها الإنسان فعلا. الأمر الآخر أحيانا هو ما مرتبة أحيانا هو أقل من المصروفات، لكن علينا ننظر بمنظار آخر، هل عنده ما يباع عليه وما عنداش ما يباع عليه برا من الحوش؟ إذا كان هو برا من الحوش يكون ساكن في حوش متواضع، يعني مش ساكن نقوله إحنا في أدوار ولا قصر ولا كذا، ساكن في حوش زي الناس متواضع برا من الحوش، عنده ميراث عنده أرض عنده استراحة، مرات ميراث حتى من أبوه وأمه مش مقسوم قاعد مع أخوته وأبوه ميت، هني ما نعطوش مال الزكاة، ما نعطوش مال الزكاة لأن عنده رزق يولي عليه قبل، يولي على رزقه يبيع منه ويعيش لما يكمل رزقه يعطوه مال الزكاة. لكن إذا كان ما عندهش ما يبيع أو رزقه مغلوب عليه هني معلش نعطوه مال الزكاة للقيام بما هو من ضرورات حياته. هذا إذن المعيار لمعرفة الفقير من الغني، ولابد كذلك من تقييمه من وجه آخر، هل عنده أبناء عندهم قدرة مالية؟ أحيانا بونا عم دخله ضعيف ولكن عنده أولاد يخدموا عندهم أموال، فهذا حقها على أولاده، حقها على أولاده، ما لا يعطى من مال الزكاة، لا يعطى من مال الزكاة ما دام هو عنده من ينفق عليه، فالإنفاق يبدأ واجب على على على أبنائه لأبيهم. زي الزوجة مثلا لما زوجها يسيبها حقها على زوجها، ما جيش يقول والله فلانة ما ضعيفة، لا أنت إلا إذا كان زوجها فقيرته ما باش يصرف مشيخا لها تشكي فيه للقاضي، تشكي فيه، إذا عزت بعد الشكوى عزت ومعاش حصلت تعطى من مال الزكاة وما يتركوهاش هكذا. هذا إذن ما يتعلق بالحقيقة اللي كيف احنا نعرف الفقير من الغني. الأخ محمد قال عنده شراء الذهب بالفصوص، يوزن الذهب بالفصوص ويحسب عليه، تحسب عليه قيمة. قال بخلاف عند بيعه والقيام بصرفه، قال يشرط التاجر أنه ينزع الفصوص. نقول له يا أخ محمد هو ما جبركش على الشراء، ما جبركش، ولكن هو شرط، هو شرط، قال لك أنت اخترت هالحلي هذا، نقول إحني خاتم والله حديدة ولا اللي هو، هالحلي هذا أنت اخترته وفيه فصوص، تقدر تأخذه أنت من غير فصوص من الأول، أما أنت أخذتهم بفصوص هو شرط عليك، قال لك راتب تشري الذهب حتى الفصوص اللي فيه مرش ولا كفور ولا اللي هو بنوزن هلك بحق الذهب، عجبك باهي ما عجبكش خليه، ما فرضش عليك هو باش تلوم عليه، فأنت رضيت أن يزنوا لك بجرام الذهب قيمته فأنت راضي خشت عليه. باهي عند البيع أشرط حتى أنت كالقيت من يقبل منك الشرط، أشرط تقول راه دي بنبيعه بنصرفه بفصوصه، هو طبعا في الغالب بتبيش تلقى من يرضى لك بالكلام هذا، لأنه هو أنت اللي محتاج للبيع، فهو بيكسره ويقول لك هذا معاش ليه فائدة، ماشي للسباكة، ماشي للسباكة وبيدوبه وكذا فبينزع. فهي القضية قضية بيع عرض وطلب وشرط، شرط أنت لما شرط عليك لأنك بتشير فصوص تقدر تقول لا ما نشريش الفصوص، أنا يعني نتسيبه ونشري واحد من غير فصوص، ولكن أنت لما بتبيع هو بيشرط عليك ويقول لك بنحيهم، تقدر أنت ما تبيع لاش ودور كان لقيت مني يشري منك بالفصوص. احنا اللي من خلال هذا بيبين لك ان العله ما هيش عله انه هو فرض عليك ولا انت فرضت عليه ولا فيها غش ولا غرر، لا فيهاش غش، فيها انت عرضت وهو عرض، انت رضيت وهو ما رضاش بالفصوص، فهذا يعني ان شاء الله ما فيش باس، بيعه وشراه صحيح التاجر. نجول الاخ يونس بارك الله فيه، سأل على بعض ظروف الناس نسأل الله العافية، الهلعهات والأمراض وكذا، فالواقع نسأل الله العفو والعافية، لا شك أن الناس عندها معاناة، ولكن ديما احنا ننظر بمنظارين، المنظار الأول منظار الصبر والاحتساب، هذا من ناحية، منظار الصبر والاحتساب من ناحية، ومنظار القاء المسؤولية على من هو مقصر في الدنيا وفي الآخرة، لابد من الجمع بين الأمرين. أما منظار الاحتساب والصبر فكل واحد يحتسب ويصبر وأجره على الله عز وجل، لأن أمر يعني المشقة هذه، المشقة لما يعيش الإنسان في حال مشقة نسأل الله العفو والعافية، إذا كان هو الإنسان اختار المشقة لنفسه فهذا قد لا يؤجر على المشقة، عند السيارة ونزل مشي على رجليه، عند مثلا كذا وبتعب روحه، نقول يقول المشقة لا تقصد، المشقة لا تقصد، عند مية دافية واختار المية اللي تكوي نقول سخونة هلبة، والله مية في خيار شتاء واختارها هو باختياره باردة، قالوا له المشقة لا تقصد، ولذلك انت إذا قصدتها أنت تعبت روحك، لكن لما هي يفرضها واقع معين ومقدر قدر فهذا أنت يعني العيش بها في صلاتك، توضيت بمية باردة ما فيش إلا هي، توضيت بمية ساخنة ما فيش إلا هي، مشيت على رجليك في نسك حج ولا عمره وما فيش إلا الطريقة هذه، فأنت مأجور على ما تكبدت من مشاق الحياة، وكذلك في الحياة اليومية. إلا أن الإنسان طبعا دائما يسأل الله العفو والعافية، إنسان دائما يسأل الله العافية ما يسألش الله الابتلاء، لكن إذا وقع شيء عليه أن يتصبر ويحتسب أجره على الله، هذه من ناحية. وباش الإنسان يغلب نفسه دائما ينظر لمن هم أشد حاجة، الشعوب الأخرى اللي هم عايشين في مشقة وفي تعب أكبر، يجد نفسه الحمد لله مازال مرتاح، لكن مش معنى هذا أن هذا يعفي من تسبب في العاهات أو الأمراض أو كذا، يعفيه من المسؤولية، لا، بل فيه مسؤولية في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الولاة يعني يسألهم هذا مالك ولا ما هوش مالك، ولذلك القاعدة اللي يقول فيها الناس من أين لك هذا، هذه قديمة، فالرجل اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم لجلب مال الزكاة قال هذا مالكم وهذا لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أم لا، يعني اللي يتولى أمر من أمور الناس ويبدو يأخذ في فلوس الدولة ويبدو الناس حتى الهدية، أنت اللي راو اللي مسك شيء حتى هدية معاش يقدر يقبلها هو كان يبي حلال بالحرام. حتى الهدية اللي قدموها الناس طوعا معاش يقدر يخذها إلا من الناس اللي كان بينهم تهادي من قبل. ولهذا قالوا له هل جالس في بيت أبيه وأمه ينظر هل يعطى إليه أم لا. وهكذا حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وفي عهد الخلفاء كانوا يقيموا في الولاة وكذا وشنو عندك أنت قبل لا تخدم وشنو درت بعد ما خدمت وكان هو في تقصير هذا موجود. كذلك الحساب يوم القيامة، الحساب يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على هذه الأمة، ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضاع. يعني من شق على هذه الأمة أن يشقق الله عليه، يشق الله عليه. وبالتالي يوم القيامة الناس كلها يعني تبحث على أسباب النجاة، وهذا محصل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يتولى أمر الناس عليه أن ينصح لعباد الله بالإتيان بما يكفيهم من المؤونة ومن الدواء النافع، ويبعدهم عن الآفات والأمراض وغيره وغيره. ومثل وسائل العيش الآن الماء والكهرباء وغيره هذا واجب، ما فيش كلام، ما فيش كلام، واجب. واللي يقصر والله يخون حسابه عند الله عز وجل عظيم، وفي الدنيا بينه وبين القاضي. لكن هذا عموم الناس، اللي تصيب حاجة يصبر على أجره على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العفو والعافية للجميع. الأخت سعاد هذه تو لبعض الفاصل لعل ننظر في التقويم بإذن الله. أما الأخ عبد الرؤوف قال أخته كانت نسأل الله أن يتقبلها، توفيت، أن يتقبلها واجعلها من أهل الجنة، هي ومن مات من أموات المسلمين. قالت أخته كانت في غيبوبة وتوفيت قبل الأيام، وعندها يعني قال كيف ندير لصيامها في شهر رمضان. نقول لها المريض هذا غير مكلف، ولكن علينا ننظر حتى المريض هل كان في غيبوبة خلال رمضان. إذا كان هو كان في غيبوبة خلال رمضان فهذا هو غير مخاطب أصلا، هذا غير مخاطب أصلا اللي هو في غيبوبة، وبالتالي هذا ما عليه شيء. لكن لو كان هو مستعجل نقول إحنا فكرة حاضر، فكرة حاضر، ولكن عاجز عن الصوم، عاجز لضعف البنية والعلة وغيره وغيره، فهذا يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مد من طعام ما دام قعد عاجز للمات. مستحب أهله أن هم يتصدقوا عليه بمد من طعام، يعني المد هكذا من اليدين، أرز ولا طعام ولا نقول إحنا تمر ولا زبيب ولا غيره. تبي تعطي القيمة أعطي 5 جنيه، أعطي 5 جنيه على النهار، وهذا مستحب استحباب ما هوش فرض، ليس فرضا. لكن اللي في غيبوبة ولا زهايمر ولا درويش هذا ما أصلا هو مش مخاطب بهذا التكليف. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. أما أموالها قال عندها فلوس وعندها كذا، نجو نقوله إحنا راهو اللي يموت لحد لابد يدير فريضة. يدير فريضة لماذا؟ لباش يتم فيه حصر الورثة، حصر حصر الورثة. فهني هي بحسب ما قال الآن مش متزوجة، إذا ما عندهاش زوج وما عندهاش أبناء بحسب قوله. لكن ما دام هي عندها أهلها، إن ننظروا كان أمها وأبوها أحياء اختص بهم الميراث، وكان الأب حي اختص به الأب الميراث كله، اختص به الأب، وكان أبوه مهنا شوني بعتلي بيرجع للعصبة اللي هم الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات. لكن على كل حال إحنا دي مذبينا ما بوشن، يعني دي في المواريث بالذات دير الفريضة باش يتم الحصر وتكون أدق الجواب، ولا أن اللي بيدير الفريضة بيرجعها وكذا يكون أحوط لحق الورثة إن شاء الله. أما الأخ عبد الواحد قال اشترى خروف للعقيقة لابنه، والحق احنا سألناه على الزمن، لأن ماذا به الإنسان يحرص أن هو اللي عنده عقيقة يديرها في 7 يوم من المولود، في 7 يوم الولادة. إذا ما استطاعش يديرها في يوم 14، إذا ما استطاعش يديرها في يوم 21. لكن لما يفوت يوم 21 احنا عندنا المشهور أنها كالأضحية خلاص. لكن أهو ماذا فيه من يقول بهذا لا بأس إن شاء الله ربي يتقبل منك ديرها. لكن هو سأل عليه مسألة أخرى، قال الخروف هذا أعطاه لصديق، أعطاه وديعة، وديعة عند صديق، لكن صديقه هذا مشي سلمه لطرف آخر، سلمه لطرف آخر عند حظيرة قال له خليك ذاك. طبعا هذه هي من الأخطاء، الأخطاء الوديعة اللي أمنك على حاجة ما تقدرش أنت راه تنقلها لغيرك، ما تقدرش تنقلها لغيرك. الوديعة عندك أنت كيف تضمها الوديعة وتحافظ عليها باهي، ما عندكش ردها لصاحبها او استأذن منه قول لي فلان اني ما عنديش وين نحطها خلي نرفعها لفلان لفلاني. كان قال لك ارفعها يبدأ هو تحمل مسؤوليتها وأمن الطرف الثالث اللي انت رفعتها ليه يا صاحب الخروف. لكن هيك راه صاحبك ضامن من اليوم الأول. هذا اسمه تعدي، اسمه تعدي اللي يعطوه يحطوا قدها أمانة زي هذا صاحب الخروف بمجرد ما ينقلها لطرف آخر نقول أنت متعدي على الأمانة وأي شيء يصيبها يقدر يغرم صاحبك، يقدر يغرمك لأنك أنت تعدت عليها. ما تقدرش تدسها ردها له أو قول لا راني بنرفعها لفلان. كان قال لك ارفعها هو حملته المسؤولية وكان لا لا. فاللي خذ الأمانة إذا كان هو جاه بأمر مش من عنده هذا لا يكلف ب لا يضمن لا يغرم ما نغرموش شيء، لكن بنقلها صبح هو متعدي أي شيء يقع عليها منطوحة ولا مش منطوحة ولا ضربها عامل هو بيغرمها اللي دفعها الأول هذا اللي هو صاحب الحظيرة الأول. لكن أنت ما تبيش تغرمها الآن باهي معليش شيء نقول لك كان غرب تذبح الخروف وبري القرن الضرر إذا كان هو القرن مكسور ويصب في الدم قاعد ينزف إذا كان ينزف الدم وقال لك راه ممكن ينزح من الدم ممكن يموت هذا معاشي صح عقيقة معاشي صح وضحية. لكن لو بري القرن حتى نزف في أول الأمر نزف كبير وبعدين عالجته وبري خلاص معاش فيه مشكلة كان بري تقدر تذبح عقيقة وما فيش بأس يا أخ عبد الواحد. عندنا مما ورد على البرنامج كذلك من أسئلة، قال هناك من يقول المسؤولون يسرقون فلماذا لا أخذ حقي بأي طريقة. قال السائل قال فهل يجوز أن يتزرع الإنسان بفساد غيره ليقع في الحرام؟ طبعا نقول هذه مسألة خاطئة، يعني كونك أنت لقيت حد في المطراح يسرق ما تجيش تقول والله كلهم يخنبوا خلي حتى ابن يخنب، لا هذه ما نظرية خاطئة ظالمة. وراه الإنسان في الغالب لما يقول كلهم يجروا هكي راه يقيس بنفسه، راه تو فيه من الناس عندهم المال يقول كلهم عاش الزكي هذا علامة على أنه ما يزكيش لأنه كان يزكي ما يقدرش يقول الكلام هذا. هل بناس يزكوا توفيه؟ هل بناس يزكوا في أموالهم؟ وهل بناس مسؤولين ما يسرقوش؟ هذا الحقيقة هل بناس موجودين وما يسرقوش راه مسؤولين ما يسرقوش؟ هل بناس ما يخونوش في الأمانات؟ كثير من الناس قائمين بحقوقهم هذا موجود ما فيش كلام. لكن لما نشبح واحد ولا اثنين ما نقولش كلهم يخنبوا خلي حتى احنا ما بناخذ حقنا من يخنبوا، هذا هذا هذا من وسوسة الشيطان ومن نزغ الشيطان والعياذ بالله. فإذا التعميم خطأ، التعميم خطأ، ما نجوش نقول كل المسؤولين يخنبوا ويسرقوا، لا مش كلهم، فيهم الصالحين والصالحات من الناس. فلماذا ما نقتدوش بالصالحين منهم؟ اللي يسرق منهم يتحول للقضاء، فيه قاضي حاسبه المفروض ذكي. لكن ما لا يتذرع الإنسان، هو السائل قال هل يجوز أن يتذرع الإنسان بفساد غيره؟ نقول لا، ما لا تذرع بفساد غيرك، ولكن أنت عليك يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال يعني ولا تخن من خانك، يعني حتى اللي خان والعياذ بالله ما نخنوش ونأكله نتبعوه في بفساده، لا كل واحد يقوم بواجب حق قيام. تفضل فدوى. تفضلي أخت فدوى.
8: شكرا بارك الله فيكم. والله نبي نفتي على الدولارات هذا من في المصارف لهم يعني حلال أو حرام أو شفرنا بهم يعني
1: باهي. حاضر حاضر باهي. هذا إذا ما يتعلق من قال هل يجوز أن يتذرع الإنسان بفساد غيره يقع في الحرام؟ لا، هذا لا يتخذه الإنسان عذر لنفسه. ثم قال ما حكم شراء السلع التي يعلم أنها مسروقة إن كانت أرخص من السوق؟ طبعا السلع إذا كان هي مسروقة، إذا كانت السلع مسروقة أو مغصوبة أو بأي وجه من وجوه الحرام هذه لا يحل شراؤها. الإنسان اللي مشى للسوق عرف أن في حاجة مسروقة مخنوبة أو مغصوبة، سيارة مخنوبة أو مسروقة أو غاصبينها من صاحبها، حوش غاصبة صاحبة من حد وبيبيعه، دكان غاصبة صاحبة من حد وبيبيعه، ما يصح لكش أنت تشريه، ممنوع لك تشريه ولا تسكن فيه المغصوب ولا تتخذ مكان البيع والشراء، ممنوع عليك. باهي لو كان جاك صاحبة سلمه لي على طول، انت في بيت مغصوب او في دكان مغصوب او سيارة او لا قدر الله واحد شري حتى خروف طلع اتضح انه مخنوب مسروق وجاك صاحبة قال لك هذا لي، معاش نازعة، سلم له الحاجة طول، لما تتثبت انها ليه سلم له من غير ما تعطله ومن غير ما تنازعه، وانت ارجع للي باع لك الحاجة، ارجع للي باع لك الحاجة طالبه قول له اعطيني الفلوس اللي عزه لك. وهكذا اللي ساكن في حوش مش ليه يسلم لاصحابه ويمشي يدور اللي يعطاه الحوش، كانك انت واخذ من الفلوس يمشي يدوره هو يعطيك الفلوس، كان حد عطيك فلوس انت عطيته فلوس باش خذ، ومشي له قول الحوش نحوه مني ومشي هو، لكن صاحب الرزق رد رزقه. فهذا السؤال يحكم الشراء، ممنوع شرائها حتى ولو كانت أرخص، حتى ولو كانت أرخص ممنوع أن تشترى، لأن هذا فيها زيادة ضياع لأموال الناس، والمسلم هو مطالب بإعانة أخيه المسلم على أن يصل إلى حقه، المسلم هو مطالب بأن يعين أخوه المسلم على أن يوصل لحقه، مش يبقى هو غاصب منه سيارة ولا سرقها ولا غاصب منه حوش وقعد يماطل، قعد يماطل فيه وما يبيش يسلم هلا وما يبيش يسلم له كذا، ويبدأ يجرجر فيه في المحاكم. نقول له أنت أول ما تنظر انظر حتى لصلاتك، اللي ساكن في حوش مغصوب ولا في دكان مغصوب ولا غيره ولا غيره، واسأل على الصلاة، قول شنو حكم الصلاة. نقول لك الفقهاء فيه من قال أن الصلاة باطلة وفيه من قال أنها صحيحة ولكنها لا أجر فيها، تجزي تسقط عنك الفرض لكن ما فيهاش أجر. وش الفائدة؟ كانها باطلة تحتاج أنت لما تطلع من المطرح تبي تقضيه كله، وكان قالوا لك صحيحة هذا أخف الضرر، قالوا لك صحيحة لكن ما فيهاش أجر، إذن أنت ما دامك في مكان الحرام هذا أنت ماكش رابح، امشي سلم لأهله وتطلب منهم العفو فيما مضى، هذا هو اللي يوفق الله عز وجل، امشي سلم رزق لأصحابه وقول لهم نطلب منكم تسامحوني في اللي فات، كان سامحوك في اللي فات أنت ربحت، أنت ربحت. فهذا يعني حكم شراء السلع التي يعلم أنها مسروقة حتى ولو كانت أرخص من السوق. السائل الآخر قال بعض الشباب يؤخر الصلاة بسبب العمل أو اللعب أو متابعة المباريات، نقول هذا من الطيش والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة للجميع. يعني ما يعطل الإنسان الصلاة بسبب أنه يشتغل في عمل، حتى يشتغل بناء والله كذا والله كذا، ما يعطلش، لا يخرج الصلاة عن وقتها لأجل العمل. أو اللعب من باب أولى، يلعب في الكورة والله يلعب في أي شيء يدن الوقت ويعاود وهو قاعد يلعب، نقول هذا ما يجيش. أو حتى كما ذكر السائل قال أو متابعة المباريات، يتابع في المباريات، نقول لك أنت ما تخرجش الصلاة لوقتها، والصلاة لوقتها محدود، بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام بينه للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج جاء إلى رسول الله وصلى به الظهر عند زوال الشمس، ثم جاءه في وقت العصر عندما صار كل شيء مثله، ثم جاءه في وقت المغرب عند غروب الشمس، ثم جاءه عند العشاء عند غياب الشفق، ثم جاءه في وقت طلوع الفجر، وفي اليوم الثاني جاءه في نهاية الاختياري الأول، زاد على اليوم الأول الظهر في عندما صار كل شيء مثله، والعصر بدل مثله صار مثلين، وهكذا نقول له راه هذا الوقت الذي حدده، ثم قال ما بين هذين وقت، أي بين صلاة الأمس وصلاة اليوم هذا هو الوقت، فيحرم عليه أن يؤخرها لا لأجل العمل ولا لأجل اللعب ولا لأجل أن يشاهد المباريات. وبعدها أنت تشاهد مباريات تضيع وقتك وتضيع صلاتك، وفي اللي ضيع حتى في شغله، نقول له هذوم ناس يلعبوا باش يأخذوا في الفلوس، وانت شنو ضيع في وقتك معاهم يا سيدي، ياهو مغرم بيهم اللي أجله، ونقول احني نوع من تستمتع بمشاهدة الكورة، معلش ما دام غير ما فيهاش مخالفات شرعية انت تستمتع بمشاهدة الكورة، معلش ما فيش باس ان شاء الله إذا هي خالية من المخالفات الشرعية، لكنك أنت تخش تضيع يعني تدخل في مخالفات شرعية تضيع وقت الصلاة وتقعد غير، ومرات في يدخل حتى في معادات الناس يتضاربوا ويتسكر في الطريق وتصفق تقطع في ذيك من غير فائدة، نقول لك أنت غير كان قعدت في حد مباح على كيفك، لكن ما ينبغي لك أنك أنت تقترف المعاصي بسبب هذه الأشياء. نعم انتصف الوقت باهي، إذن نوقف لفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لبقية لإتمام بقية الأسئلة إن شاء الله.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكركم بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0. مما ورد على البرنامج كذلك، سأل بعضهم، قال: بعض الناس إذا اختلف مع جاره أو قريبه قاطعه سنوات طويلة، فما حكم الهجر بين المسلمين؟ نقول لا، هو الاختلاف يعني قد يحصل بين أهل الجوار وأهل القرابة، فما ينبغيش لنا نحن نجمع ما بين الحقوق المالية أو الاجتماعية مع العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم، لأن الهجر هو على خلاف الأصل المطلوب. فالأصل المطلوب أن الإنسان يعني يصل الرحم، وهذه الرحم إما أن تكون رحم خاصة، الرحم الخاصة اللي هي القرابة، وإما أن تكون من الرحم العامة، الرحم العامة اللي هي بين جميع المسلمين. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأى أخوك في الإسلام، أخوك في الإسلام. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. إذن فيه أخوة بين المسلمين، فهذه لابد أن تحترم. والأخوة الخاصة أو العلاقة الخاصة بالأرحام، وهي تأتي بين العامة والخاصة، لما ربي في الحديث القدسي قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بثته. فهي كما ذكر العلماء رأي تكون للرحم الخاص اللي هي القرابة وهي أقوى، وتكون للرحم العام. فأنت اللي اختلف مع جاره أو قريبة، على ماذا اختلفتم؟ على حدود أرض، على شيء مادي؟ تقدر تقول له: والله يعني شوف لمن يعرف الحق ديروا تحكيم، حلفت حتى رفعت للقاضي، مش عيب، حتى مشيت للقاضي ما دام ما قيتش مني حزك من جارك ولا من قريبك في ميراث ولا غيره، حتى تقول له: حين القضية هذه مرفوعة للقاضي، واللي يدير علينا باهي. هيك يا أهل الإسلام، اللي يدير علينا يقول القاضي بني نمتتلو له، حكم لك ولا حكم لي ولا قسم بيننا نمتتلو، وتخلوا العلاقة الاجتماعية زي قبل، خلوا العلاقة الاجتماعية طيبة بتزاور بتواصل. لكن لما يجي وقت التخاصم للمحكمة ما فيش باس يعني. هذا وخاصة إذا كان هنا قال قاطعه لسنوات طويلة، نقول عندك حق، طالب بحقك من غير ما تدخل في قطيعة الأرحام. طلب الحق مش ممنوع حتى ولو وصلت للقضاء والمحاكم، لكن مش معناه تقاطع صاحبك سنوات طويلة. نعم، الأخ إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم شيخ النفاتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: حياك الله شيخ النفاتي، وبارك الله فيك وعلى مشهداتك.
0: بارك الله فيك،
1: الله فيك البلاد والعبادة.
0: آمين. آمين، جزاكم الله خير إن شاء الله.
1: حسناتك يا رب العالمين.
0: آمين، بارك الله فيك.
1: شيخ النفاتي، بالله عندي سؤالين.
0: نعم.
1: في سؤال يعني
0: إيه؟
1: سؤال يتعلق بالزكاة.
0: إيه؟
1: هل يجوز شيخ النفاتي شخص أنه هو راكب ريح وتشوف أنه سيارته مثلا تعب أو سيارة بتاع، لكن لو أنت أعطيت الفلوس بيصرف على على الحوش وعلى، فأنت لو فلوس الزكاة دي خليت بين حاجات السيارة بتاع زادت حاجة أعطيت له، هل جائز ولا لا؟
0: باهي تسمع.
1: وأنا الثاني شيخ النباتي هو كطلبة القرآن في الخلوة، هل يجوز أن التعقيم من الزكاة ولا لا؟ ويا ريتك جاوبني يا شيخ النباتي عشان بالله قاعد السيارة.
0: باي، حاضر حاضر. آمين. هو قلت هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يتصرفها؟ هو هل يترى هو عنده سفه ولا ما عنده سفه؟ قاعد معنا الأخ إبراهيم على الخط. إذا كان الرجل اللي بيعطوه الزكاة يعني إما يحسن التصرف وإما أنه لا يحسن التصرف. الذي يحسن التصرف هو راشد عاقل، فهذا مش لازم احنا ننشر له الحاجة المعينة، نعطوه الفلوس وهو أعلم وأدرى بما هو أولى في حاجته. مرات زي ما قال هذا يمشي ماشي في سيارة تعبة، هو مرات عنده حاجة أولى من هذا، عنده حد مريض في حوشة، عنده حاجة معينة مهمة يرى أنها هي أهم. فاللي هو عنده رشد ما نشرلاش مواد، لا، نعطوه إذا كان المال مال زكاة مال نعطوه مال فلوس وهو أعلم بحاجته، ما نجوش نفرضوا عليه ولا بدأ تصلح سيارتك ولا بدأ تصلح حوشك لا. لكن إذا كان هو فيه من رجال للأسف عند شيء من السفه لا يحسن التصرف، يمكن تعطيه المال يمشي يزرد به، يمشي يدير به حاجة ما لهاش فائدة، يمشي يشري به نقالات، يشري به

0: ليه هو هذا ما في شيء بس، لكن لابد من الوكالة بإذنه هو يقول له شو رأيك نصلح لك الكهرباء، عندك داية أمانة، شو رأيك ندير لك صيانة لحوشك، سيارتك نشري لك كيت وكيت. لكن كون الإنسان يغير المال من نقد إلى سلعة، رأوا هذه مخاطرة أحيانا توجب إعادة الزكاة من جديد، رأوا أحيانا توجب إعادة الزكاة من جديد، فهذه ينبغي تكون في أضيق الظروف. ولكن حتى ولو احتاج الإنسان يتحرى شنو حاجة صاحبه ويقول له رأيك أعطني الإذن ندير لك الحاجة الفلانية، بإذنه تصرفه ويبقى هذا أنت وكيل عنه بإذنه. لكن اللي هو راشد وعاقل ويحسن التصرف نعطوه فلوسه في ده وهو يعلم شنو حقيقة حاله. الأمر الآخر ذكر لعله طلبة القرآن، الطلب اللي يقرأ في القرآن أو في الجامعات وغيرها، إذا كان هم من نوع الفقراء، وكيف نعرفوهم؟ إما أن يكون واصل سن البلوغ، يكون واصل سن البلوغ وما عنداش رزق يخصه، إما أن يعني نقول إحنا أبوه حي فقير، والله أبوه ميت وما عنداش ميراث، نقدر نعطوه المال الزكاة متحقق في الفقر. لكن إذا كان هو قاعد دون البلوغ، هذا لابد بننظر لأبوه، لأن هذا حقها على أبوه في القوت والإنفاق، فما نقدرش كونه طالب قرآن نعطوه مال الزكاة، نقوله هذا لننظر لأبوه. إذا كان لقينا أبوه فقير تحرين عليهم اللي يقروا في القرآن، وقالوا هذو مرأة أباءهم فقراء، نقدروا نعطوا معلش، أو أنهم أيتام، لكن هكذا لابد من نظر. نعم الأخ شرف الدين تفضل.
1: شيخ.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
1: تفضل. يا شيخ استفسار على موضوع.
0: نعم.
1: أنا قبل كانت عندي علاقة بوحدة باهي.
0: إيه.
1: وما صارش ما بيني وبين عم أصير بتجوز.
0: إيه.
1: وحاليا توا عندها حتى أصغر من جوزها، هي جوزها مش مشترك معه وأبا في القضية صار.
0: إيه.
1: وتواصلت معي حتى الإيميل بتاعي وعرفتني وتواصلت معي. وقالت لي على أساس إنها هي رفع قضية طلاق لزوجها وتبي تطلق منه، وعلى أساس تبي ترد علاقة معي يعني ارتباط. أنا قلت لها ما عنديش معك مشكلة، لكن غلط مني موضوع طلاق وبعدين لنا حديث ثاني، فهمت كيف؟ لكن هي مصرة أن هي تقعد معي وتواصل على الواتساب وموضوع ورسائل وكذا واحد، وأنا من حق نخاف ربي ما نفيش نخش في المحظور يا شيخ.
0: باش
1: تنصحني انت؟
0: عندك راديو انت ولا لا؟
1: عندي راديو، تو فكرت اكلم فيك من
0: لاته. باه باه حاضر، حنجاوبك باذن الله يا اخ شرف الدين، بارك الله فيك.
1: الله يعزك يا شيخ.
0: اي والله.
1: شكرا.
0: نعم. هذا بالنسبة لقضية بعض الناس قال إذا هم مختلفوا. السؤال اللي بعد الذي جاء ورد على البرنامج قال ما حكم نشر الشائعات أو الأخبار في وسائل التواصل دون التأكد من صحتها؟ نقول لا الإنسان يحذر من إشاعة الشائعات على الأفراد أو الأمم أو غيره، هذا أمر خطير، ورأوا الإنسان ما يحسابش ما يكتب فيه والله ما يتكلم به ماشي في الهواء، لا يمشيش في الهواء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل راه مكتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، يعني من الأخبار الكاذبة وغيره، بأن يعني لما قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا إذا علمنا بأنها أخبار كاذبة ونشوه في صحبها، هذا إثم كبير وافتراء، ويحاسبهم عليه الله عز وجل يوم القيامة. بل أن في بعض الأشياء حتى ولو أنت تبعتها ولقيتها فيها شيء من الصواب تشيع فيها الواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من علامات علو الإيمان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت كان عندك إيمان كامل ما تداش تتبع في أخبار الناس، من هو التو الملائكة تراه دوروا لي ملائكة عايشة في الأرض تمشي بين الناس، باش نقولوا هذا ملائكي ما تقعش منه خطيئة، اللي تحطها تحت المجهر بتطلع له تكشفه وتقعد تنشر له في إخباره، حرام عليك حرام عليك تكشف في عباد الله. ولذلك حتى ولو كانت هي أمور في بعض الأمور حقائق أنت مالك ومالها بل

0: بالك الرجل تعب منها، بالك الأسرة تعب. قد يبتلى بعض الناس، بعض الناس يبتلى يعني يبقى عندهم ابتلاء بشيء معين، ما تبقى أنت تنشر فيهم وكذا وكذا. كان عندهم خصم، خصمهم هو اللي يشكي فيهم يرفعهم للقاضي، أما أنت تشيع في الشيعات كانها كاذبة، هذا افتراء، وتخاف روحك تكتب مع الكذابين، فإنه يعني يكون كذاب، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا جاء للرجل يكذب حتى يكتب عن ضال الكذابة، أو كتبت لا قدر الله من الكذابين، لقيت روحك مع مسيلمة الكذاب، كيف بتدير؟ وكان هي من بتقول لها ما هوش كذب، هذه حقيقة. نقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بشيء لا يموت حتى يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. حيانت بتفضحه، لأن عندك كيتوكيت بتفضح فيه، فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عير أخوه المسلم بشيء ما يموتش حتى يبتليه الله بهذا. وذلك غضوا الطرف عن معايب الناس، وغضوا الطرف عن أحوال الناس، يعني يبقى عندكم الأجر والتواب، وحتى ربي سبحانه وتعالى ما يبتليكمش بهذا. هذا الشاهد يعني للشيعات والأخبار في وسائل التواصل. وسائل التواصل خلوها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبداء الخير فقط. كثير سائل آخر قال كثير من الناس يرفع صوته، هذا بتاع المنبه، لكن اللي بعده قال ما حكم من يقترض المال وهو يعلم أنه لن يستطيع السداد أو ينوي المماطلة؟ يستدين يعني يقترض المال وينوي المماطلة. نقول له حتى أنت متوعد بوعد رسول، بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اللي يقول من أخذ أموال الناس وأراد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وأراد أتلفها أتلفه الله. فأنت من الأول راهو أنت من النوية هني هذه، راهو أنت متوجه لك الخطاب هذا. اللي بيرد الدين، الدين هو راهو بالعموم مذموم، نسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحال الطيب، لكنه مباح في يعني جائز بين الناس، الناس يقترضون بعضهم في وقت الحاجة وفي وقت كلام على الشيء ما فيش بأس، لكن يوثق لصاحبه ويقصد الأذى، وحتى يحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخير. قال ومن أخذ أموال الناس وأراد أداءها أدى الله عنه، يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يؤدى عنه هذا المال، بل فيه اللي مات وما لحقش القائم نسدد عليه أدى الله عنه. حتى سيدي بلقاش انت شد في الكلام هذا يتولاك الله عز وجل يوم القيامة ويرضي صاحبك، الله يعطيه. لكن اللي من الأول خاش عن نصب وإنما بيش يرده اللي ماطل، مطل الغني ظلم كل لحظة، اللي ماطل مطل الغني ظلم كل لحظة، تبدأ تماطل في صاحبك تورد لك تورد لك، راهو التواني هذه اللي تمشي محسوبة، أنت ظالم ظالم ظالم، مطل الغني ظلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الجانب الآخر، ما أخذ أموال الناس وأراد أتلفها أتلفه الله. كيف يتلفه الله؟ هل يتلفه في الدنيا أو يتلفه في القبر أو يتلفه في دار الآخرة؟ الله أعلم. هذا وعيد شديد، قد يكون إتلافه في الدنيا أمراض وآفات وأنه ما يمشيش باهي، وقد يكون في القبر يبقى قبرها حفر من حفر النار، وقد يكون في الآخرة. فالإنسان يحتاط من حقوق العباد. طبعا قال ما نصيحتكم لمن يرى المنكر في المجتمع؟ قال يكتفي بالشكوى لا يبدأ بإصلاح نفسه وأهل بيته. اللي يعطيه الله عز وجل نعم يبدأ بنفسه قبل، ويبدأ بالأول في الأول. أما يبقى الإنسان يخنب ويأكل في أموال الناس ويبقى يتكلم يقول أنا سراق وأنا كذا كذا، يقول عف روحك من الخنبة حتى أنت، وهكذا. يعني الإنسان يعني ينقذ نفسه من النار، وبعدها وفي نفس الوقت يعني يخاطب الآخرين. أما اللي سأل على الدولار الحكم الآن الله أعلم، ما نعرفش أن في حاجة جدت عليه. الأخشر في الدين بارك الله فيه قال كانت عنده علاقة بمرأة ولكنها تزوجت، والآن هي اختلفت مع زوجها، وهي الآن في يعني خصومات في المحاكم، تريد الطلاق من هذا الزوج. قال وتواصلت معه هذه المرأة، تواصلت مع شرف الدين الرجل الأول، تريد أن ترد هذه العلاقة، وأصرت عليه باستمرار باستمرار هذه العلاقة والتحدث في وسائل التواصل. نقول لك يا شرف الدين، أنت كان تبي رضوان الله عز وجل، يا شرف الدين إن شاء الله يكون تسمع فيه، كان تبي رضوان الله عز وجل بدل حتى رقمك، رقمك بتاع التلفون الآن سكره، ولا بدلة ودير شفرة جديدة، أقطع الطريق بينك وبينها لين تأيس المرأة هذه. لابد تقطع الطريق بينك وبينها إلى أن تيأس المرأة. لربما لو أيست المرأة منك ترجع وتستقيم مع زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من خبب امرأة على زوجها بوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من خبب امرأة على زوجها. شو معنى خبب؟ يعني أفسدها على زوجها. اللي يفسد أي مرأة على زوجها بالتكلم في الهاتف. وكم من مرأة راهو، كم من النساء في اللي طلقت لأن زوجها لقاها تتكلم في التلفون، في اللي فتش الهاتف لقاها فتش الهاتف لقى عندها رسائل طلقها. هذا كل الإثم على من يعود؟ يعود حتى على اللي كان يكلم فيها. نقول أنت خببتها على زوجها، يعني فسدت عليها، أنت متوعد بما بالوعيد العظيم والعقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. من التخبيب ما يجري بين الناس والعياذ بالله من السحر والشعوذة وغيره، قد يفسدونها على زوجها. ومن هذا النوع يخشر في الدين لعلاقات بين الرجل والمرأة. قد تكون هي متعلقة فعلا برجل آخر بشرف الدين ولا بغيره، فهذا يجب عليه ما يعطيهاش الفرصة أن يكون الأمل عندها كبير، وبالتالي تهمش زوجها وتعاديه لين تطلقه. لا، وننصحك يا شرف الدين، راه رضوان الله سبحانه وتعالى ليك راه أعظم وأفضل وأجل من رضوان المرأة هذه. هذه المرأة لو أرضيتها الله أعلم أنت تتزوجها ولا ما تتزوجهاش، حتى ولو طلقت، ولو تزوجتها الله أعلم هل تستقيم حياتك معها ولا ما تستقيمش، وهي صاحبة صغار. مرات أنت معاش تربح معها، بتنكد عليك، بتنكد وصغار مش صغارك. فأنت الآن عليك برضوان الله عز وجل. وهذه الحقيقة راه حنيت أول المسلمين، القلوب تتعلق بالخلق، لكن علينا أن احنا نروض قلوبنا أنها تعلقها يكون بالله أعظم. احنا كمسلمين هذا كأهل الجاهلية لما نسمع بمجنون ليلى والجماعة هذوك الذي جن لأجل المرأة، والمرأة التي فقدت كذا لأجل زوجها، هذا ممكن. لكن توحني أبدلنا الله سبحانه وتعالى بحبه أجل. ولذلك يعني الوعد الحسن يعني الذي قال فيه الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني هذا علو الإيمان. علو الإيمان، من علو الإيمان أنك أنت تطلع كل الناس من قلبك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تتعلق كما هذا عنده علاقة بمرأة قديمة، ولا بفنان، ولا لاعب كورة على خاطر تضرب الناس وتسكر الناس، ولا أي كل طلعة. خلي قلبك حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الحب. هذا أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني علاقتك بالخلق بقدر ما أرادها الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. شوف أصحابك واللي متعلق بهم، هل حبك لهم لله والله لغرض من أغراض الدنيا، ليكون صاحبك مثلا صاحب فلوس، صاحب من سلطان، صاحب كذا تعلقت به جابك الخوف والطمع، هذا ما هيش لله. كان لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لقيت بار بوالديه بر عظيم، أحببت لهذه الخصلة. لقيت قاري للقرآن بشيء طيب، أحببت لهذه الخصلة. لقيت يحترم في جيرانه ورجل مؤدب، أحببت لهذه الخصلة. هذا هو الحب لله اللي صاحبه يكون لعلك تكون في ظل تحت ظل العرش يوم القيامة، رجلين تحابا في الله، هذا تربح به يوم القيامة، تكون مأجور. لكن اللي هو فيه حب آخر اللي هو من أغراض الدنيا، تعلقت به ليكون عنده فلوس، طامع مالك تحصل منه، طامع بالك كذا، طامع بالك يعينك، طامع بالك، هذه من أغراض الدنيا الدنيا. ومنها هذه علاقتك بالمرأة، لأن هذه كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا تعلق طبيعي يا أخ شرف الدين، لكن اتركها لله. زي الذهب والفضة من ما يتعلقش بها، يكذب راه اللي يقول لك ما نحبش المال، كلها تحب المال وتحب الفلوس، لكن كل واحد يجاهد نفسه بحيث يكون تعلقه بالله أعظم من تعلقه بالدنيا. فهذا اللي نقول لك عليه، بل هذا واجب عليك. لو كانها مش متزوجة يا أخشر في الدين نقول لك والله تقدر تمشي تتزوج منها، لكن ما دامها متزوجة أقطع عليها الطريق. لو كانك بعدها قطعت الطريق وأيست ومع ذلك هي اتطلقت ومشت لحالها وطلعت من العدة، بعتالي يقول لي حادث حديث، لكن توا حتى كلمة حتى حرف غير حتى رقمك باش معاشة تتابعك حتى في الصفحة متاعك خلاص، وإلا تخاف تكون أنت خببتها لزوجها وأنت تكون يعني محاسب. نعم الأخ أمين تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ أمين.
1: مع خير يا شيخ، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: الله يسلمك. بالله يا شيخ نبي نوه على حاجة تصير في راديوات ليبية هنا طايرة. في ليبيا. نعم. هو الله أعلم، الله أعلم من أين حساء شبهة قمار تصير في المسابقات اللي تصير في الراديو.
0: به كيف ترى؟
1: كيف طو مثلا يعرضوا هم سؤال، سؤال هو طبعا يكون تافه إجابته سهلة جدا. وانت لما تتصل ولا تبعت رسالة هي قيمة الرسالة خمسة قروش هذا قيمة الرسالة العادية، وهو خصمها تقريبا دينار 75 قرش او حاجة هي يعني.
0: نعم
1: فهمتني، هي قيمة الرسالة الاصلية من الشركة 5 قروش.
0: نعم نعم،
1: وهم يخصموا تقريبا في دينار على الرسالة هي. نعم. والله أعلم تصدير دينار وين يمشي كله. أنا نبهت عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا هي القضية هذه اللي قالها الأخ أمين، هذا ما راهوا يلعبوا فيهم في القمار، هذا الصورة اللي ذكرها الآن، لأن المسابقات فيه مسابقات بريئة راهو، وفيه هدية هدايا بريئة تعطى للناس من باب التشجيع ولا من باب رفع الثقافة، هذا ما نكروش على الناس، دي الخير موجود، لكن فيه وسائل شيطانية والعياذ بالله. منها هذه المسألة، كيف يلعبوه القمار؟ لما يشركوا مجموعة من الناس وتشترى الهدية من أموالهم، واحد منهم بياخذ هدية جائزة نقول احنا، والآخر خسر فلوسه وروح ما حصل شيء، زي اللي يلعبوا في الكورة ولا يلعبوا شيء لعبة بيناتهم ولا يلعبوا كارتة ولا غيره، ويجمعوا مال، يقول اللي يربح ياخذ المال كله، نقول هذا القمار. بهي هم مدام هذا القمار، لما تجيك انت وسيلة تواصل إذاعة ولا غيره وتقول لكم هي اتصلوا، زادت على رقم تمن الرسالة والله تمن المكالمة زادت، لما زادت شنو معناها؟ معناها خلصوا زي ما قال 10 قروش والله كذا الجهة متاع الاتصال كذا، والزايد اخدوه هم، خدوه منك انت 50 قرش ومن هذا 50 قرش ومن هذا مثلا والله 75 اللي هو جمعوهم، لما جمعوهم من الجميع اخدوه منهم هدية لواحد، اعطوها جزء من هدية اعطوها للفائز والباقي اخدوه هم. إذن لعبوكم القمار، لعبوكم القمار، اللي فاز ربح وهو مشارك في الهدية متعاره، والأخرين مشاركين معاه، لكن هذوك فلوسهم راحوا وهذا أخذ فلوسه وفلوس غيره وهم أخذوا بقية المال. فهذا اللي يبدأ هكي اللي المكالمة ولا رسالة أزيد من المعتاد أنت مش ما يلزمكش تشارك معهم. هذه طريقة من الطرق، من الطرق كذلك حتى هي اللي فيها مقامرة وفيها مخاطرة، لما يجي يقول أنت يعطوه سؤال يربح نقوله حصل 200 ولا 300 جنيه، يقول شو رأيك نعطوك سؤال تاني، كان كربحت بنزيدوك بدل 500 تبدأ 1000، وكان كخسرت بنحه منك الأول. إذن أنت وكأنها معطوك مبلغ الآن بتقامر بالمبلغ اللي حصلته، كان كربحت بنزيدوك عليه وكان خسرت بنأخذوه منك، صار انت خشيت للقمار بالخطوة هذه. اما كان هو صحيح اما هم عندهمش قمار، الرسالة تكون هي بنفس الثمن، ولما انت اعطوك مبلغ على الحل الاول معاش ينقص هذاك، يعطوك سؤال جديد كان كربحته زادوك، وكان كمربحتش ما لاخدوا منك ولا شيء، مش على حالك. فلذلك المسلم يكون فطن، واللي فيها من باب الحلال يشارك فيها، واللي هي من باب الحرام يتركها لله سبحانه وتعالى يحصل أجرها ويغنيه الله سبحانه وتعالى من باب الوسع.

0: من مبرز كذلك على هذا البرنامج قال: ما حكم من يوقف سيارته في مكان يمنع الناس من المرور أو يغلق على سياراتهم ويقول دقيقة ونجي؟ هذا خطأ، هذه من سيء الأخلاق الحقيقة اللي لما تشيع. الأخلاق راه هذا معيار الرقي في المجتمعات، راه الرقي مش بالقوة والهيمنة والبطش لا هذا هذا هذا معيار للفوضى وقلة الأدب. لكن إن كانك مشيت لمجتمع ولقيت الأخلاق عالية هذا هو معيار الرقي. ومنها هذه المسألة، لما يجي يلقى سيارات على الرصيف ويجي يسكر عليهم هذا علامة على أن هذا ما عندهش أخلاق، معناها كان جاك وقال لك بنشاركك في الفلوس راك تشاركه. إذا كان هو ما احترمش نفسه وسكر عليك راهب الناس وكذا وكذا، راهو هذا هذا هذا مؤشر الرجل هذا راهو ما عندهش أخلاق، كان بيخالطك في المال راهو ممكن يأكلك، ممكن ما بوش نقطه بهذا. لكن لو كان هو احتاط واحترم اللي وقف قبله واحترم المدخل واحترم كيت وكيت، هذا فيه أمل أن ما زالت عنده أخلاق أخرى أن يمكن الناس يقدروا يتعايشوا معه. فهذه لابد إحنا ننظروا لها، وكما يعني كله يتعبد به الله عز وجل. ومما ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الخلق الحسن يصل بخلقه هذا درجة الصائم القائم. صاحب الخلق الحسن لأنه بمجاهدة، الخلق الحسن بمجاهدة، واحد يعيش في زمن فيه فوضى وفيه تسابق على الشيء وعدم أدب بجاهد نفسه، فلذلك يصل درجة الصائم القائم صاحب الحسن اللي عنده أخلاق حسنة. الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: شو أخبارك؟ طيب رغبت عليك إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: إن الله.
1: شيخ أنا والله عندي سؤال على الموضوع بتاع سلسلة الأرحام.
0: إيه.
1: لما سافي منكم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم.
0: إيه.
1: لو أنا بحكي لك مشكلتي ومشكلتي أنا مشكلة واجدين كيف يعني.
0: نعم.
1: نحن مغادي الأصل ومتهجر هنا قاعد في مصراتة سوى.
0: نعم.
1: من
0: 2014.
1: إيه. فالمشكلة في القرابة اللي غادي، سلسلة الأرحام اللي غادي. من يوم ما طلعنا من غادي مش حتى واحد شيء يكلمنا.
0: نعم.
1: ولا يسعى عليك لا في عيد لا يسمع عن زلعيك مولود. بس بينا وصلت بهم توفى أبوي رحمة الله عليه واندفن في بنغازي ما داش نحضر جفينته وليش حتى واحد عزاني في والدي.
0: نعم.
1: ومع أني كنت أوصل فيهم وما وقصدي أدر جهدي لله سبحانه وتعالى، وفيني حتى بعد فترة كلها حاولت معاه علاقة وردنا نحكي معاه العيد اللي فات هذا ما اتصلتش فيه ما اتصلش بيه.
0: حاضر.
1: فأنا تسمع. في الحالة هذه لما هو اللي يقطع ولا ما درت معاه شيء أنا كيف علي ذنب أنا؟
0: باهي حاضر تسمع الجواب يا أخ محمد. حاضر
1: بارك فيك يا شيخ.
0: أي والله
1: ما استعليك.
0: أم حنان تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بالله يا شيخ أنا بنستفسر على الـ السيارات اللي مملوكة من جهة المصرف على المرابحة الإسلامية حكم الشرع فيها بالله.
0: باهي حاضر
2: شكرا.
0: السائل الآخر قال: بعض أصحاب المحلات يرفعون الأسعار إذا علموا أن الزبون مضطر للشراء، فما الحكم في هذا؟ طبعا هو البيع والشراء حتى هو يحتاج لضبط وأخلاق، منها ما هو توسع عبر ما نعرفوش حني توسائل هذا عبر بالاضطرار، راهو المضطر هذا معاملته لابد أنها تكون متزنة، ولذلك العلماء نصوا على مثل هذا ونصوا على اللي يسموه فيه بيع الاسترسال والاستئمان زي الغريب وغيره، هذا لا يزاد عليه، هذا لا يزاد عليه، وراه حتى اللي تزيد عليه انت مطالب بيرد القيمة الزائدة اللي زدتها على الانسان. نقول احنا غشيم ما يعرفش الاسعار، غريب انسان غريب ما يعرفش الاسعار وجاي قلت هذه فرصة خلي نزيد عليه، سلم لك نفسه وقال لك انا ما نعرفش بيع لي واستئمان بيع الناس، هذا لو زدت عليه جني راه بتدور صاحبك جني هذا مش ليك. وكذلك احوال الاضطرار هو عبر لان عبر الحقيقه بالاضطرار، اما اللي ممكن الاسعار ترتب فيها وكذا هذه بيع المماكسه، بيع المماكسه. ومع ذلك في بعض الظروف الان اللي هي تمر بها البلاد من في بعض الاشياء راه فرصه للتجار انهم يتعبدون الى الله عز وجل بالرفق بالناس، راهو فيه كبار تجار وفيه أصحاب أموال أعطيهم ربي المال، نقول لهم أنتم فرصة عظيمة تتقربون إلى الله عز وجل بالرفق بعباد الله، جيب أحسن بضاعة، أجود شيء وأفضل شيء، بعيد عن الآفات وبعيد عن الأمراض، وبسعر ما نبوش نقول لك تعطيه لهم بالبلاش، لكن تضع عليه هامش يعني قليل جدا من المكسب، وبقية المكسب على الله، أجعل بقية مكسبك على الله عز وجل، وانت تضع عليه هامش يسير جدا، مع أنك انت جبت أجود شيء وأنظف شيء من السلعة لعباد الله. وهذه الظروف راهي كلها بتقدير الله، يمكن غضوة بعد غضوة تتغير الأمور إلى أحسن الأحوال، وحتى بتدير الخير اللي بتديره والناس كلها تغيرت إلى الأفضل. فهذه فرصتك أنت يا تاجر وصاحب الأموال أنك أنت تنصح لعباد الله. قال: ما حكم من يتعمد رمي القمامة في الشوارع والشواطئ؟ هذه الأخلاق اللي احنا نقول فيها الحقيقة، لما يعني تتدنى الأخلاق تأتي الغرائب من الناس، والإنسان يعني يرقى المفروض حتى أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حول القمامة من حوشة ورفعها قدام حوش غيره، هذا ما أخلاق، تنحيها من فم حوشك وتحطها في الطريق أمام حوش الناس، هذا بعيد عن الأخلاق. ولذلك عندها أماكنها، عندها أماكنها حط عليها، أو مثلا بعض الناس اللي يبي حطها على نقول إحنا الشنطة متاع السيارة اللي الناس يقولها يكفنوا، يبدأ حاطها يمشي يمشي لأني يعني تهتز الكهرباء يطيحها ويمشي، هذا من سوء الأخلاق اللي الناس يتعلموا فيه من بعضهم. فما ينبغيش للإنسان أنه يعني يجري خلف من لا خلاق لهم. قال: انتشرت عادة تصوير الناس في الأماكن العامة ونشر المقاطع للسخرية منهم، حتى هذا طبعا تعدي، هذا مش مجرد عدم أخلاق، هذا تعدي. لما يجي واحد يصور صورة يعني مقطع للإنسان، يلقاه جالس، يلقاه يمشي، يلقاه يضحك، يلقاه على أي هيئة من الهيئات، قال: تصوير ناس في الأماكن العامة ونشر المقاطع للسخرية، هذا تعدي وهذا ظلم وتهكم، حرام عليه، حرام عليه هو، وحرام حتى على اللي ينشره. لما جاتك أنت مقطع زي هذا فيه إنسان ضحكوا عليه بموقف داروه إلا مقلب معين، ما تنشرها أنت، تعيد نشرها، أنت راهم شريك معاه في الجريمة، أنت يعني أنت خصمه، وكل من شاركك أنت خصومه، والأول اللي صوره يعني عليه إثم وإثم كل من نشرها وكل من ضحك عليها الرجل هذا. فيحذر الإنسان الحقيقة من التصرفات هذه. أما الأخ محمد ذكر صلة الرحم، نقول له: يا أخ محمد، صلة الرحم عبادة، وانت لما يقاطعك صاحبك انت ماكش ما عليكش ذنب، انت صاحبك ولا قريبك قاطعك انت ما عليكش ذنب، لكن انت تبي تمام الأجر. يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، اللي بيصل لوجه الله معاش يحسب، معاش يحسب يقول فلان كلمني وما يكلمنيش وفلان يتصل بي يتصلش، لا، تعرف تدير الواجب وبس. لما يأتي موقف يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى أن يسأل إنسان عن المريض، موقف معين يديره بغض النظر صاحبك وش يبادل فيك، هذا يصب في كما قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعطي من حرمك، صل من قطعك واعطي من حرمك وأجرك على الله. ولهذا قال: ليس الواصل بالمكافي. أما المكافي، المكافي يقول فلان يجي لي بنمشي له، فلان يسأل علي بنسأل عليه، هذا مش واصل لله، هذا مش واصل، هذا مكافأة، زي اللي يتهادوا، هذه زي اللي صدق، زي اللي يعطي هدية باش تولي له، فرق كبير. فهذا باش انت واصل بقدر الإمكان، واعذر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحلم ويسيئون، وأحسن إليهم وأحلم ويجهلون، وأحسن ويسيئون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: كأنما تسفهم المل. لذلك كل عمل المسلم هو يتقرب به إلى الله، لكن لما تجي القطيع من غيرك الإثم على غيرك مش عليك أنت، أنت تقعد تتلطف، وكل ما تواتي مناسبة للتواصل ما تقصرش وأجرك على الله. الأخت أم حنان سألت عن السيارات بالمرابحة، البيع المرابحة طبعا المعاصر هذا حكم يعني نوع من أنواع البيع، هو الأصل فيه بيع ما لا يملك، لذلك قيد بقيود، وبيع ما لا يملك هو ممنوع، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قيد بقيود حتى يخرج من دائرة المنع إلى دائرة الإباحة ولهذا الشأن في الرخص يعني تكثر فيه شروط ما فيه ما كان هو رخصة يعني من ممنوع أصله. لذلك نقول لك بيع المرابحة لابد أن يكون بيع غير ملزم في أول أمر، لما تجيبيه من الفاتورة المبدئية غير ملزم أنت بالرجوع، تقدري ترجعي وتقدري معاش ترجعي، هذا شرط. ما يجيش يقول لك والله جيتينا أنت جبتينا فاتورة مبدئية لابد تولي، لا قاعدة أنت جبتي فاتورة مبدئية قلت لي نبي الأتات الفلاني ولا السيارة الفلانية، تقدري لقيتي خير منها ولا بتلغي الموضوع، هذا شرط. الشرط الآخر والتي بعد ما هم ملكوها لابد يكون شروها قبلك من المالك، وانت يبدأ المصرف هو اللي بيع لك، المصرف هو اللي بيع لك وهم شروها قبلك. الأمر الثالث كان كنت بتملكيها وانت روح بيها، وكان بيعيها لطرف محايد، طرف ثالث محايد، لا تبيعيها للمصرف ولا تبيعيها للشركة أو المكان اللي هي كانت فيه، بيعيها لطرف محايد. هيك إن شاء الله تكون يعني يوم حنان بيعك صحيح، وتواصلوا مع الهيئة الشرعية متاع المصرف اللي تشري منه باش هم يأكدوا لك هل الفرع هذا وهذا المصرف يعني طبق في الشروط الشرعية ولا ما يطبقش. تواصلوا مع الهيئة الشرعية المتعلقة بالمصرف. قال سائل آخر، سؤال آخر، قال بعض الناس إذا استدان مالا من قريب أو صديق يتهرب من الرد على الاتصالات حتى لا يطالبه بالدين، فما حكم هذا التصرف؟ هو لما تسلف منه قال بيتهرب من التواصل والرد خاف يطلب في الفلوس. ونقول له والله هو الحقيقة المسألة هذه ما مفروض ديما احنا نفصل ما بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات المالية. العلاقات الاجتماعية مفروض تقعد زي قبل يعني بالود الأول كان فيه تواصل وكان ما فيش من قبل بحسبه، لكن كون أنت تخاف يطالبك ولا ما يطالبكش، هو خلال الفترة اللي أنت قبل كان دايل موعد ما عندهاش حق يفرض عليك فرض أنك أنت تعطيه فلوسه قبل الموعد إلا على سبيل الفضل منك، لكن بعد الموعد من حقه. ولذلك كيف أنت تماطله؟ الماطل الغني ظلم، فحتى ما كلمكش أنت تكلمه، حتى ما كلمكش تقول له فلان راهو دينك حال وقته يا تطلب منه يزيدك في الزمن يا تعطيه فلوسه، ما تهربش منه. ثم قال ما حكم من يتلف الممتلكات العامة ككسر مقاعد أو تخريب حدائق أو غيره أو غيره؟ والله لما ذكروا الغلول أنه يحاسب به الإنسان يوم القيامة، الغلول هو كل من يأخذ مال العام، هذا هو الغلول، ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره صلى الله عليه وسلم في معنى حديث أنه قال يأتي يوم القيامة الإنسان بالبعير وله رغاء، ويأتي بالبقرة تيعر، ويأتي بالصامت وهو الذهب والفضة، يعني كل جايب على كتفه لأجل الفضيحة يوم القيامة، هذا اللي يأخذ من العام، ويعني واللي خده شبر من الأرض يعني طوقه يوم القيامة. أنت حتى اللي غل شبر من الأرض تأتي في عنقه في سبع أراضين، يعني أنت مخديش غير الميتر وراه اللي فوق اللي على سطح الأرض، راه حتى الطبقات لوطية اللي قصب متر وطاء كلها في عنقك يوم القيامة جايبه في المحشر، باش يكون فضيحة لصاحبه الغلول، يكون فضيحة لأن هذا من المال العام. لذلك هو سواء اللي خداه وضمه ولا كلاه ولا أعطاه لحد ولا فسده، كله هو فوته على المال العام، كل ضيعها للمال العام. يعني شو الفرق بين واحد يخذ كرسي يروح بيه الحوشة جلست عليه، والله خذ الكرسي يروح مشي باعه، والله كسره فسده، كله هو فوته على المال العام، دس في حوشة والله باعه والله هداه والله كسره. فنقول لهم اتقوا الله في الغلول، وراه الأموال هذه مش مملوكة لسين أو صاد من الناس، لا تو واحد يخدم في مدرسة ما جيش يقول والله الكراسي هذا مملوك على خاطر المدير بنكسرهم، المدير ما يملكهمش المدير المدرسة، غضو يجي مدير تاني، هذا ما لله للمال العام، مش نقول احنا المال العام للدولة هو مال الله بيت مال المسلمين، فما تشبحش لصاحبك انت اللي موجود معاه، ولكن انت راقب حوالك مع الله عز وجل ان يحاسبك يوم القيامة عن هذه التصرفات، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العفو والعافية. باهي الاخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا فادي كيف الحال؟
0: بارك الله فيك، تفضل.
3: ربي
0: يحفظك. اي والله.
3: لا يا شيخ عندي سؤال.
0: تفضل.
3: عندي اخت زوجتي توفى زوجها وقاعدة في العدة توا حاليا. تمام؟ ف يعني تعارف العزايز وكذا واحد ودوتهم، فكل مرة جي حد يقول لها في كلام. فمن ضمن الكلام هذا قالوا لها يعني وقت العدة متاعك حتى الجنان متاع الحوش ما تقعديش فيه في الليل. جنان الحوش اللي هو الدور مفكر في حيط في الحوش. عرفت؟ فقالوا لها لا.
0: يعني هي تطلع تاخذ حاجتها وتخش يعني، قالوا لها لا.
3: مرات مثلا زي تو هروب ضي وكذا واحد بتقعمل سجنان برا.
0: نعم
3: سجنان الحوش ما قاعدين في حوالها مزرعة مسكرة والحوش نفسه مديرين للطورة. عرفت؟
0: باهي باهي باهي باهي هذا حد ان شاء الله. هو طبعا الاخ محمد، الناس يا اخ محمد عندنا تفريط وافراط، تفريط التفريط يعني يتركوا الاحكام الشرعيه ولا يبالون بها في بعض الناس يعني، والافراط التضييق زياده عن المطلوب، نسمع بش حاجه مطلوبه نحاول نديروها ونزيد عليها لنفسدها او تترك بكل، ولا خير في هذا ولا خير في هذا، هذا غلو. لكن الصواب في تطبيق الحكم الشرعي بالشكل المطلوب. فالمرأة المعتدة هي قالوا لها ممنوع عليك المبيت خارج البيت، مش الممنوع عليك مجرد الخروج أو المكتل اليسير أو في النهار تطلع وين تبي. في النهار المرأة المعتدة تمشي من الفجر تمشي للمغرب مثلا أو بعد بقليل لجيرانها لأقربها، حد عزمها من أقربها ماشي لبيت أخوها ولا غيره، بتغد يقداه ماشي في الضحى ماشي لسوق بتشتري حاجة، عندها عيل في مدرسة عيلها بتعالجه، مش ممنوع خروج المرأة في النهار وفي الليل مدامها في بيتها. حتى هو كذلك حتى ولو خرجت الفترة اليسيرة، لأنه المبيت راه بشكل دقيق يعني ينظر له بغالب الليل، ينظر له بغالب الليل أن الإنسان يبقى في بيت الزوجية، في بيت الزوجية. وكون هالمرأة هذه طلعت يعني أوقات زي ما قال الضي هارب وقاعدة فيه في بيتها، هي في بيت الزوجية، فهذه إن شاء الله يعني ما عليهاش حرج يا أخ محمد، وإنما هذا من باب الغلو اللي إحنا تقدمت الإشارة ليه. لكن هي الممنوع أنها ما تباتش برا من بيتها تمشي لأقارب والله، هذا هو الممنوع. لكن طلعت لأن الضي هارب قالوا حر، طلعت لحظات وولت كلها بتبات في حياشها، ما فيش باس، فيش باس إن شاء الله. باهي الأخ قال الوقت ظني قارب على الانتهاء، فنوقف إن شاء الله في هذا السؤال. نعم نعم نوقف في السؤال هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ويصلح، نسأل الله أن يصلح أحوال العباد والبلاد جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها، وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. الماء اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد المرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
3: الحكم؟ إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه اشكالية، هي فاشكاليتين، او شيء الحوادة والفتوى فهم دالفتا انها لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا، او بتكون عم يتصرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا لا نبي صلى الله عليه وسلم ان افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير شائزه والله اعلم.
2: شيخنا مجيب على الاخ محمد يقول صلاه القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذ منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
7: ضاع نعم،
1: لا في صورة
7: في الأولى لما صارش
1: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
1: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي راس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير،
1: الفقير للزكاة، لأنه تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات من يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احني تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شين حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
7: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طولي لوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه

0: بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له انت وانت من وانت هو وانت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الاخر، كل واحد هو اعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير اذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الانسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام انت نقول انت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والانسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة انه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، احيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، هو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من واحد الحكومة لهنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار. مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة.
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
1: نقاط تتحول إلى رصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل، شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: ينفع بها الناس
2: ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، إن ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد أنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: شراء الاسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي، جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
1: نعم.
2: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
2: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما قلت بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شن الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي، ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها بعدين ما مشواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
8: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
9: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
10: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله. ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه اذا كان يقدر يتكلم بلسانه.

0: لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول لا انت راجل كويس، والله انت يا فلان امرأة طيبة، انت تتصدقي وانت تديري وديري. فهذا لأنه يدخلهم في
1: العجب،
0: في العجب، والعجب ينقلهم الى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الاعمال. يبدا يحسب روحه حاجه كبيره، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجه كبيره. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: هم ظهر لهم،
0: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقه طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب الى سوء. لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
1: يعني
0: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس. لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي الحظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم، من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجهها بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
2: نعم
3: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار، ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله، وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنها قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس، وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا، تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل

0: من يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أحسن. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
0: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: تحسر الناس،
0: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحسر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا بقولوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين، يعني
3: مضطرين في أشد حاجة يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
2: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: إطار نعم ما هاش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه يقول تعالى يا محمد برا يا محمد فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هيك بك موجود الشيخ صح يقول محمد
5: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقدش يكون فيه حرمة لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم والظاهر أنه حتى لو كان كافر وناذات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج أمر عادي يعني لا إشكال فيه نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به بعدين يكون في كلام ثاني ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك شو المشكلة أنت تشكر الله سبحانه وتعالى لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك هذه كلها من البدع تصير حينئذ أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه هل يذكر الفقهاء ذلك هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد هذا كلام لا يقول أحد وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك أما التقييد هذا هو عين البدع لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية
7: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب
8: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا هذا مش ماشي عليك أنت بس ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
1: نقاط تتحول إلى رصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل، شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: ينفع بها الناس
2: ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، إن ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب في الاستقامة. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، والتبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. قوله أحجم القوم أي وقفوا، وفلق به أي شق، ها أرحام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يدي. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. أشار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب في المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذ بي روي بالنون وبالباء. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي شمرت وتفرغت له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية مسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنهم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد.

0: قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض

0: الصالحين. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، وهي الحلقة 33. وفي مستهل هذه الحلقة يسعدني ويسرني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن أحكام التيمم، وعرفنا الأسباب المبيحة للتيمم وحكم تيمم الحاضر الصحيح للجمعة والجنازة والنفل، كما عرفنا فرائض التيمم. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن سنن التيمم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في ذكر سنن التيمم، وكنا قد تناولنا فيما مضى الحديث عن فرائض التيمم. وعند حديثنا عن الفرائض ذكرنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضربة، وقلنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر ما المقصود بقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بقوله وأيديكم هنا جاءت مطلقة، لم تقيد إلى المرافق أو إلى الرسغين أو كذا، فبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عندما قال له: إنما يكفيك هكذا. فعمار رضي الله عنهما يعني تمرغ كما تمرغ الدابة، وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لجنابة أصابته ولم يجد الماء، فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات، ومسح وجهه وكفيه. فلهذا قال علماؤنا إن الواجب هو مسح اليدين إلى الكوعين، والواجب فقط هو الضربة الأولى. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فحمله علماؤنا على السنية وعلى الاستحباب وليس على الفرض، فلهذا الضربة الثانية قلنا هذه سنة وليست بواجب. وكذلك عندنا مسح اليدين من الرسغين إلى المرفقين في التيمم سنة وليست بواجبة. وعندنا هذا يعني القول هو مشهور المذهب، فمن مسح واقتصر وهو قادر مسح يديه في التيمم إلى الكوعين ولم يمسح إلى المرفقين، قالوا هذا يندب أن يعيد، ما دام الوقت لم يخرج يندب أن يعيد، هذا مشهور المذهب. فإن لم يعد لا ليس واجب عليه الإعادة، لأنه ترك سنة، وهذا الشأن في من ترك سنة أنه يعيد في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وعندنا قول آخر، وهو يعني قول ابن نافع وابن عبد الحكم وابن سحنون، محمد بن سحنون، واختاره ابن عبد البر من علماء المالكية، أن التيمم من الواجب أن يكون إلى المرفقين، فمن اقتصر على المسح إلى الكوعين فهذا يجب عليه أن يعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. ومما استدلوا به على ذلك ما ذكرنا من حديث ابن عمر، وكذلك عندنا القياس على الوضوء.
0: طيب شيخنا، كيف ردوا على حديث عمار بن ياسر؟
1: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه هذا علماؤنا أو في المشهور حملوه كما ذكرنا على الواجب، وما زاد على حديث عمار بن ياسر قالوا سنة، هذا المشهور. وبالنسبة لهذا القول يعني دليلهم في ذلك حديث ابن عمر، ما حديث ابن عمر قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين، وكذلك مما استدلوا به على ذلك حديث أو الآية القياس على القياس على الوضوء، ففي الوضوء قالوا عندنا السبب واحد، السبب كلاهما يعني هو رفع الحدث أو يعني الطهارة يتوصل بها إلى أداء الصلاة، وإن كان الحكم يختلف في واحد منهما وجوب المسح والآخر وجوب الغسل، قالوا لكن هذا لا يضير، فلهذا حملوا المطلقة على المقيد، يعني الآية التي وردت مطلقة في التيمم حملوها على المقيد، ويعني استدلوا بهذه، يعني لم يقتصروا على ما ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه إلى الكفين فقط، فقالوا لا، لأن عندنا أحاديث أخرى بينت ما هو مطلق ويعني قيدت ما هو مطلق ووضحت أن الواجب ينبغي أن يكون إلى المرفقين، فينبغي الحمل بها أو العمل بها، على خلاف ما ذهب إليه يعني القول المشهور أنه يكفي إلى الكفين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يكفي يعني في الواجب المسح إلى الكفين. نعم. وعندنا قول ثالث يا شيخ، إذا عندنا ثلاثة أقوال في المذهب، المشهور الذي ذكرنا وقول ابن سحنون وابن عبد الحكم وابن نافع الذي اختاره ابن عبد البر، وعندنا قول آخر أنه مستحب ليس بسنة، فمن لم يفعله يعني اقتصر في المسح مسح اليدين على الكفين فقط ولم يمسح إلى المرفقين، قالوا هذا فوت مندوب لا يعيد داخل الوقت ولا خارجه، فإذا هذه ثلاثة أقوال، المشهور أنه يعيد داخل السنة فيعيد داخل الوقت، فإذا خرج الوقت لا يعيد، القول الثاني الذي اختاره ابن عبد البر وبه قال ابن نافع وابن سحنون وابن عبد الحكم، قالوا هذا واجب ينبغي أن يعيد، من اقتصر على مسح الكفين فقط ينبغي أن يعيد داخل الوقت وخارج الوقت، والقول الثالث أنه مندوب لا يعيد لا داخل الوقت ولا خارجه. نعم.
0: والسنة الرابعة شيخنا من سنن التيمم، قال المصنف نقل ما تعلق بهما من غبار.
1: نعم.
0: ما المقصود بهذا؟
1: يعني ينبغي ألا يمسحهما بشيء آخر، مش يمسحهم في ملابسه وكذا قبل ما يمسح، مثلا أنا ضربت اليدين على الحجر أو على التراب وعلق بهما شيء من غبار أو التراب، ينبغي ألا أمسحه في شيء آخر، نمسحه مش في ثيابي ولا غيره ولا على مكان آخر حتى يذهب ما بهما، وهذا لا يناقض يعني ما ذكره في الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، هذا ما فيش بأس، طبعا هذا وفاقا لما جاء في حديث عمار بن ياسر، لأن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، فمسألة أنك ينفخهم الإنسان أو يعني
0: ينفضهم
1: نفض خفيف فيما بينهم هذا ما فيش بأس، لكن أنك تمسحهم في شيء آخر وبعد ذلك تمسح فهذا ينبغي ألا يكون، ومن فعل ذلك يعني كره وأجزأه يجزيه حتى لو مسحهم في شيء آخر، يعني هو فوت سنة هنا يعني. نعم.
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات التيمم فقال وندب تسمية وصمت واستقبال وتقديم اليد اليمنى.
1: نعم. أما عن التسمية فهي مثل ما ذكرنا في الوضوء وفي الغسل، فهي من المندوبات ينبغي أن يسمي، والصمت يعني ما يفتح
0: يسمي الله عز وجل يعني.
1: نعم يسمي الله، نعم بسم الله يعني بأن يقول بسم الله، هذه التسمية، وكما ذكرنا يعني هل يكملها بسم الله الرحمن الرحيم أو يقتصر على بسم الله كما ورد مثل ما في الوضوء وكذا، فينبغي الاقتصار على بسم الله، والصمت يعني الكلام سواء هذا في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم، لأنها عبادات هذه ينبغي الصمت فيها إلا عن ذكر الله عز وجل، ومثلا رد السلام لو شخص ألقى عليك السلام لأن رد السلام واجب ترد السلام عليكم، يعني حتى في صلاة النافل عندنا الرد بالإشارة وكذا، فمن باب أولى إن كنت أنت في تيمم أو في وضوء لا بأس أن ترد السلام، لكن ما تفتحش ميعاد وكلام وهدرزة زايدة وانت تتيمم أو انت تتوضأ، فهذا يعني انت فوتت على نفسك مندوب ووقعت في مكروه أو في خلاف الأولى. وعندنا استقبال القبلة باعتبار أنها عبادة، هذا سواء في الوضوء أو في التيمم ينبغي استقبال القبلة من المندوبات، لو لم يستقبل القبلة ما فيش بأس، لكن إن كان بإمكانه استقبال القبلة حتى يزداد أجره ويتحصل على المندوب فهو أولى، وعندنا التقديم اليد اليمنى على اليسرى في المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أموره كلها وفي شؤونه كلها، في طهوره وتنعله وترجله صلى الله عليه وسلم، في كل هذا يعني يقدم الميامن على الميسر. فلو خالف شخص ومسح اليد اليسرى قبل اليمنى نقول له تيممك صحيح، ولكن ينقصك بعض الأجر وبعض الفضل لأنك فوتت مندوبا من المندوبات. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن مبطلات التيمم فقال: ويبطله مبطل الوضوء ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه.
1: نعم، مبطلات الوضوء، بما أنه قال مبطله مثل الوضوء، سبق أن ذكرنا في مبطلات الوضوء عندنا أحداث وأسباب أحداث، يعني بول وغائط وريح وودي ومدي ومني بغير لذة معتادة، هذه مبطلات أو نواء أحداث تسبب في نقض الوضوء. وعندنا أسباب الأحداث: زوال العقل بنوم ثقيل أو بإغماء أو بجنون، وكذلك اللمس والقبلة، وكذلك مس الذكر، وكذلك الشك في الحدث والكفر، هذه كلها من نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم، بالإضافة إلى وجود الماء. ولهذا يعني حتى عندنا المثل هذا دارج عندنا وعام، اللي يقولك إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، إذا حضر الماء بطل التيمم للقادر على استعماله. طبعا نتكلم على من فقد الماء، لكن أحيانا الإنسان، لأن أسباب التيمم قلنا سببان أساسيان: عدم القدرة على إيجاد الماء أو الحصول على الماء، أو عدم القدرة على استعماله، مرات الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله. فهذا الذي يعني عاجز عن استعمال الماء هذا لا ينتقد وضوءه بوجود الماء طالما هو عاجز عن استعماله، لكن الذي ينتقد وضوءه بوجود الماء هو الذي توضأ من أجل فقد الماء، فإذا ظهر عليه الماء بطلت الصلاة،
0: شيخنا قال
1: بطل الوضوء. نعم، هذا إذا كان قبل الصلاة، إذا كان وجد الماء، يعني هو تيمم لفقد الماء قبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، نقول له خلاص ينبغي أن يتم. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته، كما جاء في الحديث أو ما معناه. فهذا الحديث مقتضاه أنه متى ما وجد الماء فإنه ينتقض التيمم. ولهذا ذكر علماؤنا أن التيمم لا يرفع الحدث، لو كان يرفع الحدث لما وجب عليه هنا الوضوء ولما وجب عليه الاغتسال، من كان قد يعني استباح ما يمنعه الحدث الأكبر بالتيمم يقال له متى ما وجدت الماء ينبغي عليك أن ترفع الحدث. فهذا مما استدل به علماؤنا على أن التيمم لا يرفع به الحدث، وإنما يستباح به ما منعه الحدث. فإذا وجد الماء قبل الصلاة فينبغي أن يتوضأ، وإذا وجده في أثناء الصلاة يستمر، لا يجب عليه أن يقطع استصحابا للإجماع، لأنه دخلها بوجه مشروع فيكمل. قالوا: اللهم إلا من كان قد نسيه في رحله، نقول في سيارته ولا في دابته قبل الدواب وكذا. ولهذا يلغز بعضهم ويقول: نهق الحمار أكرمكم الله فبطلت صلاة المصلي، يعني لما نهق تذكر أنه على راحلته وعلى حماره عنده ماء، فهذا تبطل صلاته لأنه مفرط في البحث عن الماء وهو عنده ماء وتيمم مع وجود الماء. أما غير ذلك طرأ عليه الماء وهو في الصلاة، مر عليه شخص معه ماء، يستمر في صلاته ولا يجب عليه. يعني
0: من باب أولى شيخنا، يعني اللي يعني وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته، يعني ما نعم، يطلبش بإعادة الصلاة في الوقت ماذا ما كان في الوقت، يعني
1: اللهم إلا إن ندبا يعني للحديث الذي ذكرنا في الحلقة الماضية، وهو أن رجلان خرجا في السفر لم يجد الماء، تيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم بعد ذلك وجد الماء فأحدهما أعاد والآخر لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة. نعم، لا يجب عليك، لأنك أنت دخلت بوجه مشروع لا يجب عليك حتى وإن وجدت الماء قبل أن يخرج الوقت. وإن أعدتها يعني توضأت وقبل طالما لم يخرج الوقت وأعدتها فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أعادها لك الأجر مرتين. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم فاقد الطهورين فقال: وتسقط
1: وبقي شيء يا شيخ لعله لم يشر إليه المصنف، وهو يعني الفصل، وهذا مما يزيد على الوضوء، مما يزيد على نواقض الوضوء اللي هو الفصل، لأن الموالاة في الوضوء عندنا الموالاة بين أعضاء الوضوء، ما فيش موالاة بين الوضوء نفسه والصلاة، ولو بينهم 10 ساعات ما فيش بس طالما لم ينتقد الوضوء، لكن أما في التيمم لابد من الموالاة بين التيمم وبين الصلاة، فلهذا يعتبر من نواقض التيمم أن يطول الفاصل بين التيمم وبين الصلاة.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم فاقد الطهورين فقال: وتسقط الصلاة بفقد وتسقط الصلاة بفقد الطهورين أو القدرة على استعمالهما.
1: نعم، هذه مسألة معروفة ومشهورة في المذهب عندنا، وقد نظمها بعض علماء المذهب بقوله: ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهب. عندنا فيها أربعة أقوال، وهي مشهورة الأقوال الأربعة أيضا، لكن المعتمد الذي عليه المذهب هو قول مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، أنه لا يصلي ولا يقضي. وعندنا القول هذا إذن المعتمد في المذهب، وهذا المذهب اللي هو لا يصلي ولا يقضي.
0: قبل ذلك، هي صورة المسألة شنو هي بالضبط؟
1: صورة المسألة يعني شوف، من لم يجد الماء ومعه الصعيد الطاهر، هذا نقوله لا استعمل الصعيد الطاهر، يعني ينتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم، الطهارة البديلة. لكن هذا عجز أو لم يجد الماء، وهو عاجز أيضا أو لم يجد الصعيد الطاهر، مثلا حابسين، مش لقولنا احنا السيراميك وكذا، هذه ما تمشيش التيمم عليها، كيف بيتيمم هذا؟ أو شخص مربوط يعني مقيدينه، ما يقدرش يستعمل، لا يستعمل ماء ولا يستعمل ولا يتيمم، أو مصلوب يعني معلقينه، كيف بيدير هذا لما يجي وقت الصلاة؟ ماذا سيعمل؟ هل يترك الصلاة؟ المعتمد في المذهب قلنا هذا قول مالك، وسنناقش الأقوال، قال لا يصلي ولا يقضي، وقاسه هذا على الحائط، وكأن هذا القول يعني جعل من شروط، وهذا فيه نظر، لأن يعني رد عليه ابن العربي، يعني بعض أهل العلم جعل سبب الاختلاف من علماء المذهب، جعل سبب الاختلاف في هذه المسألة هي الطهارة، الصعيد الطاهر والماء وكذا، هل هي شرط وجوب ولا شرط أداء؟ الصحيح أنها شرط أداء، بل ذكر ابن العربي قال بإجماع، يعني من الخطأ أننا نقول إحنا السبب الاختلاف في هذه المسألة الطهارة، هل هي شرط وجوب أو شرط أداء؟ فالمحدث قال بدليل أن المحدث يعني اللي مش على طهارة، سواء عليه الحدث الأكبر ولا الأصغر، عند الجميع مخاطب
0: بالصلاة، واجب عليه الصلاة،
1: واجب الصلاة. ولهذا يعني حتى تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وهذه مسألة أصولية معروفة، قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وبنى على هذه المسألة اللي هي الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هذه يعني عند جمهور أهل العلم، وهو في مذهبنا في المشهور في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وثمة قول آخر وهو الأرجح والأصح، والقول الآخر أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى الصحيح والمشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم الصلاة، مخاطب بالصلاة مثلا ولكن لا تصح منه إلا بالإسلام، مخاطب بالوضوء لكن لا يصح منه الوضوء إلا بالإسلام، وهكذا باقي العبادات. فكذلك هنا المحدث هو مخاطب بالصلاة، لكنها لا تصح منه الصلاة إلا بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني نستطيع أن نبني هذه الأقوال على هذا الحديث، وبالمقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عندنا القول الأول اللي هو معتمد في المذهب أنه لا يصلي ولا يقضي، قالوا هذا قاسوه على الحائط، كما أن الحائط لا تطالب بقضاء الصلاة، كذلك هو لأنه خرج الوقت وهو لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم لعجزه أو لفقد الطهورين. طيب، وقالوا يعني كذلك في هذا الأمر اللي هو مسألة عدم القضاء، قالوا لأن لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وما لا يقبل لا يشرع، فليس مشروع في حقه الصلاة. وقد والقضاء بأمر جديد على الصحيح والمختار، يعني هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ قالوا ما عندناش أمر جديد للقضاء، فلهذا قالوا تسقط في حقه ولا يطالب لا بالأداء في الوقت، طالما خرج الوقت إن وجد استطاع أحد الطهورين قبل خروج الوقت فهذا يصلي عند الجميع. نتكلم عمن عجز عن الطهورين حتى خرج الوقت، فهذا القول المعتمد قلنا لا يصلي ولا يقضي بعد ذلك، طالما خرج الوقت لا يقضي. القول الآخر وهو أحوط لابن القاسم رحمه الله، وممن قال به أيضا عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم، قالوا يصلي على الكيفية التي هو فيها، وعجز عن الطهورين، عن الماء وعن الطهارة البديلة اللي هو الصعيد الطاهر، يصلي كيف ما استطاع، وعندما يعني بعد خروج الوقت إن استطاع وتحصل على أحد الطهورين ينبغي أن يقضي تلك الصلاة. فهذا لا شك أنه أحوط الأقوال، من أتى به لا يعني أتى بالأمرين معا بالأداء وبالقضاء. والقول الذي يلي ذلك لأصبغ قال يقضي وما يؤديش الآن، لا يؤدي الآن ويقضي طبعا، وكأنه غلب ورجح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، على قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالنسبة لأشهب رحمه الله الذي قال يؤدي على الآلة، يعني بالنسبة لقول أصبغ نقدر نقوله إنه يعني أقيس ماشي على القياس وعلى وبالنسبة لقول أشهب رحم الله الجميع قال يؤدي ولا يقضي، وكأنه يعني رعى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقال نحن يعني المسلم مأمور بالطهارة ومأمور بالصلاة، وهو قد عجز عن الطهارة عن الطهورين اللي هو الماء والصعيد الطاهر، فقالوا هذا يؤدي كيف ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه هي الأقوال الأربعة في المسألة، وبعض حجة كل أو بعض من حجج هذه الأقوال. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن فصل التيمم، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام عن فصل المسح على الجبيرة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن المسح على الجبيرة، وهنا يعني ينبغي أن نلاحظ شيء، ولعل هذا خطأ شائع في أوساطنا، هو أن مثلا من أصيب بكسر في رجله ولا في يده وكذا، وجب سولة يده ولا رجله، ولا فيه جرح ولا عملية ولا كذا، شفى الله وعافى الله الجميع، فينبغي عليه ألا ينتقل إلى التيمم، وإنما الواجب في حقه هو أن يتوضأ، يغسل أعضاء الوضوء السليمة، والعضو الذي عليه جبيرة أو عليه جبس أو عليه فاشة أو كذا يمسح عليه مثل ما يمسح على شعر رأسه. فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه، لأن الكثير يخطئ في هذا فينتقل إلى التيمم، فإنه لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان غسل الصحيح سيؤدي به إلى ضرر، غسل الصحيح اللي هو معلش جبيرة أو كذا سيؤدي به إلى ضرر، أو كان الصحيح قليل يعني يد فيها فاشة وكذا مخيطة وغيره، ويد فيها جبس والرجل مش عارف شنو فيه، هذا شنو قعد من أعضاء الوضوء، فهذا ينتقل إلى التيمم. عندما يكون الصحيح من الأعضاء قليل فإنه ينتقل، أو كان الصحيح كثيرا ولكنه يعني يتضرر بغسله فهذا ينتقل إلى التيمم. أما من كان الصحيح عنده أكثر من المصاب وكان لا يتضرر بغسل الصحيح فإنه يجب عليه أن يغسل الصحيح وأن يمسح على ما به جبيرة أو ما به جرح ولا عملية ولا غير ذلك.
0: هو شيخنا شو المقصود بالجبيرة يعني؟
1: هو شوف الجبيرة يعني تو احنا قلنا ذكرنا الجبس مثلا يد لما تبدأ مصاب بكسر أو كذا، عافى الله الجميع، الإنسان يبدأ مصاب بكسر فيديروا عليها جبس في يده، فهذه هي الجبيرة. ولا عندها جرح ومدايرين عليها لصقة ودواء وفاشة وكذا، فهذه هي الجبيرة، فهذا هو المقصود بالجبيرة. وهنا المصنف رحمه الله قال: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، يقصد كالتيمم مثل ما ذكرنا يعني في الحلقة الشق الأول من هذه الحلقة، وكذلك في الحلقة الماضية عند حديثنا عن التيمم، وقلنا التيمم يكون لخوف حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء، فكذلك هنا المسح متى يلجأ إليه وما يغسلش الإنسان بدل ما يغسل ينتقل إلى المسح؟ قالوا إذا خيف حدوث مرض أو زيادته، لو كان في مرض موجود يزيد، أو تأخر البرء، في هذه الحالة فإنه ينتقل إلى المسح بدلا من الغسل. وهنا بعد ذلك قال: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة. يعني أول شيء أن المتوضئ ينبغي عليه أن يمسح على العضو مباشرة إن استطاع المسح عليه، يعني مثلا عنده جرح في يده ولا جرح في وجهه ولا في رجله في أماكن الوضوء، نقول له تقدر أنت تمسح عليه مباشرة؟ قال نقدر ما فيش بأس. إذن بدل ما تنقع بالمي وتغسل وتدلك وكذا، يكفيك أنك أنت تمر عليه يدك المبلولة، يعني مثل ما تمسح في رأسك وأذنيك، شعر رأسك وأذنيك، قالوا هذا الأولى. فإن أنت لم تستطع المسح عليه مباشرة، قالوا هذا فوق الجبيرة، قلنا هذه اللصقة مثلا اللي فيها دواء وكذا أو الفاشة اللي مديرينها على الجرح وكذا تمسح عليها فوق منها به. فإن لم يستطع قالوا فوق العصابة، يعني يلف عليها مثلا كتانة أخرى أو يعني فاشة أو غيرها ويمسح فوق منها، يعني إذن المسح بالدرجة الأولى، هذه مراتب المسح في الجبيرة، على الجرح أو على العضو المألوم مباشرة إن استطاع، إن لم يستطع على الجبيرة نقول اللصقة واللي فيها الدواء وكذا فوق منها يمسح، فإن لم يستطع على العصابة نقول اللفة الأولى مثلا، فإن لم يستطع على لفة ولا لفتين يزيد أكثر من ذلك، وهذه هي مراتب المسح.
0: وهذا الشيخ يعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، يعني
1: نعم
0: حسب
1: نعم
0: الاستطاعة وحسب نعم القدرة يعني.
1: وكذلك عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وهذا يعني رواه ابن ماجه وإن كان يعني فيه ضعف هذا الحديث، يعني يصلح أن يكون هذا يعني دليل للمسح على الجبيرة. وكذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في غزوة من الغزوات وأصابهم البرد الشديد فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين وكذا، يحمل على هذا أيضا. نعم
0: يعني الآن شيخنا الإنسان إذا مثلا كسرت عظام مثلا رجله أو يده وجبسوا له بالجبس يمسح على الجبس؟
1: نعم يمسح على الجبس.
0: طيب شيخنا محل المسح أو حد المسح هل يمسح محل العضو فقط أو مثلا لو كان الجبس مجبسينه مثلا من الركبة لنهاية القدم يمسح محل القدم بس أو يمسح لحد نهاية الجبس؟ يعني
1: لا يمسح محل فرض احنا نغسله في الوضوء إلى الكعبين، فكذلك المسح نمسحه إلى الكعبين، واليد كذلك من كانت مثلا مجبسة لا مرات أكثر من المرفق فوق
0: نعم
1: احنا حدنا لا إلى المرفق وهكذا. فالمطلوب في المسح على الجبيرة هو محل الفرض، إن كان في غسل مثلا هو مجبسين لرجله وأراد أن يغتسل من الحيض أو بالنسبة للمرأة أو رفع الجنابة ولا غيره حدث أكبر، فهذا نقول له ينبغي أنك أنت تمسح عليه كامل لأن كلها محل المسح هنا أو محل الغسل الأصل، لكن ستنتقل أنت إلى الرخصة وتمسح على الجبيرة.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم، يعني ذكرت شيخ أنه هو تشبيه في الخوف الخوف يعني إن خيف كالتيمم يعني
1: نعم
0: كالخوف في التيمم
1: نعم
0: مسح فإن لم يستطع
1: مسح يعني الأصل قصد مسح الأصل أن يمسح على العضو مباشرة
0: نعم
1: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة
0: هذه نعم مرتب المسح نعم مسح فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة
1: نعم
0: كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها.
1: نعم اللي يعاني من صداع مثلا ويدير في ربطة على صدغيه في رأسه وكذا ويربط فيها يشد فيها نوعا ما ليخفف على نفسه الصداع، قالوا ما فيش باس انه يمسح عليها ان هو لم يستطع او يعاني النزعها. وكذلك العمامة اللي هو عنده عمامة على رأسه وخشي إن نزعها ومسح على الرأس أو غسل أو كذا أنه سيؤدي به ذلك إلى المرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء أو كذا، فهذا نقولوا له ما فيش باس إن هو يعني يمسح عليها، وإن كان شيء ظاهر من شعر رأسه فليمسح على الظاهر وليمسح على العمامة. نعم.
0: وشيخنا هل فيه ضابط للمرض هذا اللي نقوله لو خاف إنه يجيه مرض؟ هل مثل مجرد حتى الصداع البسيط هل يعتبر مرض ولا في ضابط معين للمرض؟
1: المرض اللي هو فيه شدة مجرد الألم البسيط وكذا ما لا يسوق إلى يعني المسح، ولكن خشية الضرر الذي يعني عندنا جائز وعندنا واجب. المسح يكون واجبا بالنسبة للجبيرة، رأي هذه طبعا هو قال كقرطاس صدغ أو عمامة خفة بنزعها، هذه التشبيه بالجبيرة، إذا عندنا المسح على الجبيرة والجبيرة تكون من أجل جرح أو كسر أو غيره
0: نعم.
1: وهذه شبهها بها يعني حكمها كذلك يجوز المسح عليها اللي هي العمامة إن خشية بنزعها وكذلك القرطاس وكذا يمسح عليها وما بدأ من رأسه يمسحه. وبالنسبة قلنا للمسح أحيانا يكون واجب، هذا من خشية إن لم يمسح وغسل أنه سيؤدي به ذلك إلى الهلاك أو إلى الضرر، ومثل ما ذكرنا في الحديث الرجل الذي يعني لم قالوا ليس لك رخصة فاغتسل وهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، يعني عاتبهم على ذلك وأنهم قتلوه كذا. عندنا المسح قد يكون واجبا على من واجب عليك انك تمسح على الجبيره، وواجب عليك التيمم فيما يتعلق بالتيمم او كذا، لمن فرضه التيمم. متى؟ اذا انت خشيت مثلا، نتكلم الان عن الجبيره، انك لو غسلت ولم تنتقل الى المسح سيؤدي بك هذا الى الضرر الشديد كهلاك عضو من الاعضاء او الوفاء او غير ذلك، او ان يبرأ على شيء، يعني هذا الجرح يبرأ على شيء، فهذا قالوا واجب عليك انك انت
0: تمسح. يبرأ على عوجز زي ما نقول.
1: نعم، ففي هذه الحالة واجب عليك انك تمسح. واذا كان هو مجرد الالم فهذا جائز لك، مجرد الالم، وان هو يتأخر البرء لكن لا يبرأ على شيء، لا يبرش على عياب، قالوا هذا ما فيش بأس،
0: انت مخير يعني.
1: مخير هو جائز، يعني ما دامك مخير يجوز لك انك تغسل، يجوز لك انك تمسح. نعم. ولكن يعني لا بأس انك انت هنا لو مسحت، عندك الرخصة في حقك حتى ولو لمجرد الألم او لمجرد تأخر البرء الذي لا يؤول الى شيء او الى عيب في البرء. نعم.
0: اما شيخنا لو كان مثلا مجرد الألم الخفيف هذا المحتمل، هذا لا لا. بالنسبة للعمامة، نزع العمامة بالتحديد يعني، هذا ما يبيحش المسح.
1: لا يبيح المسح. نعم. لا يبيح المسح، هذا واجب عليه. نعم، نحن نتكلم بالدرجة الأولى على الجبيرة.
0: نعم.
1: أما على بالنسبة للعمامة فهذه فيها رخصة في المسح، لكن متى؟ إذا يعني الإنسان من عادته أو البرد شديد وكذا، ولو نزعها وغسل هو الرأس أو كونه في غسل أو مسح أو كذا، هذا سيؤدي به إلى المرض محقق، وهذا من عادته وكذا، فهذا نقوله له ما فيش بأس لو مسح مسحا على العمامة وعلى ما ظهر من شعره يجزيه ولا بأس، ولكن ليس لمجرد يعني
0: صداع خفيف
1: وكذا. لا، لا يبيح له أن يمسح.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد.
1: قال: وإن بغسل، يعني هذا بالنسبة للمسحة للجبيرة في الوضوء وفي الغسل سيان. ثم قال: أو بلا طهر، يعني قال هذا يختلف على المسح على
0: الخفين.
1: على الخفين. تو عندنا بالنسبة للمسح، ما هو يتكلم على المسح للجبيرة وعطف عليها أو شبه بها اللي هي المسح على القرطاس وعلى العمامة للحاجة طبعا.
0: نعم.
1: باهي. طيب، قال: ولو كان تلك الجبيرة أو تلك العمامة قد وضعها على رأسه وهو ليس على طهارة، لأن عندنا في المسح على الخفين من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. أما هنا فلا يشترط الطهارة، إذن سواء كان بغسل أو بوضوء، وسواء كان قد وضع تلك الجبيرة أو تلك العمامة التي احتاج للمسح إليها أو المسح عليها، يعني وضعها على طهارة أو على غير طهارة. قال: أو انتشرت، يعني سواء كانت تلك الجبيرة مثلا على محل الجرح بالضبط أو اتسعت زادت عن محل الجرح ما فيش بأس، يعني للحاجة الجبيرة اتسعت، هي الجرح يسير هو زوز سنتي ولا ثلاثة سنتي ولا كده، لكن تجد اللفافة أو العصابة أو الجبيرة أكتر من هذه المسافة، فما فيش باس أن يمسح عليها، يعني لو اتسعت قال أو انتشرت. إذن سواء أكانت وإن بغسل، يعني بالوضوء والغسل يجوز المسح على الجبيرة، ولو كانت تلك الجبيرة وضعت على غير طهارة، أو كانت الجبيرة مساحتها أو مسافتها أكتر من موضع الجرح. نعم.
0: قال: إن كان غسل الصحيح لا يضر.
1: نعم، أما إن كان غسل الصحيح يضر به فهذا نقول له انتقل إلى التيمم، هذا
0: يعني محل المسح على الجبيرة إن كان غسل الصحيح، غسل العضو الصحيح لا يضر،
1: لكن كان هو يتضرر به لنحو حمى وغيرها فهذا نقول له انتقل إلى التيمم. فصل: لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم، طالما أنت لو غسلت الأعضاء الأخرى الصحيحة اللي ما عليهاش جبيرة سيؤدي بك ذلك إلى الضرر، إذن أنت فرضك التيمم لا المسح على الجبيرة. لا. نعم.
0: أما لو كان الغسل الصحيح لا يضر فيغسل الأعضاء الصحيحة، والعضو اللي فيه مرض ولا فيه جبيرة يمسح على الجبيرة.
1: نعم، ومحل المسح أيضا، وهذا سيشير إليه المصنف، أنه إذا كان الصحيح أكثر من الذي عليه الجبيرة، أما إن كانت الأعضاء اللي عليها جبيرة واللي هي مألومة ومصابة أكثر من الصحيح فأيضا في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم ولو كان غسل الصحيح لا يضر. فإذا إذا كان الصحيح أكثر من المألوم يا شيخ لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان غسله الصحيح يضر، وإذا كان الصحيح أقل من المألوم، المألوم اللي عليه جبيرة أكثر، فهذا نقوله لا تنتقل إلى التيمم ولو كان غسله صحيح لا يضر. واضح تقريبا؟
0: واضح نعم. وهذا ما أشار له بقوله إن كان غسله الصحيح لا يضر وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد.
1: نعم، إيه لو كان مثلا يده إحدى يديه عليها مجبسة ورجليه زوز مجبسات ومش عارف راس عليها مثلا فاشة وكذا، خصوصا في الحوادث وكذا، سلم الله الجميع وعاف الله الجميع. مرات يكون المألوم والمصاب كثير، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم.
0: ما شاء الله، يعني عضو صحيح إلا إيد واحدة.
1: إيه نقوله معقولة يغسل اليد هذه والباقي كله يمسح عليه؟ لا،
0: يتيمم خلاص طول يعني.
1: يتيمم مباشرة ينتقل إلى التيمم. نعم. إذن ممكن نلخصه يا شيخ، يعني عندنا في حالتين ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم إذا كان غسل الصحيح يضر ولو كان كثيرا، الصحيح كثير ولكن غسله يضر به فهذا ينتقل إلى التيمم، والحالة الأخرى اللي ينتقل فيها إلى التيمم إذا كان الصحيح أقل من المألوم أو المصاب، في هذه الحالة نقول له تنتقل إلى التيمم. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مبطلات المسح على الجبيرة فقال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالات، ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه.
1: نعم، فهنا وكأنه عرج على المبطلات رحمه الله، فقال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، يعني مثل ما ذكرنا في شرط الموالاة ما يتعلق بالطول، هنا الطول يعني وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتد، يقول ابن عاشر يعني الطول مقدر بجفاف الأعضاء، فإذا كان لم يمر من الوقت أو من الزمان ما يجف فيه الأعضاء في الزمن المعتدل فهذا نقوله له خلاص أنت تقدر تمسح له هذا ولو متعمد،
0: يعني مش في الحر الشديد ولا في البرد الشديد يعني.
1: نعم، في الزمن المعتدل
0: الجو المعتدل
1: يعني ربيعي وكذا. نعم. مناخ قداش يحتاج مثلا لجفاف الأعضاء، نقوله لو قدرنا خمس دقائق بعد ما هو نزعها من أجل الدواء يا شيخ.
0: يعني هو الشيخ الصورة يتكلم علينا هو كان يعني مسح عليها في الوضوء او غسل متوضي مسح او مسح عليها في وضوئه
1: يعني. يا شيخ احنا باش نقربوا يعني حتى للساده المستمعين نقولوا مثلا على سبيل المثال شخص يده مجبسه وهو قبل ما يمشي يحول الجبس توضى ومسح عليها،
0: مسح على الجبس. نعم.
1: مسح على الجبس، لما حولوا له الجبس شنو الواجب عليه؟ قالوا كان هو خلاه هيك وما هذا بيبطل وضوءه،
0: يتوضى من جديد.
1: يتوضى من جديد، لكن كان هو مجرد حوله له من هنا أقرب شيش مليه ولا كذا وغسل تلك اليد خلاص، ولا كان هي الموضوع في الرأس الجبيرة في الرأس كانوا في بونتوات ولا كذا حولوهم وهو ماسح عليهم متوضي وماسح عليهم مباشرة خديه بل يديه ومسح رأسه، فلو هو فعل من غير طول الموضوع نقول له لا قاعد على وضوءك انت امورك تمام.
0: هذا شيخنا في حاله انه بينزع الجبيره خلاص بتنزع يعني تمت
1: نعم
0: الغرض منها، اما لو كان نزعت لوضوء بس عفوا نزعت لدواء لمداواه وبيردوا هذا
1: سواء الجبس
0: والا نعم سقطت منه يعني
1: طوال داروا له تنظيف وكذا حولوا الفاشه اللي هو ماسح عليها وكذا واللصقه وداروا له دواء وهو كان متوضي وماسح عليها وردوها له، مجرد ما يردوها لا يمسح عليها بس معلش إلا يمسح عليها، هذا ما لم يطل لكن كان طال الوقت وهو متذكر مش ناسي نقوله لا ينبغي أنك تتوضى من الأول. وأما الناس يا شيخ معلش بس هي وأما الناس كان هو ناسي دار الشيء هذا سواء العلاج ولا حولوها بالكلية وبعد ذلك نسيه هو أن ما مسحش عليها ومغسلش كان هو حولها بالكلية بعد ذلك تذكر بالنسبة اللي تذكر هذا ينوي ويغسل كان هو عضو مغسول ولا يمسح كان هو عضو مس أو كان هي ردها لا يمسح عليها وأمورها تمام، لأن عندنا مع الموالاة في الوضوء واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. واضح تقريبا؟
0: واضح.
1: معلش استفسار.
0: طيب شيخ هذا هل المقصود بالطول الطول اللي هو الوقت اللي ما بين ما حولوا له الجبيرة هذه وردوها له، والمقصود بالطول بعد ما ردوها له أمتى هو يمسح، أمتى هو يمسح عليها
1: بعد ما ردوها له يا شيخ؟
0: حتى لو قالوا مثلا ساعة ساعتين من ناحية منه،
1: ما هي هنا هذا طول، لكن في ذات الوقت عندنا عجز، له هو احتاج الأمر تنظيف الجرح وكذا، بيكون هو عاجز في ذلك الوقت ما يقدرش يردها، لأن ينظفوا له كذا، بعد ما ينظفوا وردوا له الفاشة ولا كذا يمسح عليها ولا الجبس ولا كذا. والموضوع لو لم يحصل طول ومع التعمد، أما في حالة العجز عندنا حالتين يا شيخ، حالة العجز وحالة النسيان، ولو حصل طول بإمكانه أن يمسح ولا يغسل ولا كذا
0: في جميع الأحوال، سواء
1: في حالة العجز
0: أثناء المداواة أو بعد المداواة ورد الجبيرة، مدام هو عاجز أو ناسي يمسح عليها أو ما يتذكر أو ما يتمكن من المسح.
1: نعم،
0: ونفس الحكم شيخنا لو كان طاحت بروحها، يعني مش لغرض مداواة ولا لغرض غرض آخر،
1: كان هي طاحت بروحها، كان طاحت الصلاة، هذه الصلاة اللي هو فيها بطلت، وكان قبل الصلاة طاحت، معلش إلا يردها ويعود يمسح عليها.
0: نعم، من غير طول. نعم،
1: من غير طول. نعم، إن لم يطول.
0: نعم،
1: وإن طال فبنفصله بين النسيان وبين عدم النسيان، مع النسيان ولو طال ما فيش بأس، أمتى ما يتذكر يمسح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقلنا واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان.
0: نعم. نعم. ثم قال المصنف: ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه.
1: نعم، ذكرناها احنا بالنسبة للصلاة، اذا لو سقطت الجبيرة وهو في اثناء الصلاة مداير فاشة وماسح عليها ولا لصقة ولا كده في يده وفي احد اعضاء الوضوء وماسح عليها وهو في الصلاة سقطت، نقول له صلاتك بطلت، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه انه يردها ويمسح عليها ما لم يطل، وكان خلاها متعمد فترة وطال الوقت
0: حتى الوضوء ينتقض.
1: إيه ينتقض، ينبغي أن يعود من الأول.
0: هي الصلاة على كل حال انتقضت، بطلت الصلاة عفوا،
1: هذا لو سقطت في الصلاة. نعم، بطلت الصلاة قولا واحدا.
0: والواجب عليه، الواجب عليه أنه يبادر لغسل المحل
1: أو المسح، أو المسح.
0: نعم،
1: ردها طبعا إن كان بيردها وما صحش هو، هذا بيردها وبيمسح.
0: نعم،
1: وإن كان
0: صح خلاص صح بيستعملها يغسل
1: في هذه الحالة، بيغسل كان هو العضو من المغسولات.
0: نعم،
1: وكان عضو من الممسوحات مثل الأذن ولا الرأس
0: يمسح،
1: فهذا يمسح
0: كما ذكرت شيخنا. نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا، هو صفة المسح نفسها كيف تكون؟ المسح على الجبيرة ولا على الجبس ولا على هذه الفاشة ولا كيف تكون الصفة؟ هل نفس صفة المسح على الخفين، يعني من أعلى فقط أم جميع العضو؟
1: لا، جميع العضو هنا، ليس من أعلى فقط. مثلا اليد اليمنى مجبسة على سبيل المثال، شخص يتوضأ ويده اليمنى مجبسة، نقول له اغسل أعضاءك الوضوء وأمسح اللي يمسح منها، ولما توصل في يدك اليمنى مثلا على سبيل المثال بتمسح من بدايتها إلى النهاية، ظاهرها وباطنها بتمسح، ليس مثل المسح للخفين. ذاك فيه يعني رخصة خاصة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي يعني في حديث علي رضي الله عنه عندما قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. فالشاهد، ومع ذلك طبعا استحب علماؤنا الواجب من الأعلى ومن أسفل مندوب، وهذه الصفة الكاملة وذكرناها في المسح على الخفين.
0: نعم،
1: لكن بالنسبة لما يتعلق بأعضاء الوضوء سواء كانت قدم وإلا يعني يد وإلا غيره، فإنه ينبغي أن يعب فقط، هو سينتقل من إعاب العضو بالغسل سينتقل إلى إعابه بالمسح.
0: والمسح شيخنا بنفس كيفية المسح، مسح الشعر الرأس يعني بالنسبة للماء.
1: نعم،
0: ونفس المسح الأذنين، يعني هل يكون يعني يغسل العضو بالماء وثم يمسح عليه على العضو؟
1: يصب. نعم، الماء على يديه.
0: نعم،
1: إيه، ويفرغ الماء من يديه، ما ينقلش الماء،
0: ما ينقلش الماء نقل يعني، يعني.
1: إيه، لو هو جبس ولا جبير وغيره اكيد بيتضرر من هذا.
0: نعم،
1: الشيء، وبعد اللي بده يغسل اللهم الا ما غسلش العضو مباشره وانما غسل فوق الجبيره، وهذا خطا. المطلوب منه ان يبل يديه بالماء وينقل ما فيه ما من بلل، مش ينقل لهم الماء يغرف الماء ويصب على العضو، لا،
0: ينفضهم
1: هذا خطأ،
0: ينفضهم وينقل.
1: نعم، ما بقي يمسح فيه ما من بلل يمسح به العضو بدل من أن يغسله إن كان يد أو رجل أو كذا. نعم.
0: طيب شيخنا، مثلا اللي إيده اليمين مجبسة كلها مش قادر يحركها، نقولنا أنه هو إيده اليسار مطالب أنه يغسلها في الوضوء.
1: نعم.
0: قد يقول يعني حنقدر نغسلها، ممكن لو حد يصب عليها أو في شيشمة، لكن ما يقدرش يدلك يعني اليد اليسار، هل يسقط عنها الدلك ولا كيف يدير يعني؟
1: نعم، هو دلك قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وصل لما عسر حتى في باب الغسل، وخصوصا أن الإنسان يعجز وكذا، وهو باب الغسل على فكرة يعني الدلك فيه أخف من الوضوء، لأنه
0: نعم
1: يجوز بظاهر بواطن الكف وبظاهرها وبعضو عضو حتى الرجلين يقدر يعني يدلك إحداهما بالأخرى وكذا في الغسل، وكذلك الخرقة ولا الخيط أو كذا. قال: وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. ولكن نرجع بالنسبة هنا للوضوء، إن وجد من يدلك له اليد يعني هذا التوكيل فهذا قد قيل به في المذهب فبها ونعمت، وإلا فيعني يعمم العضو بالماء، يعمم العضو بالماء اللي هو تحكي على يده اليسار تو انت،
0: نعم.
1: تو يده اليمين ما عندناش مشكلة، يقدر يمسحها بيده اليسار لأنها تتحرك اليسار، مشكلتنا في اليمين.
0: نعم.
1: طبعا حتى اليمين لو كان الجبس يعني أطراف الأصابع وكذا قاعدات يقدر حتى يدلك بهم هذه لو كان، لكن ما يقدرش يحركها وهي مجبسة اليمين ما فيش باس، لما يجي ليده اليسار يعبها بالماء، لو وجد من يدلكها له فبها ونعمت، لم يجد من يدلكها له يسقط عنه لأنه عاجز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. ونذكر الإخوة الذين أرادوا أن يتواصلوا مع هذا البرنامج بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0. عندنا من الأسئلة المعدة سؤال يقول: مؤخر الصداق، هل يطالب أهل الزوج بتوفيره بعد وفاة الزوج؟ إذا توفي الزوج هل يطالب أهله بتوفير مؤخر الصداق؟ طبعا الجواب في مثل هذه المسألة أن الشرط هو على الزوج، الشرط هو على الزوج وهو في ذمته ويتعلق بتركته، ومؤخر الصداق هو دين من الديون، ولذلك ما دام هو دين من الديون فإنه يقدم على الميراث، يقدم على الميراث. إذا مات الميت سواء كان زوج أو غير زوج، أول ما ينظر في الديون، هل عليه ديون تتعلق سواء تتعلق بالله سبحانه وتعالى كعدم زكاته مثلا، أو تتعلق بالعباد كسلف مالية، أو عنده شراء أشياء اشتراها ولم يردها، أو عنده كذا، فهذه هي الأولى ينظر فيها، ينظر في هذه الديون، ترد الديون إلى أصحابها ولو استغرق كل المال، ولو استغرق كل المال، أي ولو جاءت ترد الديون على كل ما يملك الرجل، ومن هذه الديون هو مؤخر الصداق. فالزوجة تنصف من مال زوجها، يعني لو أنه ترك مزرعة، ترك بيت، ترك حتى الشقة اللي كان سكنها، ينظر في مؤخر الصداق كم قيمته مثلا، خاصة الناس اللي عليهم مثلا بالليرة ومعدد كبير من الليرات، أحيانا قد تساوي الحوش أو أدنى أو أكثر، فهني نقول لهم شوفوا قيمة الليرة كم في السوق، وشوفوا البيت كم سعره في الآن في حسب المكان متاعه والزمان، وبالتالي تباع هذه الأشياء وتقضى بها حق الزوجة هو الأول، ثم بعد ذلك ينظر في الميراث، إذا كان بقي شيء تعطى للزوجة حقها، وكان عنده أبناء يعطوهم، وكان عنده أبوه، وكان عنده أم، وهكذا. الأخ محمد فضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: تحية طيبة ليك، إن شاء الله ربي في ميزان حسناتك، وإن شاء الله ربي يجعلكم دائما مفاتيح للخير ومغارق للشر يا رب العالمين.
1: آمين يا رحم الرحمين، وإياكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله. شيخنا بعض يعني نلاحظ حاجات واردة بالذات عندما تأخذ ذهب، شيء تأخذ ذهب مرات طبعا وأنت واقف، يعني تأخذ بالخاتم مثلا ولا السوار، تقول في فصوص من يعني من الجواهر كفصوص خارجية،
1: نعم،
2: يعني تأخذها بنفس المقياس، لكن عندنا بتشي بتبيعهم يقول لك لا ما نخدمش لابد من نحيك، يعني فيه قيمة غير عادية، فلما تجي تأخذ بالفصول يحسبهم عليك بالفصول، فلما تجي ترد حتى وانت واقف يقول لك لا بد ان شرط من النحي الفصول، الشرح في هذا يا شيخ. الله
1: يبارك. باهي حاضر. نعم. نعم. هذا إذا ما يتعلق بمؤخر الصداق، إذا الزوجة حقها يتعلق بمال الميت، بمال من مال الزوج، ولذلك أهل الزوج إذا أرادوا إنصاف للزوجة، وخاصة يقع الظلم في الواقع كثيرا على الزوجات اللي هي يعني لم ترزق بأبناء من هذا الزوج. أحيانا نجد مرأة لم ترزق بأبناء، وقدر الله سبحانه وتعالى أن توفي الرجل، فأحيانا من الصراع الذي يحصل في مجتمعنا أحيانا أن أهل الزوج يهيمنوا على البيت ويهيمنوا على الممتلكات، ويظنوا أن المرأة حقها ضاع وأنها لا حق لها في شيء. فنقول لهم لا، ما تظلموش، لأن هذا حق رأي يتعلق بولدكم اللي توفاه الله الزوج المرأة، وبالتالي انصفوها بحيث حتى هو يسلم في قبره، لأن الميت إذا مات وعليه دين راه يبقى مؤاخذ بدينه أو مرهون بدينه إلى أن يسدد عنه الدين. فهذه هذا أمر لابد منه. عندنا مسألة أخرى، سائلة تسأل قالت جبر الأم والإخوة، نعم، جبر الأم والإخوة على الزواج من رجل معين. مرأة تسأل. نعم تفضل الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الفاتح.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا.
3: تحية طيبة ليك ولزملائك في المنبر الطيب، وصلى بالنصر والعزة ويحول علينا كل.
1: الله يبارك فيك،
3: بارك الله فيكم. والله إذا بقدر ما أحنا أسئلة بقدر ما أستفيد من استفساركم وتوجيهاتكم الطيبة اللي تحب النفوس، ونذكركم جدا جدا.
1: تفضلوا.
3: من ضمن هذا يعني الظروف اللي إحنا فيها حقيقة، وتستفسر المنبر وضع حاضر والله ضجر، احنا والله تقول مرضي الحساك في الطاعون، واخرها يعني كورونا تحدثت عليها قدام مرة. اتمنى ان نتكلم يعني بالتحديد نفس نفس الشيء، يقولوا شيء او المسيء ما يكون انسان بما امر خير، طبعا ربي يصلح حالنا ودي نفوسه وياخذ الحد في الظالمين.
1: انت تقصد معاناة الناس في العلل هذه والامراض يعني؟
3: مرض الضجر المضرب فيه الازمات هذه يعني، في شيء مبرر فيه، ونحن كنا عايشينه. لكن هنا رايفينا نعم على أبناء الحقيقة، شوفوا هل هذا المبرر فيه يعني. يفوت ما في يعني، العالم والدنيا يتعاني في أسوأ الظروف يعني.
1: نعم إن شاء الله ربي يقدر الخير.
3: الله العظيم أن يبارك فيكم، وإن شاء الله
1: إيه والله
3: كلامكم معه البناء هذا الوقت
1: إن شاء الله
3: وعنا كل خير
1: إن شاء الله.
3: كول
1: باهي. إذا نرجع للأخت السائلة التي سألت عن جبرها عند الزواج، نقول لا، الأم لا حق لها في جبر ابنتها، ولا تجبر من قبل الإخوة على الزواج. في بعض الصور صحيح الأب قد يكون مجبر لابنته، ولكن لمحض مصلحتها فقط، مش لكون يعني نقول الآن من الحقيقة من عدم الحكمة ومن عدم العقل. أحيانا حتى الأب ما عندهش حق يجبر بنته للزواج من رجل لكون هذا الرجل صاحب فلوس، او لكون صاحب لكون هذا الرجل يعني نقول احنا يعني صاحب مكانه، وهو يعرف انه ضائع في دينه وضائع في كذا، لكن هو طامع لخاطر نفسه هو، مش لخاطر ان بنته بتعيش. لا، هو بيوصل لهالرجل هذا بيجعل بنته كانها مطيه، كانها ثمن. فنقول انت اخطات الشرع لما اعطاك هذه الصفه، صفه الاجبار لتحقيق مصلحتها فقط. ولكن ردوا بالكم من الإجبار لا يؤخذ بواسع ما فيه من معنى، لأن راه في الغالب إذا أجبر الإنسان على الزواج من مكان معين قد يكون يعني محفوف بالمخاطر والفشل، محفوف بالمخاطر والفشل، ولذلك هذا يجعل في نطاق ضيق جدا. نعم الأخت سعاد فضي. باهي. إذن هذا ما يتعلق بالجبر، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشورة الفتاة عند الزواج، أمر بمشورتها، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تعجبت كيف تستشار البكر، فقال صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، يعني هي لو سكتت دليل على رغبتها، وإذا صرحت بالرفض خلاص يحترم رأيها، لكنه يعني ترشد وتنبه إلى ما يصلح من حالها. نعم الأخت سعاد فضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت الشيخ، إيه؟ عندي جوزي توفى يوم 13 يوم الخميس الساعة 9:04
1: أمتى توفى يوم 13 القعدة؟
4: 13 القعدة
1: نعم
4: الساعة 9 في الليل بعد صلاة المغرب.
1: أيوة يوم 13 بعد المغرب.
4: إيه موافق 30/4 أنت نار من عدة بالضبط. والله ما فهمتش يوم يقول لي تحسبيه يوم 13 ودين يقول لي
1: لا متحسبيه. هو أنت غارب تحسبي بروحك اليوم الأول ما تحسبيش شيء، لأن هذا تحسبي من أول فجر، لكن ننتظرين إن شاء الله بعد الفاصل كان لقينا التقويم إن شاء الله نحسبهم بإذن الله.
4: أيوة
1: إن شاء الله. ما هي هذا بالنسبة لقضية الجبر، لكن تبقى يعني لا شك أن للأب يوصف بأنه مجبر كما تقدم أحيانا لتحقيق مصلحة ابنته فقط. لا هذا بالنسبة للبكر طبعا، لكن الطيب أنها لا تجبر مطلقا، وأنها حتى تأذن بالقول. اللي متزوجة من قبل يعني مطلقة والله أرملة، لا يمكن لإنسان أن يجبرها على الزواج من رجل يعني إلا أن تتكلم إذا نطقت وبينت بأنها راضية به كزوج. ثم بعد ذلك بقية السؤال، قالت وعند الاختلاف مثلا مع الزوج يجبرونها على خلاف مرادها. أحيانا هي لما دارت معها أطفال هم الآن ينزعجوا من تصرفاته كذا، فيحملوها حمل على الفراق وعلى تشريد أبنائها، مع أن هي يعني لما هي حملت عليه حمل وجبرت أرادت أن تحافظ على كيان هذه الأسرة وتربية أبنائها. فقالت لي أدنى مناسبة هم يتخاصموا معاه، أحيانا لخصومة شخصية معاه والله حتى معها هي، تجي لي بيتها بتشكي لأبوها مثل ولا أمها، فيشدوها من يشدوها ويقولها معاش فيه رجوع، معاش فيه رجوع، لأن الزوج فيه صيف تكيت وكيت من الأخطاء أو السلوكيات، مع أنها هي حريصة أحيانا على الرجوع كما تقدم، لأنها خلاص يعني تريد أن تضحي لأجل أبنائها. فنقول لها حتى هذا الموقف من جهة الأم والله من جهة أخوتها هذا ما ينبغي أن يكون تنظروا من باب تعالجوش الموضوع من باب الحمية، ما ترى تعالجوش الموضوع من باب الحمية، ولكن انظروا لما هو أصلح، انظروا لما هو أصلح للمرأة هذه ولأبنائها، بل لربما أحيانا حتى تكون فيه شيء من عدم المصلحة التامة الرجوع، ولكن في عندنا قاعدة فقهية تقول بأخف الضررين. انظروا لقضية أخف الضررين أيهم أكثر ضرر، طلاقها وتفريقها والله المكت مع الرجل. إذا كان الطلاق هو أخف ضرر تطلق، إذا كان الطلاق أخف ضرر يعني هي لما بتعود لبيت سبب لها في أمراض وعهات زي الناس اللي يتعاطوا في المخدرات وعندهم يعني نوع من الفجور، يقولوا والله ينقل لها عدة يعني عاهة والله ينقل لها أمراض، هذا نعم الطلاق خير. لكن لو كان هو عنده سلوكيات يعني ليست من هذا الباب، كونه يعني كسول في الشغل، كونه مرة يخدم ومرة لا، يعتمد على أموالها ودارت معها صغار، هني انظروا مرات هي تصبر عليه لأن يهديه الله عز وجل خير من الفراق وأفضل. فيبقى أحيانا الطلاق هو أكثر ضرر من عدمه. فهذا الموازنة هي اللي ينبغي ينظروا لها الإخوة والأب وكذلك الأم، وما ينظروش غير من باب الحمية. وش كنت بنتهم قالوا لها معاش فيه رجوع حتى هو بيردها، وهي قالت لهم بنولي، قال لها خلاص هذا معاش رجعي، هذا خطأ، موقف خاطئ. السائلة أخرى تقول هناك مرأة مسنة طريحة الفراش، هل بكونها طريحة الفراش تنتقل من الوضوء إلى التيمم أو لا تنتقل من الوضوء إلى التيمم؟ طبعا هذه مسألة نقوله يعني بحسب حالها، هل هذه طريحة الفراش هل يضرها الماء أو لا يضرها الماء؟ إذا كان الماء
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فنقول إحنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان الماء يضرها تتمم، إذا كان الماء يضرها يعني يجيبوا لها الحجارة أو كذا وتتيمم عليها ويعلموها التيمم. إذا كان الطبيب بين بأن أي جسم من جسمها يعني يصل إليه الماء تزداد علة المرأة هذه. لكن إذا كان هو الماء لا يضرها، الماء لا يضرها، فهذا لا يسقط عنها الوضوء، تتوضأ ولا تنتقل التيمم إلا إذا عجزت عن الوصول للماء، إلا إذا عجزت. نعم، عند الأخ سعد، تفضل.
2: عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: تحية لك يا شيخ، معك هذه الإذاعة المباركة.
1: بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
2: جميع الشيوخ في الدار الإفتاء الليبية، هذا اليوم مبارك. أحييك يا شيخ في برنامجك الديني وهذا الحفلة الجبال، وأنا عندي سؤال. نحيي فيكم في هذا اليوم مبارك.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله. بارك
2: شكرا
1: الله.
2: شكرا.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن هذا ما يتعلق بقضية المرأة طريحة الفراش، ننظر هل هي يعني الماء يرتب عليها ضرر في جسدها فتنتقل التيمم، أما إذا كان لا يترتب عليها الوضوء ضرر ننظر بمنظار آخر بعد ذلك، هل هي تستطيع أن تصل للماء حتى عن طريق غيرها من الناس في من يعونها من أهل بيتها. الفقهاء قالوا ولو بالأجرة، الفقهاء قالوا ولو بالأجرة، يعني ولو تقيم مرأة أخرى تعونها على الوضوء، تقرب لها المية زي بعض العاملات الآن أو الممرضات أو كذا، تعونها على الوضوء، هذا ولو كان بأجرة يجب عليها تتوضأ ولا ينقلها هذا إلى التيمم. لكن أحيانا المريضة نسأل الله العافية للجميع تبقى هي طريحة الفراش وما تقدرش تنزل للمية وما تلقاش من يعونها على الماء، زي مثلا بعضهم اللي يبدو في المستشفيات وفي أماكن العامة أو حتى في بيتها ولا عندهاش قدرة من تأجر ولا من يسمعها، فهذا نقول لها لا بأس، خلي الحجر أحداك، خلي الحجارة أحداك، ولما تلقي من يجيب لك المية توضي، ولما أنت ناديتي وما لقيتيش من يجيك ما تخليش الوقت يطلع، وقت الصلاة لا يخرج، تيممي وصلي ولا بأس عليك إن شاء الله. هذا إذن ما يتعلق بقضية المرأة هذه اللي هي تنتقل التيمم. لا، سائل آخر قال أريد أن أخرج الزكاة، أريد أن أخرج الزكاة، فما هي المعايير لمعرفة الفقير؟ نقول له والله هو عندك عدة أصناف، الشرع جعل أصناف عدة، جعل الفقير والمسكين وابن السبيل ويعني الغارم، هذه كلها يعني هي من الأصناف التي تعطى لهم الزكاة. لكن السؤال سأل على الفقر، سأل عن الفقر، قال ما هو المعيار للفقر، لم يسأل على ابن السبيل والله الغارم. نقول للفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، يعني ما عنداش ما يسده مؤونة السنة، إما أنه هو عنده نقول إحنا مبلغ معين والله أشياء عدها، وبالتالي يعني ينفق منها بشوي بشوي، ننظر هل هذا المخزون اللي عنده يسدها كفاية العام أو ما يسداش كفاية العام. فإذا كان هم يسدش كفاية العام نعطوه من مال الزكاة، أما إذا كان يسده يغطي له العام هذا يعني المخزون اللي عنده، فهذا يبقى هو غني بما عنده ولا يعطى من مال الزكاة. لا شك أن الآن، نعم تفضل يا أخ عبد الرؤوف. تفضلوا.
2: الله يفتحك فتح العارفين يا شيخ، بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
1: امين واياكم ان شاء الله. تفضلوا.
2: بدا عندي استفسار يا شيخ، عندي اختي كانت في غيبوبه من شهر اللي فات.
1: نعم.
2: وتوفت. عندي اختي رحمه الله عليها كانت في غيبوبه من شهر اللي فات.
1: ايه.
2: شهر 2 وتوفت تو يوم الاثنين الماضي.
1: ايه.
2: كيف نديرها في ايامات الصيام رمضان؟
1: باهي حاضر، تسمع الجواب.
2: وبعدين كيف البرنامج الورد متاعها؟ يعني الورد هي ما عندها حد إلا أبوها طبعا، مش متجوزة هي.
1: إيه.
2: وعندها أخوت، عندها أخوت أخوات، هل اللي من حق في الورد أو لا؟
3: ربي يفتح عليك وسامحنا على الإزعاج. بارك الله فيك. شكرا.
1: حاضر. باي هذا اذا بالنسبه للمعايير قلنا الفقير هذا اذا كان عنده مال مخزون ننظر في المخزون يسد عامه ولا. الان في وقتنا هذا الناس بدها تتقاضى في مرتبات سواء المعاشات ولا معاشات ضمنيه يعني تتقاضى في مرتب. نعم ايوه تفضل الاخ عبد الواحد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك تفضلوا.
4: طيب.
1: الحمد لله رب العالمين.
4: الله يجزيك خير إن شاء الله على البرنامج الطيب إن شاء الله
1: حسنات. وإياكم إن شاء الله بارك الله فيكم.
4: يبارك فيك. شيخ عندي سؤال أنا عند شاري أضحية شاري خروف ودير عقيقة. تمام.
1: أنت بدير عقيقة.
4: إيه الخروف شريته بدير عقيقة لابني.
1: إيه.
4: الخروف هو بعثتها لصديق لي هو تحشم مني مسكين بيقول لي انت ما عنديش ولا شطه قال لي تمام هات تظن شطه عندي اعطى لي شخص ثاني حط عنده تمام الو
1: به يعني صاحبك اعطاه لصديق اخر
4: بالضبط المهم الشخص هو الثاني اللي حط عنده شوره العام الضربه الخروف المهم اتصل بي صاحبه قال له تعال راه الخروف راه مضروب في القرنة وتعال ارفع خير ما يضربوه خرفان شي كلمني قال لي رسمع صار مني واحد اثنين ثلاثة وانا تحشم بنكلمه قلت علاش خرفان يعني في نفس الكبر متاعها قال لي لا لا اصغر منه قلت له قصدي لما جيت نشوف الخروف لقيت القرن متاعها الخارجي متنحي متكسر والقرن الدخلاني بس قصدي لي فاصل منه شوية وقعد يصب الدم الحق رفعته للبيطري درت لإبرة متاع الدكتور قال لي هذه ضروري ما نضربوها الإبرة مش من ثلاث نزيد داخلي وعطاني بخاخة الدكتور قلت له بخاخة الحق ومشت أمورها توا أمورها تمام التمام نبي هنايا هل يجوز لي إنه هذا يسمى عقيقة لإبني ولا لا؟
1: هو قداش ليه المولود تو الآن؟
4: نعم؟
1: قداش ليه المولود يعني؟
4: والله الحق هو في البداية في لي تو بالضبط سنتين في البداية الولادة متاعها ما كانش الأمور
1: باهي تمام باهي تمام الخروف تو قرنها بري باري يعني
4: ايه باري أموره تمام تمام يعني
1: ايه حاضر تسمع الجواب إن شاء الله
4: الله يفتح عليك الله يجزيك خير يا شيخ
1: اي والله
4: مع السلامة سمع الله
1: باهي هذا إذن قلنا الناس الآن تتقاضى في مرتبات سواء مرتبات نظير العمل والله معاش ضماني سوسوة فهذا كيف نعرفوه فقير ولا مش فقير ننظر للمصروفات الضرورية هل المعاش اللي حصل فيه يغطي في حاجياته الضرورية ليه ولأسرته لأفراد أسرته اللي يجب عليهم الإنفاق عند أصغار وعند زوجة وكذا كان هو يغطي في الضروريات يغطي في الضروريات لنهاية الشهر لين يجيه الشهر الآخر فهذا غني حقيقة ما نقارنوش بالناس نقارنوا بمصروفاته هو يبقى غني بما أعطاه الله عز وجل ولا يعطى من مال الزكاة لكن إذا كان هو قبل الشهر نقول يوم 25 ولا يوم 20 يكمل المعاش ومعاش يلحق على الضروريات شنو الضروريات؟ الماكلة هذه متاع الخبزة والمكرونة والرز والكلام هذا معاش يلحق عليه يبدأ يصرف بالدين يشري بالدين فنقول أو أدوية وغيره يشري بالدين فنقول له هذا فقير هذا فقير الدورة وتعطيه مال الزكاة أو مصروفات مدرسة والغيره تعطيه من مال الزكاة إذا كان ما يغطيش هالمصروفات طبعا ما نتكلموش عن المصروفات الكماليات الكماليات متاع النقالات والكروت وغيره وغيره لا نتكلموا على الأمور اللي يحتاجها الإنسان فعلا الأمر الآخر أحيانا هو ما مرتبة أحيانا هو أقل من المصروفات لكن علينا ننظر بمنظر آخر هل عنده ما يباع عليه وما عنداش ما يباع عليه برا من الحوش إذا كان هو برا من الحوش يكون ساكن في حوش متواضع يعني مش ساكن نقوله إحنا في أدوار ولا قصر ولا كذا ساكن في حوش زي الناس متواضع برا من الحوش عنده ميراث عنده أرض عنده استراحة مرات ميراث حتى من أبوه وأمه مش مقسوم قاعد مع أخوته وأبوه ميت هني ما نعطوش مال الزكاة ما نعطوش مال الزكاة لأن عنده رزق يولي عليه قبل يولي على رزقه يبيع منه ويعيش لما يكمل رزقه يعطوه من مال الزكاة لكن إذا كان ما عنداش ما يبيع أو رزقه مغلوب عليه
5: هني معلش نعطوه من مال الزكاة للقيام بما هو من ضرورات حياته. هذا إذن المعيار لمعرفة الفقير من الغني، ولابد كذلك من تقييمه من وجه آخر، هل عنده أبناء عندهم قدرة مالية؟ أحيانا بون عم دخله ضعيف ولكن عنده أولاد يخدموا عندهم أموال، فهذا حقه على أولاده، حقه على أولاده، ما لا يعطى من مال الزكاة، لا يعطى من مال الزكاة ما دام هو عنده من ينفق عليه، فالإنفاق يبدأ واجب على على على أبنائه لأبيهم. زي الزوجة مثلا، لما زوجها يسيبها حقها على زوجها، ما جيش يقول والله فلانة ما ضعيفة، لا أنت إلا إذا كان زوجها فقيرته ما باش يصرف مشيخ لها، تشكي فيه للقاضي، تشكي فيه، إذا عجزت بعد الشكوى عجزت ومعاش حصلت تعطى من مال الزكاة وما يتركوهاش هكذا. هذا إذن ما يتعلق بالحقيقة لكيف احنا نعرف الفقير من الغني. الأخ محمد قال عنده شراء الذهب بالفصوص، يوزن الذهب بالفصوص ويحسب عليه، تحسب عليه قيمة، قال بخلاف عند بيعه والقيام بصرفه، قال يشرط التاجر أنه ينزع الفصوص. نقول له يا أخ محمد هو ما جبركش على الشراء، ما جبركش، ولكن هو شرط، هو شرط، قال لك أنت اخترت هالحلي هذا، نقول إحني خاتم والله حديدة والله اللي هو هالحلي هذا أنت اخترته وفيه فصوص، تقدر تأخذه أنت من غير فصوص من الأول، أما أنت أخذتهم بفصوص هو شرط عليك، قال لك راتب بتشري الذهب حتى الفصوص اللي فيه مرش ولا كفور ولا اللي هو بنوزن هلك بحق الذهب، عجبك باهي ما عجبكش خليه، ما فرضش عليك هو باش تلوم عليه، فأنت رضيت أن يزنوا لك بجرام الذهب قيمته فأنت راضي خشت عليه. باهي عند البيع أشرط، حتى أنت كالقيت من يقبل منك الشرط أشرط، تقول راه دي بنبيعه بنصرفه بفصوصه، هو طبعا في الغالب بتبيش تلقى من يرضى لك بالكلام هذا، لأن هو أنت اللي محتاج للبيع، فهو بيكسره ويقول لك هذا معاش ليه فائدة، ماشي للسباكة، ماشي للسباكة وبيدوبه وكذا فبينزع. فهي القضية قضية بيع عرض وطلب وشرط، شرط أنت لما شرط عليك لأنك بتشير فصوص تقدر تقول لا ما نشريش الفصوص، أنا يعني نتسيبه ونشري واحد من غير فصوص، ولكن أنت لما بتبيع هو بيشرط عليك ويقول لك بنحيهم، تقدر أنت ما تبيع لاش ودور كان لقيت مني يشري منك بالفصوص. احنا اللي من خلال هذا ببين لك ان العله ما هيش عله انه هو فرض عليك ولا انت فرضت عليه ولا فيها غش ولا غرر، لا ما فيهاش غش، فيها انت عرضت وهو عرض، انت رضيت وهو ما رضاش بالفصوص، فهذا يعني ان شاء الله ما فيش باس، بيعه وشراه صحيح التاجر. نجول الاخ يونس بارك الله فيه، سأل على بعض ظروف الناس نسأل الله العافية، الإعاهات والأمراض وكذا، فالواقع نسأل الله العفو والعافية، لا شك أن الناس عندها معاناة، ولكن ديما احنا ننظر بمنظارين، المنظار الأول منظار الصبر والاحتساب، هذا من ناحية، منظار الصبر والاحتساب من ناحية، ومنظار القاء المسؤولية على من هو مقصر في الدنيا وفي الآخرة، لابد من الجمع بين الأمرين. أما منظار الاحتساب والصبر فكل واحد يحتسب ويصبر وأجره على الله عز وجل، لأن أمر يعني المشقة، هذه المشقة لما يعيش الإنسان في حال مشقة نسأل الله العفو والعافية، إذا كان هو الإنسان اختار المشقة لنفسه فهذا قد لا يؤجر على المشقة، عند السيارة ونزل مشي على رجليه، عند مثلا كذا وبتعب روحه، نقول يقول المشقة لا تقصد، المشقة لا تقصد، عند مية دافية واختار المية اللي تكوي نقول سخونة هلبة، والله مية في خيار شتاء واختارها هو باختياره باردة، قالوا له المشقة لا تقصد، ولذلك انت إذا قصدتها أنت تعبت روحك، لكن لما هي يفرضها واقع معين ومقدر قدر فهذا أنت يعني العيش بها في صلاتك، توضيت بمية باردة ما فيش إلا هي، توضيت بمية ساخنة ما فيش إلا هي، مشيت على رجليك في نسك حج ولا عمره وما فيش الا الطريقه هذه، فانت ماجور على ما تكبدت من مشاق الحياه، وكذلك في الحياه اليوميه. الا ان الانسان طبعا دائما يسال الله العفو والعافيه، الانسان دائما يسال الله العافيه ما يسالش الله الابتلاء، لكن اذا وقع شيء عليه ان يتصبر ويحتسب اجره على الله، هذه من ناحيه، وباش الانسان يغلب نفسه دائما ينظر لمن هم اشد حاجه، الشعوب الاخرى اللي هم عايشين في مشقة وفي تعب أكبر، يجد نفسه الحمد لله مازال مرتاح. لكن مش معنى هذا أن هذا يعفي من تسبب في العاهات أو الأمراض أو كذا، يعفيه من المسؤولية. لا، بل فيه مسؤولية في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الولاة يعني يسألهم هذا مالك والله ما هوش مالك. ولذلك القاعدة اللي يقول فيها الناس من أين لك هذا، هذه قديمة. فالرجل اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجلب مال الزكاة قال هذا مالكم وهذا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أم لا، يعني اللي يتولى أمر من أمور الناس ويبدو يأخذ في فلوس الدولة ويبدو الناس حتى الهدية، أنت اللي رأوا اللي مسك شيء حتى هدية معاش يقدر يقبلها، هو كان يبي حلال والحرام، حتى الهدية اللي قدموها الناس طوعا معاش يقدر يخذها إلا من الناس اللي كان بينهم تهادي من قبل. ولهذا قالوا له هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر هل يعطى إليه أم لا. وهكذا حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وفي عهد الخلفاء كانوا يقيموا في الولاة وكذا وشنو عندك أنت قبل لا تخدم وشنو درت بعد ما خدمت، وكان هو في تقصير هذا موجود. كذلك الحساب يوم القيامة، الحساب يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على هذه الأمة، ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضاع. يعني من شق على هذه الأمة أن يشقق الله عليه، يشق الله عليه. وبالتالي يوم القيامة الناس كلها يعني تبحث على أسباب النجاة، وهذا محصل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يتولى أمر الناس عليه أن ينصح لعباد الله بالإتيان بما يكفيهم من المؤونة ومن الدواء النافع، ويبعدهم عن الآفات والأمراض وغيره وغيره، ومثل وسائل العيش الآن الماء والكهرباء وغيره، هذا واجب، ما فيش كلام واجب. واللي يقصر والله يخون حسابه عند الله عز وجل عظيم، وفي الدنيا بينه وبين القاضي. لكن هذا عموم الناس، اللي تصيب حاجة يصبر على أجره على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العفو والعافية للجميع. الأخت سعاد هذه تو لبعض الفاصل لعل ننظر في التقويم بإذن الله. أما الأخ عبد الرؤوف قال أخته كانت نسأل الله أن يتقبلها، توفيت، أن يتقبلها واجعلها من أهل الجنة، هي ومن مات من أموات المسلمين. قالت أخته كانت في غيبوبة وتوفيت قبل الأيام، وعندها يعني قال كيف نديروا لصيامها في شهر رمضان. نقول لها المريض هذا غير مكلف، ولكن علينا ننظر حتى المريض هل كان في غيبوبة خلال رمضان. إذا كان هو كان في غيبوبة خلال رمضان فهذا هو غير مخاطب أصلا، هذا غير مخاطب أصلا اللي هو في غيبوبة، وبالتالي هذا ما عليه شيء. لكن لو كان هو مستعجل نقول إحنا فكرة حاضر ولكن عاجز عن الصوم، عاجز لضعف البنية والعلة وغيره، فهذا يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مد من طعام ما دام قعد عاجز للمات. مستحب أهله أن هم يتصدقوا عليه بمد من طعام، يعني المد هكذا من اليدين، أرز ولا طعام ولا نقول إحنا تمر ولا زبيب ولا غيره. تبي تعطي القيمة أعطي 5 جنيه، أعطي 5 جنيه على النهار، وهذا مستحب استحباب ما هوش فرض، ليس فرضا. لكن اللي في غيبوبة ولا زهايمر ولا درويش هذا ما أصلا هو مش مخاطب بهذا التكليف. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. أما أموالها قال عندها فلوس وعندها كذا، نجو نقوله إحنا راهو اللي يموت لحد لابد يدير فريضة. يدير فريضة لماذا؟ لباش يتم فيه حصر الورثة، حصر الورثة. فهني هي بحسب ما قال الآن مش متزوجة، إذا ما عندهاش زوج وما عندهاش أبناء بحسب قوله. لكن ما دام هي عندها أهلها، إن ننظروا كان أمها وأبوها أحياء اختص بهم الميراث، وكان الأب حي اختص به الأب الميراث كله، اختص به الأب، وكان أبوه مهناش هون يبعتلي بيرجع للعصبة اللي هما الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات. لكن على كل حال إحنا دي مذبينا ما بوشن، يعني دي في المواريث بالذات دير الفريضة باش يتم الحصر وتكون أدق الجواب، ولأن اللي بيدير الفريضة بيرجعها وكذا يكون أحوط لحق الورثة إن شاء الله. أما الأخ عبد الواحد قال اشترى خروف للعقيقة لابنه، والحق احنا سألناه على الزمن لأن ماذا به الإنسان يحرص أن هو اللي عنده عقيقة يديرها في سابع يوم من المولود، في سابع يوم الولادة، إذا ما استطاعش يديرها في يوم 14، إذا ما استطاعش يديرها في يوم 21، لكن لما يفوت يوم 21 احنا عندنا مشهور أنها كالأضحية خلاص. لكن أهو مدام فيه من يقول بهذا لباس إن شاء الله ربي يتقبل منك ديرها. لكن هو سأل عليه مسألة أخرى، قال الخروف هذا أعطاه لصديق، أعطاه وديعة، وديعة عند صديق، لكن صديقه هذا مشي سلمه لطرف آخر، سلمه لطرف آخر عند حظيرة، قال له خليك ذاك. طبعا هذه من الأخطاء، الأخطاء الوديعة اللي أمنك على حاجة ما تقدرش أنت راه تنقلها لغيرك، ما تقدرش تنقلها لغيرك الوديعة عندك أنت، كيف تضمها الوديعة وتحافظ عليها باهي، ما عندكش ردها لصاحبها أو استأذن منه قول لي فلان أني ما عنديش ونحطها، خلي نرفعها لفلان لفلاني، كان قال لك ارفعها، يبدأ هو تحمل مسؤوليتها وأمن الطرف الثالث اللي انت رفعتها ليه يا صاحب الخروف. لكن هيك راه صاحبك ضامن من اليوم الأول، هذا اسمه تعدي، اسمه تعدي اللي يعطوه يحطوا قدها أمانة زي هذا صاحب الخروف، بمجرد ما ينقلها لطرف آخر نقول أنت متعدي على الأمانة، وأي شيء يصيبها يقدر يغرم صاحبك، يقدر يغرمك لأنك أنت تعديت عليها، ما تقدرش تدسها ردها له أو قول لا راي بنرفعها لفلان، كان قال لك ارفعها هو حملته المسؤولية وكان لا لا. فاللي خذيه الأمانة إذا كان هو جاه بأمر مش من عنده، هذا لا يكلف ب لا يضمن لا يغرم، ما نغرموش شيء، لكن بنقلها صبح هو متعدي، أي شيء يقع عليها منطوحة ولا مش منطوحة ولا ضربها عامل هو بيغرمها، راه اللي دفعها الأول هذا اللي هو صاحب الحظيرة الأول. لكن أنت ما تبيش تغرمها الآن باهي، معلش نقول لك كان غرب تذبح الخروف وبري القرن، الضرر إذا كان هو القرن مكسور ويصب في الدم قاعد ينزف، إذا كان ينزف الدم وقال لك راه ممكن ينزح من الدم ممكن يموت، هذا معاش يصح عقيقة ومعاش يصح ضحية. لكن لو بري القرن حتى نزف في أول الأمر نزف كبير وبعدين عالجته وبري خلاص معاش فيه مشكلة، كان بري تقدر تذبح عقيقة وما فيش باس يا أخ عبد الواحد. عندنا مما ورد على البرنامج كذلك من أسئلة، قال هناك من يقول المسؤولون يسرقون فلماذا لا أخذ حقي بأي طريقة؟ قال السائل قال فهل يجوز أن يتزرع الإنسان بفساد غيره ليقع في الحرام؟ طبعا نقول هذه مسألة خاطئة، يعني كونك أنت لقيت حد في مطرح يسرق ما تجيش تقول والله كلهم يخنبوا خليه حتى يبني يخنب، لا، هذه نظرية خاطئة ظالمة. وراه الإنسان في الغالب لما يقول كلهم يدروا هكي راه يقيس بنفسه، راه تو فيه من الناس عندهم المال يقول كلهم عاش يزكي، هذا علامة على أنه ما يزكيش، لأنه كان يزكي ما يقدرش يقول الكلام هذا. هل بناس يزكوا توفيه؟ هل بناس يزكوا في أموالهم؟ وهل بناس مسؤولين ما يسرقوش؟ هذه الحقيقة، هل بناس موجودين وما يسرقوش؟ راهو مسؤولين ما يسرقوش. هل بناس ما يخونوش في الأمانات؟ كثير من الناس قائمين بحقوقهم، هذا موجود ما فيش كلام. لكن لما نشبح واحد ولا اثنين ما نقولش كلهم يخنبوا خلي حتى احنا مالا بناخدوا حقنا من يخنبوا، هذا هذا هذا من وسوسات الشيطان ومن نزغ الشيطان والعياذ بالله. فإذا التعميم خطأ، التعميم خطأ، ما نجوش نقول كل المسؤولين يخنبوا ويسرقوا، لا مش كلهم، فيهم الصالحين والصالحات من الناس، فلماذا ما نقتدوش بالصالحين منهم؟ اللي يسرق منهم يتحول للقضاء، فيه قاضي حاسبه المفروض ذكي، لكن ما لا يتذرع الإنسان. هو السائل قال هل يجوز أن يتذرع الإنسان بفساد غيره؟ نقول لا، ما لا تذرع بفساد غيرك، ولكن أنت عليك يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ولا تخن من خانك، يعني حتى اللي خان والعياذ بالله ما نخنوش ونأكله نتبعوه في بفساده، لا، كل واحد يقوم بواجب حق قيام. تفضلي فدوى. تفضلي أخت فدوى.
6: شكرا بارك الله فيكم. والله نبي نفتي على الدولارات هذا بني في المصارف لهم، يعني حلال أو حرام أو برنامجهم يعني
5: بهي. حاضر. ماهي. هذا إذا ما يتعلق من قال هل يجوز أن يتذرع الإنسان بفساد غيره يقع في الحرام؟ لا، هذا لا يتخذه الإنسان عذر لنفسه. ثم قال ما حكم شراء السلع التي يعلم أنها مسروقة إن كانت أرخص من السوق؟ طبعا السلع إذا كانت هي مسروقة، إذا كانت السلع مسروقة أو مغصوبة أو بأي وجه من وجوه الحرام، هذه لا يحل شراؤها. الإنسان اللي مشى للسوق عرف أن في حاجة مسروقة مخنوبة أو مغصوبة، سيارة مخنوبة أو مسروقة أو غاصبينها من صاحبها، حوش غاصبة صاحبة من حد وبيبيعه، دكان غاصبة صاحبة من حد وبيبيعه، ما يصح لكش أنت تشريه، ممنوع لك تشريه ولا تسكن فيه المغصوب، ولا تستخدم مكان البيع والشراء، ممنوع عليك. باهي لو كان جاك صاحبة سلم هلا على طول، أنت في بيت مغصوب أو في دكان مغصوب أو سيارة أو لا قدر الله واحد يشري حتى خروف اتضح أنه مخنوب مسروق وجاك صاحبة قال لك هذا لي، معاش نازعة، سلم له الحاجة طول، لما تتثبت أنها ليه سلم هلا من غير ما تعطله ومن غير ما تنازعة، وانت أرجع للي باع لك الحاجة، أرجع للي باع لك الحاجة طالبه قول لي أعطيني الفلوس اللي عزه لك. وهكذا اللي ساكن في حوش مش ليه يسلم لأصحابه ويمشي يدور اللي يعطاه الحوش، كانك انت واخد من الفلوس مشي يدوره هو يعطيك الفلوس، كان حد عطيك فلوس انت عطيته فلوس باش خذ، ومشي لقول الحوش نحوه مني ومشي هو، لكن صاحب الرزق رد رزقه. فهذا السؤال يحكم الشراء، ممنوع شراءها حتى ولو كانت أرخص، حتى ولو كانت أرخص ممنوع أن تشترى، لأن هذا فيها زيادة ضياع لأموال الناس، والمسلم هو مطالب بإعانة أخيه المسلم على أن يصل إلى حقه، المسلم هو مطالب بأن يعين أخوه المسلم على أن يوصل لحقه، مش يبقى هو غاصب منه سيارة ولا سرقها ولا غاصب منه حوش وقعد يماطل، قعد يماطل فيه وما يبيش يسلم هلا وما يبيش يسلم له كذا، ويبدأ يجرجر فيه في المحاكم. نقول له أنت أول ما تنظر انظر حتى لصلاتك، اللي ساكن في حوش مغصوب ولا في دكان مغصوب ولا غيره ولا غيره، واسأل على الصلاة، تقول شنو حكم الصلاة؟ نقول لك الفقهاء فيه من قال أن الصلاة باطلة وفيه من قال أنها صحيحة ولكنها لا أجر فيها، تجزي تسقط عنك الفرض لكن ما فيهاش أجر. وش الفائدة؟ كانها باطلة تحتاج أنت لما تطلع من المطرح تبي تقضيه كله، وكان قالوا لك صحيحة هذا أخف الضرر، قالوا لك صحيحة لكن ما فيهاش أجر، إذا أنت مدامك في مكان الحرام هذا أنت ماكش رابح، امشي سلم لأهله وتطلب منهم العفو فيما مضى، هذا هو اللي يوفق الله عز وجل، امشي سلم رزق لأصحابه وقول لهم نطلب منكم تسامحوني في اللي فات، كان سامحوك في اللي فات انت ربحت. فهذا يعني حكم شراء السلع التي يعلم أنها مسروقة حتى ولو كانت أرخص من السوق. السائل الآخر قال بعض الشباب يؤخر الصلاة بسبب العمل أو اللعب أو متابعة المباريات، نقول هذا من الطيش والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة للجميع. يعني ما يعطل الإنسان الصلاة بسبب أنه يشتغل في عمل، حتى يشتغل بناء والله كذا والله كذا، ما يعطلش، لا يخرج الصلاة عن وقتها لأجل العمل أو اللعب من باب أولى، يلعب في الكورة والله يلعب في أي شيء يدن الوقت ويعاود وهو قاعد يلعب، نقول هذا ما يجيش. أو حتى كما ذكر السائل قال أو متابعة المباريات، يتابع في المباريات، نقول لك أنت ما تخرجش الصلاة لوقتها، والصلاة لوقتها محدود، بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام بينه للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج جاء إلى رسول الله وصلى به الظهر عند زوال الشمس، ثم جاءه في وقت العصر عندما سأظل كل شيء مثله، ثم جاءه في وقت المغرب عند غروب الشمس، ثم جاءه عند العشاء عند غياب الشفق، ثم جاءه في وقت طلوع الفجر، وفي اليوم الثاني جاءه في نهاية الاختياري الأول، زاد على اليوم الأول الظهر في عندما سأظل كل شيء مثله، والعصر بدل مثله صار مثلين، وهكذا انقلوا لراه هذا الوقت الذي حدده، ثم قال ما بين هذين وقت، أي بين صلاة الأمس اليوم هذا هو الوقت. فيحرم عليه أن يؤخرها، لا لأجل العمل ولا لأجل اللعب ولا لأجل أن يشاهد المباريات. وبعد أنت تشاهد المباريات تضيع وقتك وتضيع صلاتك، وفي اللي ضيع حتى في شغله. نقول له هذوم ناس يلعبوا باش يأخذوا في الفلوس، وانت شنو تضيع في وقتك معاهم يا سيدي؟ ياهو مغرم بيهم لأجل له، ونقول احني نوع من تستمتع بمشاهدة الكورة، معلش ما دام غير ما فيهاش مخالفات شرعية انت تستمتع بمشاهدة الكورة، معلش ما فيش باس ان شاء الله اذا هي خالية من المخالفات الشرعية. لكنك انت تخش تضيع، يعني تدخل في مخالفات شرعية، تضيع وقت الصلاة وتقعد غير، ومرات في يدخل حتى في معادات الناس، يتضاربوا ويتسكر في الطريق وتصفق تقطع في ذيك من غير فائدة. نقول لك انت غارب كان قعدت في حد مباح على كيفك، لكن ما ينبغي لك انك انت تقترف المعاصي بسبب هذه الاشياء. نعم انت صف الوقت باهي، اذا نوقف لفاصل قصير ثم نعود ان شاء الله لبقية لاتمام بقية الاسئلة ان شاء الله.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكركم بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. مما ورد على البرنامج كذلك، سأل بعضهم، قال: بعض الناس إذا اختلف مع جاره أو قريبه قاطعه سنوات طويلة، فما حكم الهجر بين المسلمين؟ نقول: لا، هو الاختلاف يعني قد يحصل بين أهل الجوار وأهل القرابة، فما ينبغيش لنا أن نحن نجمع ما بين الحقوق المالية أو الاجتماعية مع العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم، لأن الهجر هو على خلاف الأصل المطلوب. فالأصل المطلوب أن الإنسان يعني يصل الرحم، وهذه الرحم إما أن تكون رحم خاصة، الرحم الخاصة اللي هي القرابة، وإما أن تكون من الرحم العامة، الرحم العامة اللي هي بين جميع المسلمين. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راه خوك في الإسلام، خوك في الإسلام. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. إذن فيه أخوة بين المسلمين، فهذه لابد أن تحترم، والأخوة الخاصة أو العلاقة الخاصة بالأرحام، وهي تأتي بين العامة والخاصة. لما ربي في الحديث القدسي قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته أو بتته. فهي كما ذكر العلماء رأي تقول للرحم الخاص اللي هي القرابة وهي أقوى، وتكون للرحم العام. فأنت اللي اختلف مع جاره أو قريبه، على ماذا اختلفتم؟ على حدود أرض، على شيء مادي؟ تقدر تقول له: والله يعني شوف من يعرف الحق ديروا تحكيم، حلفته، حتى رفعته للقاضي، مش عيب، حتى مشيت للقاضي ما قيتش مني حزك من جارك ولا من قريبك في ميراث ولا غيره، حتى تقول لحني القضية هذه مرفوعة للقاضي، واللي يدير علينا باهي، هيك يا أهل الإسلام، اللي يدير علينا يقول القاضي بنمتثلوا له، حكم لك ولا حكم لي ولا قسم بيننا نمتثلوا، وتخلوا العلاقة الاجتماعية زي قبل، خلوا العلاقة الاجتماعية طيبة بتزاور بتواصل. لكن لما يجي وقت التخاصم للمحكمة ما فيش باس يعني، هذا وخاصة إذا كان هنا قال قاطعه لسنوات طويلة، نقول عندك حق، طالب بحقك من غير ما تدخل في قطيعة الأرحام. طلب الحق مش ممنوع حتى ولو وصلت للقضاء والحاكم، لكن مش معناه تقاطع صاحبك سنوات طويلة. نعم، الأخ إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم شيخ النفاتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: حياك الله شيخ النفاتي، وبارك الله فيك وعلى مشهداتك.
0: بارك الله فيك،
1: الله بك البلاد والعبادة.
0: آمين. آمين، جزاكم الله خير إن شاء الله.
1: ربنا حسناتك يا رب العالمين.
0: آمين، بارك الله فيك.
1: شيخ النفاتي، بالله عندي سؤالين.
0: نعم.
1: سؤال يعني
0: إيه؟
1: سؤال يتعلق بالذكاء.
0: إيه؟
1: هل يجوز شيخ النفاتي شخص أنه هو راكب ريح وتشوف أنه سيارته مثلا تعب أو سيارة بتاع، لكن لو أنت عطيت الفلوس في صرف على الحوش وعلى، فأنت لو فلوس الذكاء دي خليت به الحاجات السيارة بتاعه وزادت حاجة عطيت له، هل هذا جائز ولا لا؟
0: باهي تسمع.
1: وأنا الثاني شيخ النباتي، هو كطلبة القرآن في الخلوة، هل يجوز أن التعقيم من الذكاء ولا لا؟ وياريتك جاوبني يا شيخ النباتي عشان بالله قاعد السيارة.
0: باي، حاضر حاضر.
1: أولا
0: آمين. هو قلت هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يتصرفها؟ هو هل يترى هو عنده سفه ولا ما عنده سفه؟ قاعد معنا الأخ إبراهيم على الخط. إذا كان الرجل اللي بيعطوه الزكاة يعني إما أن يحسن التصرف وإما أنه لا يحسن التصرف. الذي يحسن التصرف هو راشد عاقل، فهذا مش لازم احنا ننشر الحاجة المعينة، نعطوه الفلوس وهو أعلم وأدرى بما هو أولى في حاجته. مرات زي ما قال هذا ماشي في سيارة تعبة، هو مرات عنده حاجة أولى من هذا، عنده حد مريض في حوشة، عنده حاجة معينة مهمة يرى أنها هي أهم. فاللي هو عنده رشد ما نشرلاش مواد، لا، نعطوه، إذا كان المال مال زكاة مال نعطوه مال فلوس، وهو أعلم بحاجته، ما نجوش نفرض عليه ولا بدأ تصلح سيارتك ولا بدأ تصلح حوشك لا. لكن إذا كان هو فيه من رجال للأسف عنده شيء من السفه، لا يحسن التصرف،

0: وكيل، أصبحت أنت وكيل عليهم، هذا ما فيش بس، لكن لابد من الوكالة بإذنه هو، يقول له شو رأيك نصلح لك الكهرباء، عندك داية مانة، شو رأيك ندير لك سيارة لحوشك، سيارك نشري لك كيت وكيت. لكن كون الإنسان يغير المال من نقد إلى سلعة، رأوا هذه مخاطرة أحيانا توجب إعادة الزكاة من جديد، رأوا أحيانا توجب إعادة الزكاة من جديد، فهذه ينبغي تكون في أضيق الظروف. ولكن حتى ولو احتاج الإنسان يتحرى شنو حاجة صاحبه ويقول له رأيك أعطني الإذن ندير لك الحاجة الفلانية، بإذنه تصرفه ويبقى هذا أنت وكيل عنه بإذنه، لكن اللي هو راشد وعاقل ويحسن التصرف نعطوه فلوسه فيده وهو يعلم شنو حقيقة حاله. الأمر الآخر ذكر لعله طلبة القرآن، الطلبة اللي يقروا في القرآن أو في الجامعات وغيرها، إذا كان هم من نوع الفقراء، وكيف نعرفوهم؟ إما أن يكون واصل سن البلوغ، يكون واصل سن البلوغ وما عنداش رزق يخصه، إما أن يعني نقول إحنا أبوه حي فقير، والله أبوه ميت وما عنداش ميراث، نقدر نعطوه المال الزكاة متحقق في الفقر. لكن إذا كان هو قاعد دون البلوغ، هذا لابد بننظر لأبوه، لأن هذا حقه على أبوه في القوت والإنفاق، فما نقدرش كونه طالب قرآن نعطوه مال الزكاة، نقول هذا لننظر لأبوه. إذا كان لقينا أبوه فقير تحرين عليهم اللي يقروا في القرآن، وقالوا هذول مرأة أباءهم فقراء، نقدر نعطوه معلش، أو أنهم أيتام، لكن هكذا لابد من نظر. نعم الأخ شرف الدين تفضل.
1: شيخ.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا،
1: تفضل. بالله يا شيخ استفسار على موضوع.
0: نعم.
1: أنا قبل كانت عندي علاقة بوحدة باهي.
0: إيه.
1: وما صارش معي بيني وبينها نصيب وتجوز.
0: إيه.
1: وحاليا تو عندها حتى صار من جوزها. هي جوزها مش مستريحة معاه وأبا في قضية صداع.
0: إيه.
1: وتواصلت معي حتى الإيميل بتاعي وعرفتني وتواصلت معي.
0: إيه.
1: وقالت لي على أساس إنها هي رفع قضية طلاق لزوجها وتبي تطلق منه، وعلى أساس تبي ترد علاقة معي يعني ارتباط. أنا قلت لها ما عنديش معك مشكلة، لكن غلط مني موضوع طلاق وبعدين لنا حديث ثاني، فهمت كيف؟ لكن هي مصرة إنها هي تقعد معي وتواصل على الواتساب وموضوع ورسائل وكذا واحد، وأنا من حق نخاف ربي ما نفيش نخش في المحظور يا شيخ.
0: باش
1: تنصحني انت.
0: عندك راديو انت ولا لا؟
1: عندي راديو، وفكرت اكلم فيك من لاتك.
0: باه او حاضر، حنجاوبك باذن الله يا اخ شرف الدين، بارك الله فيك.
1: الله يعزك يا شيخ.
0: اي والله.
1: شكرا.
0: نعم. هذا بالنسبة لقضية بعض الناس قال إذا هم مختلفوا، السؤال بعد الذي جاء ورد على البرنامج قال ما حكم نشر الشائعات أو الأخبار في وسائل التواصل دون التأكد من صحتها؟ نقول لا الإنسان يحذر من إشاعة الشائعات على الأفراد أو الأمم أو غيرها، هذا أمر خطير، ورأوا الإنسان ما يحسابش ما يكتب فيه والله ما يتكلم به ماشي في الهواء، لا يمشيش في الهواء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل راه مكتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، يعني من الأخبار الكاذبة وغيره، بأن يعني لما قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا إذا علمنا بأنها أخبار كاذبة ونشوه في صحبها، هذا إثم كبير وافتراء، ويحاسبهم عليه الله عز وجل يوم القيامة. بل أن في بعض الأشياء حتى ولو أنت تبعتها ولقيتها فيها شيء من الصواب تشيع فيها الواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من علامات علو الإيمان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت كان عندك إيمان كامل ما تداش تتبع في أخبار الناس، من هو التو الملائكة ترى؟ دوروا لي ملائكة عايشة في الأرض تمشي بين الناس، باش نقولوا هذا ملائكي ما تقعش منه خطيئة، اللي تحطه تحت المجهر بتطلع له تكشفه وتقعد تنشر له في إخباره، حرام عليك، حرام عليك تكشف في عباد الله. ولذلك حتى ولو كانت هي

0: أمور، في بعض الأمور حقائق أنت مالك ومالها، بالك الرجل تاب منها، بالك الأسرة تاب. قد يبتلى بعض الناس، بعض الناس يبتلوا يعني يبقى عندهم ابتلاء بشيء معين، ما تبقى أنت تنشر فيهم وكذا وكذا. كان عندهم خصم، خصمهم هو اللي يشكي فيهم يرفعهم للقاضي، أما أنت تشيع في الشائعات كانها كاذبة، هذا افتراء، وتخاف روحك تكتب مع الكذابين، فإنه يعني يكون كذاب، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا جاء للرجل يكذب حتى يكتب عن ضال الكذابة، أو كتب تلقى الله من الكذابين، لقيت روحك مع مسيلمة الكذاب، كيف بتدير؟ وكان هي من بتقول لها ما هوش كذب، هذه حقيقة. نقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بشيء لا يموت حتى يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. حيانت بتفضحه، لأن عندك كيتوكيت بتفضح فيه، فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عير أخوه المسلم بشيء ما يموتش حتى يبتليه الله بهذا. وذلك غض الطرف عن معايب الناس، وغض الطرف عن أحوال الناس، يعني يبقى عندكم الأجر والتواب، وحتى ربي سبحانه وتعالى ما يبتليكمش بهذا. هذا الشاهد يعني للشائعات والأخبار في وسائل التواصل. وسائل التواصل خلوها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبداء الخير فقط. كثير سائل آخر قال كثير من الناس يرفع صوته، هذا بتاع المنبه، لكن اللي بعده قال ما حكم من يقترض المال وهو يعلم أنه لن يستطيع السداد أو ينوي المماطلة؟ يستدين يعني يقترض المال وينوي المماطلة. نقول له حتى أنت متوعد بوعد رسول، بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اللي يقول من أخذ أموال الناس وأراد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وأراد أتلفها أتلفه الله. فأنت من الأول راه، وأنت من اللي نويت هني هذه راه، وأنت متوجه لك الخطاب هذا. اللي بيرد الدين، الدين هو راه بالعموم مذموم، نسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحال الطيب، لكنه مباح في يعني جائز بين الناس، الناس يقترضون بعضهم في وقت الحاجة وفي وقت كذا، معلش ما فيش بأس، لكن يوثق لصاحبه ويقصد الأذى، وحتى يحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخير. قال ومن أخذ أموال الناس وأراد أداءها أدى الله عنه، يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يؤدى عنه هذا المال، بل فيه اللي مات وما لحقش لقى من سدد عليه أدى الله عنه. حتى سيدي بلقاش انت شد في الكلام هذا، يتولاك الله عز وجل يوم القيامة ويرضي صاحبك، الله يعطيه. لكن اللي من الأول خاش عن نصب وإنما بيش يرده للماطل، مطل الغني ظلم. كل لحظة اللي ماطل مطل الغني ظلم، كل لحظة تبدأ تماطل في صاحبك تورد لك تورد لك، راهو التواني هذه اللي تمشي محسوبة، أنت ظالم ظالم ظالم، مطل الغني ظلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الجانب الآخر، ما أخذ أموال الناس وأراد أتلفها أتلفه الله. كيف يتلفه الله؟ هل يتلفه في الدنيا أو يتلفه في القبر أو يتلفه في دار الآخرة؟ الله أعلم. هذا وعيد شديد، قد يكون إتلافه في الدنيا أمراض وآفات وأنه ما يمشيش به، وقد يكون في القبر يبقى قبرها حفر من حفر النار، وقد يكون في الآخرة. فالإنسان يحتاط من حقوق العباد. طبعا قال ما نصيحتكم لمن يرى المنكر في المجتمع؟ قال يكتفي بالشكوى لا يبدأ بإصلاح نفسه وأهل بيته. اللي يعطيه الله عز وجل نعم يبدأ بنفسه قبل، ويبدأ بالأول في الأول، أما يبقى الإنسان يخنب ويأكل في أموال الناس ويبقى يتكلم يقول أنا سراق وأنا كذا كذا، يقول عف روحك من الخنبة حتى أنت. وهكذا يعني الإنسان يعني ينقذ نفسه من النار، وبعدها وفي نفس الوقت يعني يخاطب الآخرين. أما اللي سأل على الدولار الحكم الآن الله أعلم، ما نعرفش أن فيه حاجة جدت عليه. الأخشر في الدين بارك الله فيه قال كانت عنده علاقة بمرأة ولكنها تزوجت، والآن هي اختلفت مع زوجها، وهي الآن في يعني خصومات في المحاكم، تريد الطلاق من هذا الزوج. قال وتواصلت معه هذه المرأة، تواصلت مع شرف الدين الرجل الأول، تريد أن ترد هذه العلاقة، وأصرت عليه باستمرار باستمرار هذه العلاقة، والتحدث في وسائل التواصل. نقول لك يا شرف الدين، أنت كان تبي رضوان الله عز وجل، يا شرف الدين إن شاء الله يكون تسمع فيه، كان تبي رضوان الله عز وجل بدل حتى رقمك، رقمك بتاع التلفون الآن سكره، ولا بدلة ودير شفرة جديدة، أقطع الطريق بينك وبينها لين تأيس المرأة هذه. لابد تقطع الطريق بينك وبينها إلى أن تيأس المرأة. لربما لو أيست المرأة منك ترجع وتستقيم مع زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من خبب امرأة على زوجها بوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من خبب امرأة على زوجها. شو معنى خبب؟ يعني أفسدها على زوجها. اللي يفسد أي مرأة على زوجها بالتكلم في الهاتف. وكم من مرأة راهو، كم من النساء في اللي طلقت لأن زوجها لقاها تتكلم في التلفون، في اللي فتش الهاتف لقاها فتش الهاتف لقى عندها رسائل طلقها. هذا كل الإثم على من يعود؟ يعود حتى على اللي كان يكلم فيها. نقول أنت خببتها على زوجها، يعني فسدت عليها، أنت متوعد بما بالوعيد العظيم والعقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. من التخبيب ما يجري بين الناس والعياذ بالله من السحر والشعوذة وغيره وغيره، قد يفسدونها على زوجها. ومن هذا النوع يخشر في الدين لعلاقات بين الرجل والمرأة. قد تكون هي متعلقة فعلا برجل آخر بشرف الدين ولا بغيره، فهذا يجب عليه ما يعطيهاش الفرصة أن يكون الأمل عندها كبير، وبالتالي تهمش زوجها وتعاديه لين تطلقه. لا، وننصحك يا شرف الدين، راه رضوان الله سبحانه وتعالى ليك راه أعظم وأفضل وأجل من رضوان المرأة هذه. هذه المرأة لو أرضيتها الله أعلم أنت تتزوجها ولا ما تتزوجهاش، حتى لو طلقت، ولو تزوجتها الله أعلم هل تستقيم حياتك معها ولا ما تستقيمش، وهي صاحبة صغار. مرات أنت معاش تربح معها، بتنكد عليك، بتنكد وصغار مش صغارك. فأنت الآن عليك برضوان الله عز وجل. وهذه الحقيقة راه حنيت أول المسلمين، القلوب تتعلق بالخلق، لكن علينا أن احنا نروض قلوبنا أنها تعلقها يكون بالله أعظم. احنا كمسلمين هذا كأهل الجاهلية لما نسمع بمجنون ليلى والجماعة هذوك الذي جن لأجل المرأة والمرأة التي فقدت كذا لأجل زوجها، هذا ممكن، لكن توحني أبدلنا الله سبحانه وتعالى بحبه وأجل. ولذلك يعني الوعد الحسن يعني الذي قال فيه الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني هذا علو الإيمان، علو الإيمان. من علو الإيمان أنك أنت تطلع كل الناس من قلبك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تتعلق كما هذا عنده علاقة بمرأة قديمة، ولا بفنان، ولا لاعب كورة على خاطر تضرب الناس وتسكر الناس، ولا أي كل طلعة. خلي قلبك حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الحب. هذا أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني علاقتك بالخلق بقدر ما أرادها الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. شوف أصحابك واللي متعلق بهم، هل حبك لهم لله والله لغرض من أغراض الدنيا، ليكون صاحبك مثلا صاحب فلوس، صاحب من سلطان، صاحب كذا تعلقت به جابك الخوف والطمع، هذا ما هيش لله. كان لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لقيت بار بوالديه بر عظيم، أحببت لهذه الخصلة. لقيت قاري للقرآن بشكل طيب، أحببت لهذه الخصلة. لقيت يحترم في جيرانه ورجل مؤدب، أحببت لهذه الخصلة. هذا هو الحب لله اللي صاحبه يكون لعلك تكون في ظل تحت ظل العرش يوم القيامة، رجلين تحابا في الله، هذا تربح به يوم القيامة تكون مأجور. لكن اللي هو فيه حب آخر اللي هو من أغراض الدنيا، تعلقت به ليكون عنده فلوس، طامع مالك تحصل منه، طامع بالك كذا، طامع بالك يعينك، طامع بالك، هذه من أغراض الدنيا الدنيا. ومنها هذه علاقتك بالمرأة، لأن هذه كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا تعلق طبيعي يا أخ شرف الدين، لكن اتركها لله. زي الذهب والفضة، من ما يتعلقش بها يكذب، راه اللي يقول لك ما نحبش المال، كلها تحب المال وتحب الفلوس، لكن كل واحد جاهد نفسه بحيث يكون تعلقه بالله أعظم من تعلقه بالدنيا. فهذا اللي نقول لك عليه، بل هذا واجب عليك. لو كانها مش متزوجة يا شرف الدين نقول لك والله تقدر تمشي تتزوج منها، لكن ما دامها متزوجة أقطع عليها الطريق. لو كانك بعدها قطعت الطريق وأيست ومع ذلك هي طلقت ومشت لحالها وطلعت من العدة، بعد ذلك يقول لي حادث حديث، لكن توا حتى كلمة حتى حرف غير حتى رقمك باش معاشة تتابعك حتى في الصفحة متاعك خلاص، وإلا تخاف تكون أنت خببتها لزوجها وأنت تكون يعني محاسب. نعم الأخ أمين تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ أمين.
1: مع خير يا شيخ، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: الله يسلمك. بالله يا شيخ نبي ننوه على حاجة تصير في راديوات ليبية هنا طايرة. في ليبيا. نعم. هو الله أعلم، الله أعلم من أين حساء شبهة قمار تصير في المسابقات اللي تصير في الراديو.
0: به كيف ترى؟
1: كيف طو مثلا يعرضوا هم سؤال، سؤال هو طبعا يكون تافه اجابته سهله جدا. وانت لما تتصل ولا تبعث رساله هي قيمه الرساله خمسة قروش هذه قيمه الرساله العاديه، وهو خصمها تقريبا دينار 75 قرش او حاجه هي يعني.
0: نعم
1: فهمتني، هي قيمه الرساله الاصليه من الشركه 5 قروش.
0: نعم نعم،
1: وهم يخصموا تقريبا في دينار على الرسالة هي. نعم. والله أعلم تصدير دينار وين يمشي كله. أنا نبهت عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا هي القضية هذه اللي قالها الأخ أمين، هذا ما راهوا يلعبوا فيهم في القمار، هذا الصورة اللي ذكرها الآن، لأن المسابقات فيه مسابقات بريئة راهو، وفيه هدية هدايا بريئة تعطى للناس من باب التشجيع ولا من باب رفع الثقافة، هذا ما نكروش على الناس، دي الخير موجود، لكن فيه وسائل شيطانية والعياذ بالله. منها هذه المسألة، كيف يلعبوه القمار لما يشركوا مجموعة من الناس وتشترى الهدية من أموالهم، واحد منهم بياخذ هدية جائزة نقول احنا، والآخر خسر فلوسه وروح ما حصل شيء، زي اللي يلعبوا في الكورة ولا يلعبوا شيء لعبة بيناتهم ولا يلعبوا كارتة ولا غيره، ويجمعوا مال يقول اللي يربح ياخذ المال كله، نقول هذا القمار. بهي هم دام هذا القمار، لما تجيك انت وسيله تواصل اذاعه ولا غيره وتقول لكم هي اتصلوا، زادت على رقم ثمن الرساله ولا ثمن المكالمه زادت، لما زادت شنو معناها؟ معناها خلصوا زي ما قال 10 قروش ولا كذا الجهه نتاع الاتصال كذا، والزايد ياخذوه هم، خذوه منك انت 50 قرش ومن هذا 50 قرش ومن هذا مثلا والله 75 اللي هو جمعوهم، لما جمعوهم من الجميع اخذوا منهم هديه لواحد، اعطوها لي جزء من هديه اعطوها للفائز والباقي خذوهم. اذا لعبوكم القمار، لعبوكم القمار، اللي فاز ربح وهو مشارك في الهديه متعاره، والاخرين مشاركين معاه، لكن هذوك فلوسهم راحوا وهذا اخذ فلوسه وفلوس غيره وهم اخذوا بقية المال. فهذا اللي يبدأ هكي اللي اللي اللي المكالمة ولا رسالة أزيد من المعتاد أنت مش ما يلزمكش تشارك معهم. هذه طريقة من الطرق، من الطرق كذلك حتى هي اللي فيها مقامرة وفيها مخاطرة، لما يجي يقول أنت يعطوه سؤال يربح نقوله حصل 200 ولا 300 جنيه، يقول شو رأيك نعطوك سؤال تاني، كان كربحت بنزيدوك بدل 500 تبدأ 1000، وكان خسرت بنحه منك الأول. إذن أنت وكأنهم أعطوك مبلغ الآن بتقامر بالمبلغ اللي حصلته، كان كربحت بنزيدوك عليه وكان خسرت بنأخذوه منك، صار أنت خشيت للقمار بالخطوة هذه. أما كان هو صحيح هم عندهمش قمار، الرسالة تكون هي بنفس الثمن، ولما أنت أعطوك مبلغ على الحل الأول معاش ينقص هذاك، يعطوك سؤال جديد كان كربحته زادوك، وكان كمربحتش ما لاخذوا منك ولا شيء، مش على حالك. فلذلك المسلم يكون فطن، واللي هي من باب الحلال يشارك فيها، واللي هي من باب الحرام يتركها لله سبحانه وتعالى يحصل أجرها ويغنيه الله سبحانه وتعالى من باب الواسع.

0: من مبارزة كذلك على هذا البرنامج. قال: ما حكم من يوقف سيارته في مكان يمنع الناس من المرور أو يغلق على سياراتهم ويقول دقيقة ونجي؟
1: هذا خطأ، هذه من سيء الأخلاق الحقيقة، اللي لما تشيع الأخلاق راه هذا معيار الرقي في المجتمعات، راه الرقي مش بالقوة والهيمنة والبطش لا لا، هذا هذا هذا معيار للفوضى وقلة الأدب. لكن إن كان مشيت لمجتمع ولقيت الأخلاق عالية، هذا هو معيار الرقي. ومنها هذه المسألة، لما يجي يلقى سيارات على الرصيف ويجي يسكر عليهم، هذا علامة على أن هذا ما عندهش أخلاق، معناها كان جاك وقال لك بنشاركك في الفلوس راك تشاركه. إذا كان هو ما احترمش نفسه وسكر عليك راه بالناس وكذا وكذا، راهو هذا هذا هذا مؤشر الرجل هذا راهو ما عندهش أخلاق، كان بيخالطك في المال راهو ممكن يأكلك، ممكن ما بوش نقطعه بهذا. لكن لو كان هو احتاط واحترم اللي وقف قبله واحترم المدخل واحترم كيت وكيت، هذا فيه أمل أن ما زالت عنده أخلاق أخرى، أن يمكن الناس يقدروا يتعايشوا معه. فهذه لابد إحنا ننظروا لها، وكما يعني كله يتعبد به الله عز وجل. ومما ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الخلق الحسن يصل بخلقه هذا درجة الصائم القائم. صاحب الخلق الحسن لأنه بمجاهدة، الخلق الحسن بمجاهدة، واحد يعيش في زمن فيه فوضى وفيه تسابق على الشيء وعدم أدب بجاهد نفسه، فلذلك يصل درجة الصائم القائم، صاحب الحسن اللي عنده أخلاق حسنة. الأخ محمد تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شو أخبارك؟ طيب، ربنا عليك إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
1: والله
2: شيخ، أنا والله عندي سؤال على الموضوع بتاع صلة الأرحام.
1: إيه.
2: دي ما زال فيه منكم.
1: نعم.
2: بارك الله فيكم.
1: إيه.
2: لو أنا بحكي لك مشكلتي ومشكلتي، أنا مشكلة وجدين كيفي يعني.
1: نعم.
2: نحن مغادي الأصل ومتهجر، أنا قاعد في مصراتة سوى.
1: نعم.
2: 2014. إيه. فالمشكلة في القرابة اللي غادي، صلة الأرحام اللي غادي. من يوم ما طلعنا من غادي مش حتى واحد شيء يكلمنا.
1: نعم.
2: ولا يسعى عليك، لا في عيد، لا يسمع عن زلعك مولود. بس بينا وصلت بهم، توفى أبوي رحمة الله عليه واندفن في بنغازي، ما قدرش نحضر دفينته، ما فيش حتى واحد عزاني في والدي.
1: نعم.
2: ومع اني كنت نوصل فيهم وما وقصدي درج جهدي لله سبحانه وتعالى، وفي اللي حتى بعد فترة دي كلها حاولت معاه علاقة وردت نحكي معاه، العيد اللي فات هذا ما اتصلش فيه، ما اتصلش بيه.
1: حاضر.
2: فأنا في الحالة هذه لما هو اللي يقطع ولا ما درت معاه شيء، انا كيف علي ذنب انا؟
1: باهي حاضر، تسمع الجواب يا اخ محمد. حاضر،
2: بارك فيك يا شيخ.
1: اي والله،
2: بس عليك.
1: ام حنان تفضلي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي.
3: بالله يا شيخ، انا بنستفسر على الـ على الـ السيارات اللي مملوكه من جهه المصرف على المربحه الاسلاميه، حكم الشرع فيها بالله.
1: باهي حاضر،
3: شكرا.
1: عفو. عفو. السائل الآخر قال: بعض أصحاب المحلات يرفعون الأسعار إذا علموا أن الزبون مضطر للشراء، فما الحكم في هذا؟ طبعا هو البيع والشراء حتى هو يحتاج لضبط وأخلاق، منها ما هو توسع عبر ما نعرفوش حني توسائل، هذا عبر بالاضطرار، راه المضطر هذا معاملته لابد أنها تكون متزنة، ولذلك العلماء نصوا على مثل هذا، ونصوا على اللي يسموا فيه بيع الاسترسال والاستئمان زي الغريب وغيره، هذا لا يزاد عليه، هذا لا يزاد عليه، وراه حتى اللي تزيد عليه انت مطالب بيرد القيمة الزائدة اللي زدتها على الانسان. نقول احني غشيم ما يعرفش الاسعار، غريب، انسان غريب ما يعرفش الاسعار، وجاي قلت هذه فرصة خلي نزيد عليه، سلم لك نفسه وقال لك اني ما نعرفش بيع لي والاستئمان تبيع الناس، هذا لو زدت عليه جني راه بتدور صاحبك جني، هذا مش ليك. وكذلك احوال الاضطرار، هو عبر لان عبر الحقيقه بالاضطرار، اما اللي ممكن الاسعار ترتب فيها وكذا، هذه بيع المماكسه، بيع المماكسه. ومع ذلك في بعض الظروف الان اللي هي تمر بها البلاد من في بعض الاشياء، راه فرصه للتجار انهم يتعبدون الى الله عز وجل بالرفق بالناس، راهو فيه كبار تجار وفيه أصحاب أموال أعطيهم ربي المال، نقول لهم أنتم فرصة عظيمة تتقربون إلى الله عز وجل بالرفق بعباد الله، جيب أحسن بضاعة، أجود شيء وأفضل شيء، بعيد عن الآفات وبعيد عن الأمراض، وبسعر ما نبوش نقول لك تعطيه لهم بالبلاش، لكن تضع عليه هامش يعني قليل جدا من المكسب، وبقية المكسب على الله، أجعل بقية مكسبك على الله عز وجل، وانت تضع عليه هامش يسير جدا، مع أنك أنت جبت أجود شيء وأنظف شيء من السلعة لعباد الله. وهذه الظروف راهي كلها بتقدير الله، يمكن غضوة بعد غضوة تتغير الأمور إلى أحسن الأحوال، وحتى بالديرة الخيرة اللي بالديرة والناس كلها تغيرت إلى الأفضل. فهذه فرصك أنت يا تاجر وصاحب الأموال أنك أنت تنصح لعباد الله. قال: ما حكم من يتعمد رمي القمامة في الشوارع والشواطئ؟ هذه الأخلاق اللي احنا نقوله فيها الحقيقة، لما يعني تتدنى الأخلاق تأتي الغرائب من الناس، والإنسان يعني يرقى المفروض حتى أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حول القمامة من حوشة وارفعها قدام حوش غيره، هذا ما أخلاق، تنحيها من فم حوشك وتحطها في الطريق أمام حوش الناس، هذا بعيد عن الأخلاق. ولذلك عندها أماكنها، عندها أماكنها حط عليها، أو مثلا بعض الناس اللي يبي حطها على نقول إحنا الشنطة متاع السيارة اللي الناس يقولها يكفنوا، يبدأ حاطها يمشي يمشي لأن يعني تهتز الكهرباء يطيحها ويمشي، هذه من سوء الأخلاق اللي الناس يتعلموا فيه من بعضهم. فما ينبغيش للإنسان أنه يعني يجري خلف من لا خلاق لهم. قال: انتشرت عادة تصوير الناس في الأماكن العامة ونشر المقاطع للسخرية منهم، حتى هذا طبعا تعدي، هذا مش مجرد عدم أخلاق، هذا تعدي. لما يجي واحد يصور صورة يعني مقطع لإنسان، يلقاه جالس، يلقاه يمشي، يلقاه يضحك، يلقاه على أي هيئة من الهيئات، قال تصوير ناس في الأماكن العامة ونشر المقاطع للسخرية، هذا تعدي وهذا ظلم وتهكم، حرام عليه، حرام عليه هو، وحرام حتى على اللي ينشره. لما جاتك أنت مقطع زي هذا فيه إنسان ضحكوا عليه بموقف داروه إلا مقلب معين، ما تنشرها أنت، تعيد نشرها، أنت راه شريك معاه في الجريمة، أنت يعني أنت خصمه، وكل من شاركك أنت خصومه، والأول اللي صوره يعني عليه إثم وإثم كل من انشرها وكل من ضحك عليها الرجل هذا. فيحذر الإنسان الحقيقة من التصرفات هذه. أما الأخ محمد ذكر صلة الرحم، ونقول له يا أخ محمد صلة الرحم عبادة، وانت لما يقاطعك صاحبك انت ماكش ما عليكش ذنب، انت صاحبك ولا قريبك قاطعك انت ما عليكش ذنب، لكن انت تبي تمام الأجر. يقول: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، اللي بيصل لوجه الله معاش يحسب، معاش يحسب يقول فلان كلمني وما يكلمنيش وفلان يتصل بي متصلش، لا، تعرف تدير الواجب وبس. لما يأتي موقف يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى أن يسأل إنسان عن المريض موقف معين يديره بغض النظر صاحبك وش يبادل فيك، هذا يصب في كما قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعطي من حرمك، صل من قطعك واعطي من حرمك وأجرك على الله. ولهذا قال: ليس الواصل بالمكافي. أما المكافي، المكافي يقول فلان يجي لي بنمشي له، فلان يسأل علي بنسأل عليه، هذا مش وصل لله، هذا مش وصل، هذا مكافأة، زي اللي يتهادوا، هذه زي اللي يصدق، زي اللي يعطي هدية باش تولي له، فرق كبير. فهذا باش انت واصل بقدر الإمكان واعذر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحلم ويسيئون، وأحسن إليهم وأحلم ويجهلون وأحسن ويسيئون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: كأنما تسفهم المل. لذلك كل عمل المسلم هو يتقرب به إلى الله، لكن لما تجي القطيعة من غيرك الإثم على غيرك مش عليك أنت، أنت تقعد تتلطف، وكل ما تواتي مناسبة للتواصل ما تقصرش وأجرك على الله. الأخت أم حنان سألت عن السيجارات بالمرابحة، البيع المرابحة طبعا المعاصر هذا حكم يعني نوع من أنواع البيع، هو الأصل فيه بيع ما لا يملك، لذلك قيد بقيود، وبيع ما لا يملك هو ممنوع، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قيد بقيود حتى يخرج من دائرة المنع إلى دائرة الإباحة ولهذا الشأن في الرخص يعني تكثر فيه شروط ما فيه ما كان هو رخصة يعني من ممنوع أصله. لذلك نقول لك بيع المرابحة لابد أن يكون بيع غير ملزم في أول أمر لما تجيبيه من الفاتورة المبدئية غير ملزم أنت بالرجوع، تقدري ترجعي وتقدري معاش ترجعي، هذا شرط. ما يجيش يقول لك والله جيتينا أنت جبتينا فاتورة مبدئية لابد تولي، لا قاعدة أنت جبتي فاتورة مبدئية قلت لي نبي الأتات الفلاني ولا السيارة الفلانية، تقدري لقيتي خير منها ولا بتلغي الموضوع، هذا شرط. الشرط الآخر والتي بعد ما هم ملكوها لابد يكون شروها قبلك من المالك، وانت يبدا المصرف هو اللي بيع لك، المصرف هو اللي بيع لك وهم شروها قبلك. الامر الثالث كان كنت بتملكيها وين يروحي بها، وكان كنت بيعيها لطرف محايد، طرف ثالث محايد، لا تبيعيها للمصرف ولا تبيعيها للشركه او المكان اللي هي كانت فيه، بيعيها لطرف محايد. هيك ان شاء الله تكون يعني يوم حنان بيعك صحيح، وتواصلوا مع الهيئه الشرعيه متاع المصرف اللي تشتري منه باش هم ياكدوا لك هل الفرع هذا او هذا المصرف يعني يطبق في الشروط الشرعيه ولا ما يطبقش. تواصلي مع الهيئه الشرعيه المتعلقه بالمصرف. قال سائل اخر سؤال اخر، قال بعض الناس اذا استدان مالا من قريب او صديق يتهرب من الرد على الاتصالات حتى لا يطالبه بالدين، فما حكم هذا التصرف؟ هو لما تسلف منه قال بيتهرب من التواصل والرد خاف يطلب أبي في الفلوس. ونقول له والله هو الحقيقة المسألة هذه ما مفروض دي ما احنا نفصل ما بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات المالية. العلاقات الاجتماعية مفروض تقعد زي قبل يعني بالود الأول كان فيه تواصل وكان ما فيش من قبل بحسبه، لكن كون أنت تخاف يطالبك ولا ما يطالبكش، هو خلال الفترة اللي أنت قبل كان داير له موعد ما عنداش حق يفرض عليك فرض أنك أنت تعطيه فلوسه قبل الموعد إلا على سبيل الفضل منك، لكن بعد الموعد من حقه. ولذلك كيف أنت تماطله؟ الماطل الغني ظلم، فحتى ما كلمكش أنت تكلمه، حتى ما كلمكش تقول له فلان راه دينك حال وقته، يا تطلب منه يزيدك في الزمن يا تعطيه فلوسه، ما تهربش منه. ثم قال ما حكم من يتلف الممتلكات العامة ككسر مقاعد أو تخريب حدائق أو غيره أو غيره؟ والله لما ذكروا الغلول أنه يحاسب به الإنسان يوم القيامة، الغلول هو كل من يأخذ مال العام، هذا هو الغلول، ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه أنه قال يأتي يوم القيامة الإنسان بالبعير وله رغاء، ويأتي بالبقرة تيعر، ويأتي بالصامت وهو الذهب والفضة، يعني كل جايب على كتفه لأجل الفضيحة يوم القيامة، هذا اللي يأخذ من العام، ويعني واللي خده شبر من الأرض يعني طوقه يوم القيامة. أنت حتى اللي غل شبر من الأرض تأتي في عنقه في سبع أراضين، يعني أنت مخدهش غير المتر وراه اللي فوق اللي على سطح الأرض، راهو حتى الطبقات لوطية اللي قصب متر غطاء كلها في عنقك يوم القيامة جايبه في المحشر، باش يكون فضيحة لصاحبه الغلول، يكون فضيحة لأن هذا من المال العام. لذلك هو سواء اللي خداه ضمه ولا كلاه ولا أعطاه لحد ولا فسده، كله هو فوته على المال العام، كله ضيعها للمال العام. يعني شو الفرق بين واحد اخذ كرسي يروح بيه الحوش جلست عليه، والله اخذ الكرسي مشي باعه، والله كسره فسده، كله هو فوته على المال العام، دس في حوشه والله باعه والله هداه والله كسره. فنقول لهم اتقوا الله في الغلول، وراه الاموال هذه مش مملوكه لسين او صاد من الناس، لا تو واحد يخدم في مدرسه ما يجيش يقول والله الكراسي هذا مملوك على خاطر المدير بنكسرهم، المدير ما يملكهمش، المدير المدرسه غضو يجي مدير تاني، هذا ما لله للمال العام، مش نقول احنا المال العام للدولة هو مال الله بيت مال المسلمين، فما تشبحش لصاحبك انت اللي موجود معاه، ولكن انت راقب حوالك مع الله عز وجل ان يحاسبك يوم القيامة عن هذه التصرفات، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العفو والعافية. باهي الاخ محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا فادك بالحال.
1: بارك الله فيك، تفضل.
4: ربي
1: يحفظك. اي والله.
4: ليه شيخ عندي سؤال.
1: تفضل.
4: عندي اخت زوجتي توفى زوجها وقاعدة في العدة توا حاليا. تمام؟ يعني تعارف العزايز وكذا واحد ودوتهم، فكل مرة زي حد يقولوا لها في كلام. فمن ضمن الكلام هذا قالوا لها يعني وقت العدة متاعك حتى الجنان متاع الحوش ما تقعديش فيه في الليل. جنان الحوش اللي هو طور مفكر في حياة في الحوش. عرفت؟ فقالوا لها لا.
0: يعني هي بتطلع تاخذ حاجتها وبتخش يعني، قالوا لها لا.
4: لا مرات مثلا زي تو هروب ضي وكذا واحد بتقع من السجنان برا.
0: نعم نعم.
4: السجنان الحوش هم قاعدين في حوضه مزرعه مسكره والحوش نفسه مديرين له صوره. عرفت؟
0: باهي باهي باهي باهي. هذا حد ان شاء الله. هو طبعا الاخ محمد، الناس يا اخ محمد عندنا تفريط وافراط. تفريط، التفريط يعني يتركوا الاحكام الشرعيه ولا يبالون بها في بعض الناس يعني، والافراط التضييق زياده عن المطلوب. نسمع بش حاجه مطلوبه نحاول نديروها ونزيدوا عليها لنفسدوها، او تترك بكل، ولا خير في هذا ولا خير في هذا، هذا غلو. لكن الصواب في تطبيق الحكم الشرعي بالشكل المطلوب. فالمرأة المعتدة هي قالوا لها ممنوع عليك المبيت خارج البيت، مش الممنوع عليك مجرد الخروج أو المكت اليسير أو في النهار تطلع وين تبي. في النهار المرأة المعتدة تمشي من الفجر تمشي للمغرب مثلا أو بعد بقليل لجيرانها لأقربها، حد عزمها من أقربها ماشي لبيت أخوها ولا غيره، بتغدي يقداه ماشي في الضحى ماشي لسوق بتشتري حاجة، عندها عيل في مدرسة عيلها بتعالجه، مش ممنوع خروج المرأة في النهار وفي الليل مدامها في بيتها. حتى هو كذلك حتى ولو خرجت الفترة اليسيرة، لأنه المبيت راه بشكل دقيق يعني ينظر له بغالب الليل، ينظر له بغالب الليل أن الإنسان يبقى في بيت الزوجية، في بيت الزوجية. وكون هالمرأة هذه طلعت يعني أوقات زي ما قال الضي هارب وقعدة في بيتها، هي في بيت الزوجية، فهذه إن شاء الله يعني ما عليهاش حرج يا أخ محمد، وإنما هذا من باب الغلو اللي إحنا تقدمت الإشارة ليه. لكن هي الممنوع أنها ما تباتش برا من بيتها تمشي لأقارب والله ولهني، هذا هو الممنوع. لكن طلعت لأن الضي هارب قال وحر، طلعت لحظات وولت كلها بتبات في حياشها، ما فيش باس، فيش باس إن شاء الله. باهي الأخ قال الوقت ظني قارب على الانتهاء، فنوقف إن شاء الله في هذا السؤال. نعم نعم نوقف في السؤال هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ويصلح، نسأل الله أن يصلح أحوال العباد والبلاد جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم أن يكون أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا الأحنش الثعبان والبوزريق وغيرها هذين اللي يأكلوا الإحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم 2 أسبوع مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو للذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، الهبة الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
1: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا هذه يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. طيب ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس

0: فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة. ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو

0: ممكن يتوقع هضوة بيضبط من أهل القبور. فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي حلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد يأكل من يدي أو لو أنا زعلته مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقعش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا والأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء، وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، باش يبي المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوف وحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتيلك، هذا ديانة لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلتي له راه أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقعه، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالعيد نسألك، عندي رمضان اللي فات صار 7 أيام يعني عذر، وانا حاليا يعني كنت مريضة يعني متوحم وهكي، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني ايه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصينيش لان تربعني
0: كويس
1: ايه، فما نعرفش انا مرات ما نقدرش نصير انا تو ما ناكلش في لي هبوط.
0: انت تو قبل تخصي فطرتي 7 ايام قبل وتو عندك وحم تو حاليا.
1: ايه
0: ما تقدريش تصيمي حاليا.
1: ما نقدرش نهائي يعني، حتى نقعد يوم ما ناكلش لازم ندوخ هلبة يعني نتعب.
0: لا مش يوم، لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
1: انا حاليا ما قدرتش، لكن تقريبا قلت يعني ممكن
0: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقول لك عليه. تمام، المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام رمضان، كيف تديري فيه؟
1: هذه هي، لو ما قدرتش حتى في الصيف ما في الشتاء ما عرفتش شو بندير يعني.
0: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
1: عندي والله.
0: تفضل.
1: عندي حتى الوالد توفى لها 40 يوم اليوم.
0: اللهم في الله.
1: حتى هو كان مريض سنتين، رمضان اللي قبل اللي فات افطر 15 يوم، لكن هو اعطى عليهم من معاشه يعني اعطى عليهم، لكن الشهر اللي فات افطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى، فما ردش يعني ما اعطاش عليهم.
0: واضح.
1: ايه
0: تسمع الاجابه يعني. ان شاء الله
1: ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا
0: وفيكم ان شاء الله. الأخ صالح من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الله يرحم والديك توفى صلاة الزوال.
0: صلاة الزوال.
2: أي.
0: واضح إن شاء الله.
2: متى وكيف تصلي؟
0: واضح إن شاء الله. وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بي أنا، هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم، الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع، هذم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم، لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم. يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال، فأنت شرعا مسؤول عليه، أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته، ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته. لا تقول بنصرف لينا، لا بنتصدق به، حتى الصدقة لا، كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة، أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا، ما يجوز لكش أنك تتبرع به، لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط. وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع، ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل، ما يقدرش يقول لك ولا برا خوده مخلص، هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع. فشرعا أنت ما تتصرفش في ماله إلا لمصلحته، إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء، ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة. أما إذا كان ربي كفاك وعندك، نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 انفار ولا كذا وهو يأكل، فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه، مثلا تصرف في 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل، لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا، ولو أنت خليته لحاجات الخاصة هذا أولى، يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي، إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه، وإما أن أنت يعني باعتبار عنده مال، وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال لمصلحة. لكن تشري بماله أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوز هذا شرع. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل.
3: مرحبا يا حبيبي.
0: تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمام ورثة يا رسول معهم ولا وفي أراضي وكل حاجة، بعدين يقول لك أرجع حصتك من البيع، وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واسعة،
0: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا وخلاص،
3: ما يبيش يبيعوا ويشري سلع عنده ملايين أقسم بالله.
0: لا مش هو، لا من مش نقصد انه هو مجبر يشري، يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا؟
3: ما عرضاش هو يشري شراء ما يبيعش، لكن يقول لك خليني نبيع، انت من بيع نعطيك.
0: انت من بيع نعطيك.
3: وسنوات معدودة.
0: واضح إن شاء الله
3: تسمع. سوى مرات الوريثة الله يموت يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس خرب بعدها.
0: صحيح تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
0: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: قلت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته الرضاعة؟ أخ
0: الرضاعة
4: هذه واحدة. ثانيا نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على انقطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجد الموضوع هذا، لكن نحكي عن المواطن أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه بعد يجي الضي فيه كهرباء الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يجي فيهم، يولعوا في الضي تلقوها في النهار وسط الشمس تو في الوقت هذا، تلقاهم يولع الضي محلاته محل لمبة كبيرة ومولعين كذا ليش استضعاف يا أخي الشيخ، نبغى منك نصيحة.
0: حاضر إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ صلاح.
4: السلام عليكم بارك الله فيك.
0: السلام بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة نقول عندي أخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية، وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير، بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية، ومن بعد علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا لا الحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى، فيعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه ما لكمش علاقة بالوفاة وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا بارك الله فيك أخوك هذا، علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي، الالتزام بها واجب شرعي. لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش، علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فإحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش إحنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه نقولوا هذا ما فيه شيء أي بأس، لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية نقولوا هذا لا، هذا ما فيش، الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بنسأل حضرة الشيخ على الميراث.
0: تفضل يسأل.
5: والله أنا عندي 2 خوت ودرنا تنازل واني الحق خواتي تنازل واني ما نبيش نتنازل والحق شبر علي جوزي قال لي لا حتى انت تنازلي كيف خواتك ايوه وبعدها انا درت التنازل يعني
0: انقطع الاتصال مع الاخت ايمان. اذن ام اوس سألت قالت رمضان اللي فات افطرت 7 أيام يعني بسبب العذر وتوى لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة حم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي يومين 3. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدري تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأن هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء. يعني 7 أيام تقضيهم 7 لو فرطتي وتركتي صومهم يعني عمدا ما قضيتيهمش بتصيمي 7 أيام بتعطي عليه كل يوم 5 دينار لمسكين غير المسكين الآخر، 7 مساكين يعني تعطي كل واحد 5 5 5. هذا إذا كان فرطي، إذا كان من غير تفريط ما فيش بأس. لا لا أمتى ما تقدري حاولي وجربي في الشتاء، ما قدرتيش تصيمي حتى بعد ما يخش عليك رمضان للعذر ما فيش بأس. معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
6: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: شيخ صالح لا أسألك سؤال، أنا طبعا نعاني من الارتجاع المريئي. فشنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع خاصة في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريئي مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
6: شكرا بارك الله فيك.
0: الأخ محمد من مصراتة.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أنا نفس السؤال على تنازل، أنا عندي عمي قتل خويا سنة 2018 وإحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا وعطينا التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في ملف القضية طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم، هل التنازل إذا حلالي ولا حرامي؟
0: أنتم قصدي كيف ما تعرفوش الواقعة؟ إيه
7: احنا كبرنا بعمامي واحترمنا
0: رأي في ماشي تقولي كبرنا وغلبونا وتنازلنا، لكن تقولي ما نعرفش هل هو خطأ ولا عمد، كيف ما القضية يعني بتكون الواقعة واضحة عندكم يا عمد يا خطأ؟
7: إيه هو حتى في اعترافاته ما اعترف بروحه مع طرف ثانية، القتل تو طلع قتل عمد هو القتل خطأ.
0: واضح ان شاء الله تسمع التوجيه يا اخي ان شاء الله. تمام تمام. السؤال الثاني لام اوس قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الاول وطلع عليه فديه هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني ما عطاش عليه وتوفى. هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم، العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم، يعني هو دار المستحب لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي مزى اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
5: ايوه
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قلتي عندي زوج خوت تنازل اخواتي واخوتي وانا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
5: ايوه وتو نبي نرجع اخويا قال لي لا، وانا داير التنازل لاخوتي اثنين، وبعدين خويا الاصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصه خواتي ما نبيش ناخذهم، وانا بنبي نرجعها لروحي بحكم ذلك.
0: انت بالك غير تعركتي معاهم تو تبي الحصه، ولا شن تغير تو؟
5: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه بغرب غصب، وكانوا دناي صغيرين وتو دناي كبروا.
0: قديش لها هذه؟ قديش لها هذه القصه؟
5: والله من 2008 الحظ.
0: ايه وتو معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
5: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت منسل يعني الشيوخ قبل.
0: لا ان شاء الله تسمعي الاجابه.
5: ايه يعني هل نرجعها ولا
0: تسمعي الاجابه ان شاء الله؟ الاخ صالح من جدابيه قال بنسأل عليه صلاة الزوال متى وكيف؟ صلاة الزوال هي النافلة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار، لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي الأربع ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد من بنغازي قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيعه نعطوك، هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وظلم وتعدي. ميصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة نعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم، يقولهم كان بع الحوش هذا ما عندكمش فيه أنتم الأخوات، ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم؟ 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم، دايرة بالزايد. هذا لا يجوز شرعا، ميصحش مباشرة بعد الوفاة والعزاء، خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد ياخذ حقه، ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف إحنا أن النساء يغلب عليهن الحياء يتحشموا يجوهم يبدأ في ثالث يوم الوفاء عيونهم منفوخات ويبكوا يقولها تعالي أوقعي التنازل، ولا بتاخذي مع أخوتك ولا أمهم تجمعهم وتقولهم مش مسامحتكم كان تاخذوا قرش مع أخوتكم وحليبي حرام عليكم ومش عارف العادات هذه الجاهلية، فالبنت مسكينة تكون في أشد الحاجة وتوقع تنازل وهي مكرهة. هذا التنازل لا قيمة له شرعا، راهو ماليش قيمة شرعا، وبالتالي علماءنا قالوا يعني النساء لهن أن يتراجعن عن التنازل، كان بسيف الحياة يعني أخذ التنازل بسيف الحياة يقدروا يرجعوا ويقولوا روحنا غرجونا غمونا غمان وما ما قدرناش نقولوا لا، ولا أمي أجبرتنا يعني قدام الناس وتعالوا وقعوا كذا. لا مفروض الإنسان اللي بيصفي راو القليل اللي يبارك الله عز وجل فيه خير لك من الكثير الذي يمحقه، تجمعهم وتقولهم ما فيش كل واحد ياخذ حقه ولد ولا بنت، هو الوالد هذا زي ما والدي أنا والد أخواتي نفس الشيء، يجمعهم مع بعضهم ويعطي لكل واحد حقه. الأشياء اللي تنقسم، الأشياء اللي ما تنقسمش مثلا بيت ما ينقسمش، يقدر يقول والله اللي ما خداش من الأرض ياخذ البيت مثلا، أو شنو يدير يعرضوه ويجيبوا سمسار ولا اثنين ولا ثلاثة ويقولوا هذا يساوي البيت 1,000,000 دينار مثلا، خلاص لما يجي شخص يعطي 1,000,000 نبيعوه وكل واحد ياخذ حقه، أو واحد من ورثة يقولهم أنا شريه ب1,000,000 ويعطيهم نصيبهم ويعني ينحي حصتة من المليون ويعطيهم الباقي. ولكن إن واحد يقعد يقول لهم لا ما فيش، لا نبوه يجيب زوز، وين يجي ما فيه يجيب زوز مليون، هو ما يبيش يبيع بالعاني بعرق البيعة فقط، هذا بالتالي ما يجوز حرام. راه اتقوا الله عز وجل، كل ما أنت تقعد في ملك الورثة حتى عندك فيه شبهة ملك شائع، لكن راه يعتبر غصب في الباقي، أنت تعتبر غاصب وظالم متعدي عليه أموال الناس، لأن عندك فيه شركاء، والشركاء يعني قولي والله أنا عرضت البيع وما جي حد إلا غالب، هذا ما عندك ما تدير له، أو اللي عنده زبون يجيبه ويشري الزبون ونقسمه ما عندناش مشكلة. لكن إن واحد يبدأ مانع البيعة ومدايرة بالزايد يقولهم لما نبيع ونحصل فلوس تو نعطيكم والحوش هذا مش ليكم واطلعوا منه، هذا ما يجوز الشرع، عنده حرام. الأخ محمد من طرابلس، أخ محمد تفضل. انقطاع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاع هذا محرم وتسافر معاه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
8: يا شيخ نسألك.
0: نعم تفضل.
8: الغش حرام ولا
0: الغش؟
8: ايه
0: تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع الإجابة يا أخ محمد. الأخ مصباح من غريان.
9: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: في ميزان حسناتكم إن شاء الله أنت والجميع المسلمين.
0: آمين وإياكم أخ مصباح. بارك الله فيك.
9: لا ينصر أخواننا في غزة ويلطف بهم يا رب.
0: اللهم آمين يا رب.
9: يا شيخ عبد الرحمن.
0: نعم.
9: تو في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وعطيتك قلت لك قص قص 50 وعطيني زوج جنيه نحاس جائزة ولا شنو نديرها ولا لا؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبو شين الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا ذمته المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا هذا، راه حرام شرعا لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبه يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزيرنا، بعدين يحولوه وزير غادي، وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوية وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في في في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا يشدوه خانب في جهة ما، يحولوه لجهة أخرى بدل من يحاسب ويعاقب وتسترجع منه الأموال وتنزل به أقصى العقوبات باش يكون عبرة لمن يفكر في هذا الأمر، لا لا يكافئوه بمنصب تاني للأسف. والناس الصالحة وأصحاب الكفاءة ما يقربوش حتى القروب لهذه الأماكن للأسف، فهذا من خيانة الأمانة التي سيسأل الله عز وجل من ولاه الله أمر هذه الولاية اللي بيحط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف إنها فاسد وتعرف إنها يعني مرتشي وتعرف إنها ما عندهاش كفاءة علاش تحط على الناس؟ ما يقولش أنا والله أنا ما دخلنيش به وأنا هو لا لا، يعني كل شخص له ولاية مسؤول أمام الله، إن شاء الله مدير مدرسة، إن شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش ولاته وهو فاسد، علاش ولاته وهو ما عندهش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قداش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأن ما فيش حساب، بس هذا هو. والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار لي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن اللي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله يقدروا ينزلوه، والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش، وكذلك استبعاد أصحاب الكفاء يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. توا الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي سأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه في من نزلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب 17 و 18 ألف وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي ما يخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
10: السلام عليكم شيخ أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يهنيك وتحية طيبة ليك. الله يبارك. الله يسلمك على العلماء
0: والنصر.
10: غزة وطاقم صاحب ليك.
0: آمين بارك الله فيك.
10: والله هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين يعني زي كذا على شريحة معينة معروفة؟ أنا مش عارف وين السلبية هذه بغض النظر، هل ما فيش وين الكتاب وين مش عارف شنو هم والشرائح الثانية؟ يعني من الظلم هدايا، يعني لو كان فيه ناس متقدمة وكذا ما أعتقدش أنه يتولى يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. بس الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا بالله، نبي كلمة على الضجر المبالغ فيه ربنا عودناها كم مرة والناس وسواء والله ما عاد جاي منها والحلف انتهى الفارغ، حتى مجالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها ما تعرفنا كم ندير معهم الحق. بس الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
0: بارك الله فيك.
10: بارك الله فيك سلمى.
0: فيكم إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة ويقعمز مع أمريكا وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار وندفعوا بالناس الكويسة اللي نشوفوها تقدر تخدم، نشوفوا واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا ندفعوا به ونقولوا مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان، نعرفوا واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولوا احنا مش هنتحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هيك يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراوا ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم، لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول أروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي هرب عليك الضيرة، مش هو اللي قص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليها الطريق وتقول هيا روح شي، هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف مؤلفة قدام شركة الكهرباء وتلزوا الفاسدين اللي غادي الناس يقولهم لين تولوا فلان أو كويس، شوفوا أي شخص أمين ونزيه وقادر على إدارة القطاع هذا أدفعوا به ويمشوا الناس غادي يعتصموا ما يروحوش لين يحطوه. هيك نقدروا يعني نوجهوا الحكومة يعني غصبا عنها لاختيار الصالح في الصحة في أي قطاع. هذا أول حاجة نديره. بعدين تاني شيء راهو الإسراف ما يجوزش على كل حال. يعني إحنا الفترة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت ولا كذا كان ضي كويس، لكن تمشي المحلات زي ما قال تلقى الكواشف هضم تلقاهم في النهار، المحل تلقى فيه مش عارف 200 لامبة. علاش قصدي ما أشياء مبالغ فيها هلبة. صح أنت تقول أنا والله ندفع في الضي وأنا كذا راه وما ناخدش فيه هيك سرقة، ولكن في نفس الوقت ما نصرفش اللي يكفيني نديره. يكفيني مصباح واحد ندير واحد، والله ما يكفونيش مصباح يكفوني أربعة ندير أربعة، لكن مش لازم ندير 20 و30. مكيف واحد يسدني في الصالة هذه مش لازم ندير زوز ولا ثلاثة، لأن هذا إسراف يعني نفوتوا الحد. وهذا مش تبريرا لي يعني تقصير الجهة المسؤولة، لا، الجهة المسؤولة هذه مسؤولة أمام الله وأمام الناس، والناس مفروض يغيروا يعني يغيروا الأمر هذا بقوة يعني الكلمة متاعهم وقوة ضغطهم. وكذلك يعني حتى احنا في نفس الوقت حتى تتحسن الكهرباء يجب علينا أن ما نصرفوش فيها، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. على كل حال الأخت إيمان من مصراتة قالت عندي زوز خوت وتنازلوا لهم أخواتي كلهم وأنا ما بدش نتنازل، لكن بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجي، وقالت أنا درت تنازل لزوز من خوتي، ولكن واحد قال لا ما ديروا ليش تنازل ما درت لاش، فأنا نبي نطالب بحقي فيه هذا. والله يا أختي إيمان هذا الأمر هذا يعني ما نعرفش الأشياء اللي تطلب عند المنازعة. يعني راو مثلا أنا ماشي 100% متنازل لأخوتي، لكن بعدين تعركت معاهم نمشي نقولهم أنا لا ما صار ليش من التنازل، هذه راو لا ما لكش الحق فيها، خاصة لما تقولي من 2008 لتو. لكن إذا كان فيه إكراه حقيقي بالفعل ليك، فيه إكراه حقيقي يعني كأن مثلا زوجك يقول لك يا تتنازلي ينطلقك وتروحي مثلا، مثلا أكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه، هذاك تمشي المحكمه وتقدمي شن يثبت هذا، وبعدين المحكمه يعني تقول كلمتها اذا كان فيه اكراه حقيقي عليك. وبالنسبه للاخ هذا ما انت علاش انت نزلتي صيغه التنازل، تنازلتي لهم يعني على حقك كله، معناها حتى اللي جزء منه لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البدايه نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني. ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراتة، تمشوا لمصراتة غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف اخوتك الزوز هاضم ولا يوكلوا واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل. هذا في حالة ما رفعتوش الامر للمحكمة، كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمة خلاص المفتي معاش يتكلم في امر معروض على القضاء. الأخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال أنا في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو انت صار لك يعني شيء اخرجه مباشرة، طلع يعني كل ما يصير شيء في اثناء النهار اثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا، وهذا ما يأثرش على صحة الصوم ان شاء الله. اذا كان رجع منه شيء، وهذا الرجوع احيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقولي كل يوم هو نفس الشيء نقول لك توكع الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إنه ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال. أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف تاني، فهذا الواجب عليك طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا أحيانا؟ تقول لي لا والله 3-4-5 أيام في شهر رمضان، نقول لك أقضيهم هضم لأن الأمر يسير ما فيش مشقة. لكن تقول كل يوم حتى لو قضيت نفس الشيء يصير ترجيع ونزمة الثاني، هذاك اللي غالب تصيم وتكمل وخلاص ما فيش قضاء. الأخ محمد من مصراتة قال عمي قتل أخوي سنة 2015 وقال احنا احترمنا رأي كبارنا ودرنا تنازل. لكن هو يقول الأخ محمد يقول احنا درنا التنازل على أساس انه هو قتل خطأ، لكن قال تو بان ان القتل هذا عمد، وبان ان يعني معاه مجموعة مش بروحها، فشن حكم التنازل هذا؟ أول حاجة أخ محمد بالنسبة للتنازل تقدروا تتنازلوا على أي حال، سواء كان خطأ أو عمدا تقدروا تتنازلوا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني اللي يبي الدية يعني أو بعضها يأدوها، لا اللي بيعفو مطلقا وما ياخذ شيء عادي لا دية ولا قصاص يقدر يقول الله يسامحك برا ما فيش مشكلة راه. لكن انت تقول يعني كان تنازلنا احنا مبني على انه كان قتل خطأ، والان بان انه قتل عمد، تغيرت المسألة وبان انه معاه ناس تانين، هنا تقدروا تقولوا هذا التنازل الاول ما يعني ما يشملش، يعني التنازل الاول ما ليش علاقة بقضيتنا، لان احنا تنازلنا كان مبني على اشياء بان ان هذه الاشياء غير صحيحة. هذا بناء على كلامك، انا ما نعرف شيء يا اخ محمد، رغم اني انا نستغرب ان كيف واحد ما يعرفش القتل هل كان خطأ ولا عمد، او مقبول تقول ما نعرفش ان كان معاه اشخاص ولا لا، لكن تقول كان خطأ ولا عمد يعني واضح قتل الخطأ، والله يخاطم بسيارة ناشا لكن شد سلاح وضربة مثلا تقول لي انا حسابها قتل خطأ وهو طلع عمد مثلا، صعب شوي. لكن عموما اي تنازل مبني على يعني اشياء بان ان هذه الاشياء غير صحيحة، هذا ما عادش يختمهم التنازل، تقدر تقول لا انا تنازلت بناء على 1 2 3 وهذه الاشياء طلعت غير صحيحة الحقائق هذه، وبالتالي انا نبي يعني ننقض التنازل هذا عادي ما يلزمكش. الأخ محمد من طرابلس ابننا محمد قال الغش حرام ولا لا؟ نعم يا محمد الغش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة، هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهده أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن ويعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين، يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط، شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا، راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك، أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعده إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كله مقروفة، هذا قري وأثبت كفاءته هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير، احنا نعودوه على أنه ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلموا، معاش يبدو يقروا يقول لك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة، هذا ما يليق شراوة، خيانة الأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيل الضاوي من من من الأصابع كلمني الفترة اللي فاتت، يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة، يشتكي من التصحيح، يشتكي من النتيجة، يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين. معقولة 5% بس اللي قعدوا؟ والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هذو مفتشين تربويين وخبرة سنوات كفاءة، يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هما فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95 100% وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش، لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرفه؟ تو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90% معنا نقول ان التعليم ماشي 100% معش حتى يحتاج إصلاح، لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10% نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شن المنهج بالهون، خلينا نطوروا المنهج. لا والله مش المنهج، الأساتذة يبوا دورات تقوية ولا يبوا في المجال التربوي وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا نديروا لهم دورات. لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم، يعني معقولة الغي الضرب معاش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقول لي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منا. راهو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على يعني تقرير مفتشين تربويين، لا هيك وخلاص كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش. لما ندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنة من خبراء، اللجنة متاع الخبراء هذوم يقولوا لي والله إحنا الواجبات كويسة للطالب، خلاص ندير قرار بأن في واجبات. يقول لا الواجبات ما تصلحش، بيشن البديل على الواجبات؟ يديروا يقولوا والله الضرب اكتشفنا أنه وسيلة غير تربوية وما تعطيش فيه هدف، بيجيبوا لي دراسات بناء عليه بناخذ كلامه. لكن أنا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك خلاص وندير قرار ممنوعه، مش نقننا ونقول لا راهو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك أثر ولا اللي لا معاش تضرب بكل، كيف بيقرأ الطالب بالحالة هذه؟ فللأسف لازم احنا نكونوا صادقين أمام الله وأمام شعبنا ونطلعوا النتائج الحقيقية، بناء على النتائج الحقيقية نشخصوا المشكلة شن هي ونشوفوا الحلول اللي تعالج مشكلتنا. لكن نقعد ونكذبوا على روحنا النجاح 95% معناه أنا أموري تمام، علاش نعالج في تونس وعلاش كان أموري 100%؟ علاش دروس الخصوصية؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصية، لأن المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءة عالية، اللي درسوا فينا مش محتاجين نقروا. تو ولدك كان ما تقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسة يعني دروس خصوصية ثانية ما يلحقش، لأن فيه أزمة في المدرسين. لازم نعرف وشن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب ما عندهمش كفاءة نرفعوا من كفاءتهم نديروا لهم دورات تقوية. لا والله عندهم كفاءة في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومة، نديروا لهم دورات في كيف يوصلوا المعلومة للطلاب. لكن هيك للأسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لي ياهو 50 وعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس. ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف، لكن هذا في القليل ما في شيء باس. إلا أن عندنا إشكال أن يعني صاحب الماكينة المصرف شرط عليه أن ما يستعملهاش في مبادلة الأموال. المصرف يقول له هذه راو للسلع فقط، وهو في الحقيقة هنا بدل بها الزوز دينار. كان ما عنداش واضطر لذلك ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقوله 52 ولا هيك يدار لك 55 وعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55. لكن هيك بالطريقة هذه راهو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع. مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في الاشكاليه في مبادله المال. الاخ يونس ديما نقولوا احنا السلبيه ما نبوهاش، نبو اصحاب الكفاءه في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا ويخدموا، ما نبوش السلبيه القاتله هذه. قال الشرائح الاخرى وين؟ نبو النصح من الكتاب والاعلاميين واصحاب الاقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الاصلاحيه في الناس ويحطوهم؟ لكن تلقى الناس سلبيه يقول لك فكني انا بنتكلم تو بيبدا هذاك ضدي وبيبدا. لا، قول الحق يا اخي الكريم، قول الحق وخليك انت هذا اللي بيسلك عليه الله سبحانه وتعالى. اللي عجبه الحق باي، واللي ما عجبهش ما تدوراش، ما تقعدش ترعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لان بيكرهوني هذوكم ولان كذا. ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه وبعدين بيرضوا عليك. لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات. وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، ما يصيرش الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق. مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راه، لكن يعني تحتاج يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس، واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا. طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو

0: ممكن تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان. ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح لو الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس وهذا من حصائد اللسان يا شيخ وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر هذا الأصل لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا
0: نعم هو تحسر الناس تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة نسأل الله يفرج عنهم فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعدة عامة إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 4

0: من كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
1: مضطرين، يعني
0: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
0: نعم، ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا آخر الباب الثاني من القسم الأول، وآخر الباب الثاني فصلان مرتبطان ببعضهما، هما الفصل الخامس والعشرون والفصل السادس والعشرون. وذلك أن المؤلف رحمه الله في هذين الفصلين اتبع طريقة جديدة لم تسبق في الفصول السابقة، فساق في الفصل الثاني عددا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح غريب ألفاظها في الفصل السادس والعشرين. ومناسبة الفصل الخامس والعشرين أن المؤلف بعد أن ساق في الفصل الرابع والعشرين صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أعقبها ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس والعشرين، وأورد بعض غريب الحديثين اللذين ساقهما في الفصل الخامس والعشرين، وشرح هذه الألفاظ في الفصل السادس والعشرين. وقد ساق في الفصل الخامس والعشرين حديثين مسندين أوردهما الإمام الترمذي في صحيحه، والإسناد الأول فيه رجل مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، ولكن الحديث الآخر حسنه وجوده بعض المحدثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة.
0: يقول المؤلف مفتتحا هذا الفصل بقوله: قد آتيناك أكرمك الله. فأكرمك الله جملة معترضة دعائية بين الفعل آتى والمفعول المتصل به وبين ما سيبينه من الإيتاء، ومعنى آتيناك أعطيناك. لكن بعض المحققين أوردوا هذه اللفظة بصيغة أتيناك، الفعل الثلاثي أتى بمعنى جاء، وهذا ربما لا ينسجم مع إيراد كلمة من الواردة في بيان ما تم مجيئه إلا إذا أولت بالباء. أعد الجملة.
1: قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة.
0: قد آتيناك إذا أخذنا برواية أتيناك تكون من بمعنى الباء، جئناك بالأخلاق الحميدة. نعم.
1: وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع.
0: صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبتها، وما فيه مقنع، المقنع من الفعل قنع يقنع قناعة، فلفظ مقنع هذا مصدر ميمي كاللفظ قناعة، فالقناعة مصدر صريح والمقنع مصدر ميمي. نعم.
1: والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء.
0: نفاده أي فنائه وفراغه، والأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، فالأدلاء جمع لجمع دليل، فدليل ودليل ودليل أدلة، والأدلة والأدلة والأدلة أدلة، فهو جمع الجمع. والدليل هنا ليس المراد به الحجة، وإنما مراد به الهادي إلى السبيل، يعني أن لو أردنا أن نتتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من الأخلاق الحميدة، فإن من يريد التعريف بها ينقطع واحد منهم بعد الآخر دون أن تفنى ويكتمل عرض تلك الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء.
0: زاخر ممتلئ، والدلاء جمع دلو، والمراد أنه لا تفرغه ولا تفنيه.
1: ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض.
0: هذا ما بنى عليه المؤلف رحمه الله كتابه، أن يأتي بالحديث المسند لبيان ما يريده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وإن لم يكن الحديث صحيحا فقد يكون حسنا أو مشهورا، ولا ينفي أن يكون وقع في كتابه رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أنه ما جاء به إنما هو قل من كل، أي شيء قليل من مجموع ما عرف به النبي صلى الله عليه من الصفات، وفيض من وغيض من فيض، والفيض هو الزيادة، والغيض القلة والنقصان. فهو يريد أن يبين أنه أورد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وشمائله وأخلاقه ما يعد شيئا قليلا مع شدة اجتهاده في الإتيان بالكثير ومحاولة تحسين الرواية تنقيط الرواية والإتيان بما هو حسن وصحيح ومشهور.
1: ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن.
0: الحسن المراد به الحسن ابن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، المتوفى عام 50 من الهجرة.
1: عن ابن أبي هالة.
0: وابن أبي هالة، أبو هالة هو زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها. وابنه هو هند خال الحسن، لأنه أخو فاطمة الزهراء. وهند هذا هو المعروف بالوصاف لوصف لشدة ملاحظته النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له،
1: لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر.
0: الحسين بن علي هو من أجل شيوخ القاضي عياض، والمعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن فيرو. والحسين بن علي هذا متوفى عام 514، وله سمي آخر الغساني، لكنه لا يصح أن يكون الغساني هو راوي هذا الحديث، لأن الغساني توفي عام 498، والمؤلف هنا حدد السنة التي تلقى فيها هذا الحديث وهذا، وبين شيخه في أول الإسناد وهو المتوفى عام 514. نعم.
1: قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قراءة عليه. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري.
0: النيسابوري.
1: والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي. والقاضي أبو علي الحسن ابن علي بن جعفر الوخشي. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ.
0: هو الإمام الترمذي. نعم.
1: قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه.
0: بينا أنه أخذ هذا الحديث وهو أخذه عن شيخه قراءة، ومن روى هذا الحديث في آخر سلسلة أخذ عنه إملاء، ولا شك أن الإملاء من طرف الشيخ على التلاميذ أوثق، لكونه بلفظه هو وبعبارته ومن خلال كتابه. نعم.
1: قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله.
0: هذا الرجل هو الذي قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه غير معروف.
1: عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله.
0: انتهى الإسناد الأول، والآن يسوق القاضي ابن سكرة الإسناد الثاني الذي يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله.

0: قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت ابن أحمد ابن خذاذاد الكرجي الباقلاني. قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن ابن الأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط.
1: هذا من الأوصاف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربوع القامة، يعني وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط في قامته، وهو ما جاء وصفه أو التعبير عنه في بعض الروايات ليس بالممغط. والممغط لفظ معلوم عندنا في لهجتنا، والمراد به ما يزاد في طوله، فتمغيط الشيء هو إطالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا مستقبحا وليس بالقصير، فهو مربوع القامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عظيم الهامة رجل الشعر، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بصبت ولا جعد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني في رأسه ضخامة وهيئته توحي بعظم شخصه صلى الله عليه وسلم، وكان شعره ليس بالمسترسل الناعم ولا بالجعد، إنما هو كأنه مرجل وممشط. نعم.
0: إن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصة عقيصته. أزهر اللون واسع الجبين، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأدمي، والأمهق هو الناصع البياض والأدم الأسمر.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأمهق، ليس بذي اللون الأبيض شديد البياض، وليس بالأسمر الذي يبدو فيه يخالطه شيء من السواد، فهو صلى الله عليه وسلم كان حسن البشرة وجذابها لما فيه من هذا البياض اللماع. نعم.
0: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب، يعني أن مقوس شعر الحواجب دون أن يقترن ببعضهما. نعم.
0: والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول وشيء من الرقة مع احتداب من الوسط.
0: ويحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية، والأشم الطويل الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين. أشنب مفلج الأسنان.
1: الأشنب هو الذي في أسنانه بياض، والمفلج هو الذي بين أسنانه فجوات. نعم.
0: والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. دقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.
1: هذا المراد بالمسربة، وهو ما بين السرة والصدر، الخيط الذي عبارة عن شعر نازل من أعلى الصدر إلى السرة، هو ما يسمى المسربة. وهذه المسربة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه ليست بالكتيفة الشعر. نعم.
0: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا، ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا ابن أبي هالة بأنه عنقه كعنق الدمية لما فيه من البياض ولما فيه من النعومة، ووصفه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في بدنه شيء من الارتخاء بسبب السمن، وإنما هو جسم متماسك ولا يبدو أنه ثقيلاً، فيه شيء من الكسل. نعم.
0: سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيدة ما بين المنكبين، وسواء البطن والصدر أي مستويهما مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس، وهو تطامن فيه، وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن.
1: هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن أبي هالة بأنه مشيح الصدر، ومعنى مشيح الصدر أنه واسع الصدر لا يبدو فيه التقوس، وإنما هو كما جاء وصفه بلفظ آخر مستوي الصدر والبطن، يعني ليس فيه تقعر في صدره وانتفاخ في البطن، وليس فيه أيضا احتداب في الصدر وانطواء في البطن، وهو ما عبر عنه بالتطامن. نعم.
0: ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار التذيين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل زندين. ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاشي والكتد، والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين.
1: لفظ مشاح الصدر ذكر المؤلف أنه يصح أن يكون مسيح الصدر، والمراد بالمسيح من المسح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مستويا. روى هذا المعنى عن ابن دريد، وهو صاحب جمهرة اللغة، لغوي المشهور الذي صنف جمهرة اللغة وصنف المقصورة وصنف غيرهما من المؤلفات. نعم.
0: وشأن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظما الذراعين، وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف، أو قال سائن بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث.
1: تقدم في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل الأطراف بمعنى طويل الأصابع. نعم.
0: أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف صبط العصب، خمصان الأخصمين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء.
1: المراد بمسيح القدمين أن قدمه مستوية لا فراغ بين مقدمها ومؤخرها، وهو يسمى بالأخمص.
0: ومسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين، وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما. ينبو عنهم الماء إذا زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صدر. والتكفؤ الميل لحم الميل لحم عليه ماء، وهذا أيضا يخالف قوله شأن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة. والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى وقصده، والهون الرفق والوقار.
1: تقدم معنا في فصل سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع في مشيته، أي أنه يرفع رجلا ويضع أخرى بصورة فيها شيء من القوة، ليس كمن يمشي اختيالا أو يمشي متثاقلا، ويمشي وكأنه يميل إلى يمين وإلى يسار، وكأنه ينحط من صبب، والمراد بالصبب الارتفاع، يعني كأنه يمشي مشيا سريعا، يبدو كأنه ليس بالسريع وهو فيه شيء من السرعة يفوق بها أصحابه رضي الله عنهم.
0: وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا.
1: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بلفظ مختصر ومفيد، ويتكلم بصورة فيها استعمال لكل لسانه وشفتيه، وهما عبر عنه بالشدقين، حيث إنه يتكلم بملء فيه كما يمكن التعبير عن ذلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا من العربية، فصيحا في النطق بها، لا تردد له في التعبير بألفاظها. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم.

0: وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يدم شيئا، لم يكن يدم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يديه في التعبير عما يتحدث عنه، وهو أمر مألوف في حياة الناس، وهو ما يعبر عنه باستخدام الأعضاء في التعبير مع اللغة ومع الكلام عن مراد المتكلم من حيث التعجب والشك والتقرير لما يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يديه مع التلفظ بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعرفه كل الناس من الخطباء المفوهين والمتحدثين ذوي اللباقة والقدرة على التعبير عما يجيش في نفوسهم لإقناع من يستمع إليهم. نعم.
0: وإذا غضب أعرض وأشاح، وأشاح مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، وحب الغمام البرد. قال الحسن: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبق إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه.
1: أي أنه يقسم وقته عند دخوله إلى ثلاثة أقسام: قسم يتفرغ فيه لأهل بيته ومحادثتهم ومعرفة حاجاتهم، وقسم يتفرغ فيه لله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وقسم ثالث لنفسه للاستراحة ولعمل ما يعنيه ويهمه. ولكن هذا القسم الثالث الذي هو يخص به نفسه يجعله قسمين، فبعضه يشرك فيه غيره من الناس فيلبي حاجة من يطلبه ويجيبه عن مسألته ويدعوه إلى ما يدعوه إليه من عمل الخير ونحو هذا، وقد لا يجد الوقت الكافي لمعالجة أمور المسلمين جميعاً في هذا القسم من وقته، فيضطر إلى تكليف من يثق فيه من الناس بإبلاغ الدعوة عنه إلى غيره. فمن يثق فيه من صحابته وممن هم تلقوا عنه يدعوهم إلى إبلاغ والرواية والنقل عنه إلى غيرهم من الناس. وهذا مر بنا في فصل سابق وذكرنا أنه نوع من التنظيم في العمل، معلوم حتى في إدارة المؤسسات أن رئيس المصلحة لا يستطيع أن يصدر تعليماته مباشرة إلى كل أفراد مؤسسته، وإنما هو يستعين بالمسؤولين فيها لإبلاغهم عنه ما يأمر به. فهذا الصنيع هو صنيع جيد وصنيع يدل على الحنكة وعلى الخبرة في هذه الحياة وأداء الرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني من نقل عنه شيئا وعرفه هو مسؤول على أن يبلغه إلى غيره من الناس. نعم.
0: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا شيئا. قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر، ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده، أعمهم نصيحة وأعظمه عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، والمؤازرة المعاونة.
1: هذا طبعا يتضح فيما قاله في حق بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما قال في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاء قبل انطلاق جيش العسرة إلى غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا هائلا من المال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان رضي الله عنه، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه مكرمة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعد جيش العسرة إلى غزوة تبوك في سفر إلى منطقة نائية وفي وقت يميل الناس فيه كلهم إلى السكينة وعدم الخروج بسبب نضج زروعهم ووقت حصادها. فحينما جاء عثمان بذاك القدر الهائل من المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
0: فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. قوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ للصلاة موضعا معلوما، قد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره، وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرنا فيه بسوء حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، وقوله ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت، ويرفدون يعينون. وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ، ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه، ولا يؤيس منه. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكتار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عن عنده الحديث، من تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم، حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه، وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي مما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله. وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون. والسخاب الكثير الصياح. وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل من مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، إلا من مسلم، وقيل إلا من مكاف على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له، ويستفزه يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم: منهوس العقب، أي قليل لحمها، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرها. انتهى الفصل.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن القاضي عياض من خلال هذين الحديثين بيانا في وصفه، حيث جاء البيان شافيا لشمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته، وتتبع هذا الوصف في هذين الحديثين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ومجلسه وحديثه إلى أصحابه، وما ترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

فعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الوجود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.